0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

0: حياة FM.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله عز وجل ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول الله: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه. والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء رقد. والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام من السحر في سراء أو ضراء. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من قشاش الأرض. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرني، فأنزل الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، إلى قوله: فترضى. أعطاه الله في الجنة 1000 قصر من لؤلؤ ترابها المسك، في كل قصر ما ينبغي له. عن أبي فاطمة قال: قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالرمي فإنه خير لعبكم.

ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة الأعراف.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 22 بعد 100.
1: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. الحديث 1318. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. باب كتابة الإمام الناس. الحديث 1319. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 3. الحديث 1320. عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. الحديث 1321. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الحديث 1322. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحي هلا بكم. الحديث 1323. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنه سنه، وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. باب الغلول وقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الحديث 1324. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. باب القليل من الغلول. الحديث 1325. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. باب استقبال الغزاة. الحديث 1326. عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. الحديث 1327. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. الحديث 1328. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله اجعلني فداءك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا، فاكتنفا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. الحديث 1329. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعوننا إخوة وأخوات، حياكم الله. نحن في رحلة مع القرآن العظيم، وصلنا الآية 124 لنصها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى آخر الآية. الآن نبتدئ 125. النسق واضح، تلك عن إبراهيم وهذه عن إبراهيم. وإذ جعلنا البيت أي الذي بناه إبراهيم. إذن القرآن سلسلة مترابطة متعانقة متناسقة وهكذا. وإذ دائما أداة الربط المفضلة في القرآن، إذ اللي قبلها وإذ واللي بعدها وإذ، إذ ظرف لما مضى من الزمان كما تعلمون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يا سلام، مثابة يثوبون إليه، مرة فمرة يثوب يرجع، مثابة للناس أي مرجعا يرجع إليه الناس، وأمنا من دخل البيت كان آمنا. إذن هو أمن للناس جميعا، حتى لو كان مطلوب إذا دخل البيت تحصن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، معروف من زار الكعبة، ومعروف مقام إبراهيم هنا كان مصلى إبراهيم. مطلوب منا سنة لا فرضا أن نصلي إن أمكن، لكن من عمل الزحام من عمل حشر على الناس، لا، دون ما نعطل مسير للطائفين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والتسليم. هذا أبو الأنبياء، هذا من أعظم الرسل، يعني لا يفوته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا خاتم الرسل وتاج الرسل وإمام الرسل، نبينا العظيم. وإبراهيم أبو الأنبياء جميعا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، اللي هو الابن الكبير إسماعيل. وعهدنا يعني أعطينا عهدا، أعطينا ميثاقا لإبراهيم ولابنه، وتعهدا يلتسمان به. ماذا هو هذا؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني للأسف أن البشرية إلا تعلق بها يعني غبار وتراب الشرك، فيقيمون أوثان وأصنام حول بيت الله. نعم، هذا اللي مكانة مكة، قريش مالئ البيت بالأصنام. فلما فتح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحبابه إخوانه مكة المكرمة، زادها الله شرفا، صار يدعو هذه الأصنام بعصاه فتقع متحطمة، وطهر البيت. إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، وأول ما يطهر من البيت هذه الأوثان والأنداد والشرك. يعني هذا الحقيقة إلغاء للعقل. هذا الحجر الذي نحتموه إله مع الله، ربي عفوك يا إخواننا، ما أجمل أن نفعل العقل، لا أن نعطل العقل. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ما يشوفش هذه الأصنام، ما تعرقلوش عن التوحيد، ما تعيقوش عن أن يناجي ربه، أن يخاطب ربه، أن يذكر ربه، مش يذكر هذه الأصنام والأزلام المنصوبة زورا وبهتانا كأنها آلهة، معاذ الله. طبعا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ناس معتكفين، ناس يطوفون، ناس يصلون وبيخرج ويمشي، والركع السجود، يعني كل أنواع العبادة في البيت. الآية 126، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، حنلاقي في الآية أخرى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، عندما نصل إلى تلك الآية نبقى نتكلم عن ليه بلدا هنا والبلد هناك. وقتنا في هذه الحلقة يعني مش أزف انتهى. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، اليوم أحاول أن أضع يدي على نقاط ضعف المسلمين. أيها الإخوة، قد تجد طالبين على مقعد واحد، كلاهما يرتدي الزي الرسمي للمدرسة، وكلاهما يأتي الساعة الثامنة، وكلاهما يجلس على مقعد. قد تجد تشابهاً عجيباً، ولكن واحد ينجح ويتفوق والثاني يرسب. فبالمظاهر لا تكاد تجد فرق بين المسلمين في العصور الذهبية وبين المسلمين في هذه العصور، ولكن الفرق كبير كبير من حيث الاعتقاد، ومن حيث السلوك، ومن حيث القيم. فيا أيها الإخوة الكرام، من نقاط الضعف الكبرى في حياة المسلم أنه هجر كلام الله عز وجل ولم يفكر في آيات الله. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حينما يقول يتلونه حق تلاوته، قال علماء التفسير حق التلاوة يعني أن تقرأه وفق قواعد اللغة، لا أن تنصب الفاعل وترفع المفعول. وأن تتلوه حق تلاوته أن تتقن قواعد التجويد، وأن تتلوه حق تلاوته أن تفهمه، وأن تتلوه حق تلاوته أن تتدبره، وأن تتلوه حق تلاوته أن تطبقه. فمن قراءة صحيحة إلى إخراج كل حرف من مخرجه، إلى فهمه، إلى تدبره، إلى تطبيقه. أيها الإخوة الكرام، ظاهرة هجران كلام الله عز وجل ظاهرة متفشية بين المسلمين، حتى أن الله عز وجل في هذه الآية يشار بها إلى هذه الظاهرة، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد تعلقه في البيت، وقد تضعه في مكان بارز من غرفتك، ولكن تلاوته يوما بيوم وفهمه وتدبر آياته، من تدبر الآيات أيها الإخوة أن تسأل نفسك دائما أين أنا من هذه الآية. أيها الأخ الكريم، إذا قرأت آية فيها أمر، ما موقفك من هذه الآية؟ أن تأتمر؟ إن قرأت آية فيها نهي، ما موقفك من هذه الآية؟ أن تنتهي؟ إذا قرأت آية كونية، ما موقفك منها؟ أن تتفكر؟ لأن الله سبحانه وتعالى مستحيل أن يقول كلاماً لا معنى له، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يقول كلاماً ليس لك وظيفة تجاهه. آية الأمر يقتضي أن تأتمر، وآية النهي يقتضي أن تنتهي، والآية الكونية في القرآن الكريم يقتضي أن تبادر إلى التفكر فيها، ولا سيما وأن الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون جاء الفعل بصيغة المضارع، وصيغة المضارع تعني الاستمرار. هذه آية فيها ذكر فضيلة من فضائل المؤمنين، أين أنت منها؟ الشيء الذي يخشى منه أن يضغط الدين كله إلى خمس عبادات شعائرية، مع أن علماء القرآن يقولون كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. إذا قال الله لك يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر يقتضي الوجوب، هل أنت مع الصادقين أم مع المنافقين؟ هل أنت مع المنضبطين أم مع المتفلتين؟ هل أنت مع أولياء الله الصالحين أم مع أعداء الدين؟ أنت مع من؟ مع من تسهر؟ مع من تلتقي؟ من تشارك؟ من تقيم معه علاقة حميمة؟ هل أنت منضم إلى مجموع المؤمنين أم أنك شارد عنهم؟ كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. أكاد أقول أيها الإخوة، ما من آية في كتاب الله إلا وينبغي أن يكون لك منها موقف، إما ائتمار أو ترك أو اتعاظ أو تفكر أو مبادرة أو طموح. لذلك حينما قال الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجران القرآن أحد نقاط الضعف عند المسلمين. وعن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم

ولا يتأجلون. يعني هذه الآية، اقرأ القرآن قراءة تعبدية لا مانع، واقرأه قراءة تدبر هذا واجب عليك. أيها الإخوة الكرام، تلاوة صحيحة وفهم وتدبر وتطبيق، هكذا كان أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أحد العلماء يقول: من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. القرآن والموت، القرآن واعظ ناطق والموت واعظ صامت، وفي هذين الواعظين كفاية. أيها الإخوة، أحد العلماء يخاطب نفسه يقول: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن ما أكفرك؟ فالذي يعصي الله عز وجل وهو يعلم أنه يعصي الله، هذا مدموغ بالجهل وبالكفر إن أصر على هذه المعصية. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: ما تعلم رجل القرآن ثم تركه إلا بذنب، تعلمه ثم تركه هذا يكون بذنب اقترفه. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أيها الإخوة الكرام، قال مالك بن دينار وقرأ هذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، فبكى وقال: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. كلام خالق الأكوان، كلام الواحد الديان، كلام من بيده كل شيء، كلام من إليه المصير، كلام الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كلام الذي إليه يرجع الأمر كله، ويقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ إن القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض، فقد ينزل الغيث من السماء فيصيب الحبة فتهتز وتخضر، فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ وعن بعض التابعين: قام الليل ذات ليلة، هذا التابعي، فقام يصلي فمر بقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فما زال يتلو هذه الآية طوال الليل ولم يشبع منها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ساء ما يحكمون. يقول بعضهم: أيها الإخوة، كيف يؤتمن على سر أو يوثق به في أمر من دفع القرآن وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعن عبد الله بن مسعود يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً، محزوناً، حليماً، سكيتا،

إذا لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا. أيها الإخوة الكرام، لحملة القرآن أخلاق، لمن يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار أخلاق، لمن يعيش أجواء القرآن أخلاق. فخلق حامل القرآن خلق متميز، بل هو خلق صارخ. أيها الإخوة الكرام، هذه نقطة ضعف من نقاط ضعف المسلمين الذين قعدوا وانتظروا أن تأتي معجزة من السماء فتنصرهم على أعدائه. النقطة الثانية أيها الإخوة، ضعف العبادة. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فيا أيها الإخوة، يضعف مع ضعف العبادة شحن النفس بالطاقة الروحية، فإذا ضعفت النفس تصحرت، وإذا تصحرت سئمت من سماع الحق وملت منه لأنها ليست مطبقة له. لذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. العجز والكسل أيها الإخوة، علو الهمة من الإيمان. شيء آخر من مظاهر ضعف العبادة ضعف الخشية. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لماذا قست قلوبهم؟ لأنهم خرجوا عن منهج الله. الإنسان حينما يعصي ربه يقسو قلبه، وحينما يقسو قلبه يصبح ضعيف الخشوع لله عز وجل. فالخشوع ثمرة الطاعة، والخشوع ثمرة الورع، والخشوع ثمرة التطبيق، والخشوع ثمرة الإخلاص. أيها الإخوة، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بالخشية علما وكفى بالاغترار جهلا. حصل من العلوم ما شئت، فإن لم تكن خاشعا هذه العلوم لا وزن لها في ميزان الصلاة. كفى بالخشية علما وكفى بالاغترار جهلا. لذلك أيها الإخوة، هناك علم بخلق الله، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلق الله أيها الإخوة موضوع العلوم الكونية في الجامعات في كل دول العالم، من فيزياء إلى كيمياء إلى طبيعيات إلى فلك إلى رياضيات إلى طب إلى هندسة إلى علم نفس إلى علم اجتماع إلى علم تربية. حقائق ودقائق وأدلة وبراهين وعلاقات وصفية ورياضية، هذه كلها في كتاب ولها مدرس، وهناك طالب يستمع ويناقش ويتفهم ويقرأ ويذاكر ويراجع ويؤدي امتحان. هذه العملية بأكملها اسمها المدارسة، يستوي فيها من كان اختصاصه كونياً ومن كان اختصاصه شرعياً. حتى كليات الشريعة فيها علوم وفيها تفاصيل وفيها جزئيات وفيها نصوص وفيها كتب وفيها أدلة وفيها براهين وفيها موازنات. مجمل الاستماع والمتابعة والفهم
والمذاكرة والمراجعة وأداء الامتحان، هذه العملية بمجملها اسمها عملية مدارسة. فالعلم بخلق الله يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمر الله يحتاج إلى مدارسة. العلم بخلق الله، هذه الحقائق وتلك الدقائق تتخزن في الدماغ، والذي يتعلم العلوم الإسلامية في هذه العلوم حقائق ودقائق تتخزن في الدماغ. ولكن قد تجد مفارقة حادة بين ما يعلم الإنسان وبين ما يطبق. فكم من طبيب يدخن، أين علم طبه؟ وكم من رجل يعرف الحكم الشرعي وهو يخالفه؟ لكن العلماء قالوا إذا كان هناك علم بخلقه ثمنه المدارسة، وإذا كان هناك علم بأمره ثمنه المدارسة، فهناك علم به، وهذا العلم به له ثمنان: المجاهدة والتفكر في خلق السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: ثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الأعراف إلى الآية 87.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الأعراف إلى الآية 87.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله

0: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون.
1: هذه سنة من سنن الله يا أخوة، وقلت لكم إن السورة الكريمة بيّنت كثيرا من هذه السنن. يقول الله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. الله تبارك وتعالى رحيم بالناس. نعم، الله تبارك وتعالى رحيم بخلقه، رحيم بعباده جميعا، رحيم بكل من خلق. ولذلك الناس دائما يستعجلون الخير، وأحيانا كانوا يسألون عن العذاب ويستعجلون العذاب ويستعجلونك بالعذاب. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يقول الله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. لو أن الله تبارك وتعالى يعجل للناس الشر كما يطلبون استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لانتهوا وماتوا وذهبوا وأهلكوا. لكن رحمة الله تبارك وتعالى ليست كذلك. رحمة الله تبارك وتعالى أنه يمهل هؤلاء الناس، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا نتركهم وندعهم في طغيانهم يعمهون، في ضلالهم متحيرين. ثم يبين الله تبارك وتعالى بعض صفات هذا الإنسان وجحوده. وإذا مس الإنسان الضر، إذا مسه ضر ماذا؟ دعانا لجنبه، أو قاعدا أو قائمة، دعانا في جميع صفاته وجميع أحواله وجميع هيئاته، دعانا وهو على جنبه، ودعانا وهو جالس قاعد، ودعانا وهو قائم. فحينما نكشف عنه ضره ينسى كل شيء. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسي كل شيء. هذه صفات الإنسان الجاحد يا أخوة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. أهلكنا أصحاب القرون، الناس الذين كانوا قبلكم، أفلا تعتبرون؟ وجاءتهم رسلهم بالبينات والمعجزات والآيات الواضحات فما كانوا ليؤمنوا. هكذا أصروا على عنادهم وكفرهم فأهلكوا. كذلك نجزي القوم المجرمين، أي مثل ما أهلكنا هؤلاء نهلك غيرهم من المجرمين حتى نرث الأرض ومن عليها. يقول الله: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، أي بعد أن أهلكناهم جعلناكم أنتم خلائف بعدهم لننظر كيف تعملون. أتعملون خيرا فتفلحون، أم تعملون شرا فتنزلقون وتنكبون على وجوهكم؟ ثم يبين بعض ما قاله هؤلاء الكافرون المعاندون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات، آيات كما كالشمس تماما، آيات ليس فيها غموض وليس فيها خفاء، آيات يسرها الله تبارك وتعالى للذكر. ماذا يقولون؟ قال: الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون باليوم الآخر، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. نريد منك أمرين يا محمد أيها النبي. هم لا يعترفون بنبوته طبعا. ائت بقرآن غير هذا، ائتنا بغير هذا القرآن أو بدله. وهذا كلام ساقط. يقول الله تبارك وتعالى رادا على هؤلاء: قل لهم أيها النبي، قل لهم يا نبينا يا رسولنا، قل لهم: ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا لا أملك شيئا من هذا، هذا قرآن أوحاه الله إلي فلا أستطيع أن أبدل فيه شيئا. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن بعض الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم يقول الله: قل لهم أيها النبي، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لو شاء الله ما جئتكم بشيء من هذا، أنا بلغت فيكم 40 سنة، 40 سنة، هل سمعتم مني خلال هذه 40 سنة شيئا من هذا؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أخبرتكم بشيء من هذا أبدا، أفلا تعقلون؟ أتجهلون فلا تعقلون أيها القوم؟ ثم يبين الله تبارك وتعالى مصيرهم وما يستحقونه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني يفتري على الله ويختلق الكذب، أو كذب بآياته، كذب بهذا القرآن. إنه لا يفلح المجرمون، وهذا دليل على أنهم مجرمون والعياذ بالله. والله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا والله أبدا، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه.

سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون

به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم، يعبدون من دون الله ما لا يستطيع ضررا ولا نفعا، أما في الحقيقة فهم يلحقهم الضرر من هذه العبادة، يلحقهم الضرر لأنها عبادة بغير حق، لكن الذين يعبدونهم هذه الأصنام لا تستطيع ضررا ولا نفعا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا في الدنيا يأتوننا بالأرزاق وشفعاؤنا بالآخرة وإن كانوا هم لا يؤمنون بالآخرة. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ كيف أتنبئون الله بأن لكم شفعاء وشركاء والله لا يعلم أن له شريكا ولا يعلم أن له ندا؟ فكيف تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ هؤلاء شفعاؤكم ليس لهم وجود البتة، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحان الله تبارك وتعالى، وتعالى الله عما يشرك هؤلاء. ثم يبين الله تبارك وتعالى كيف انحرف هؤلاء فيقول وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. كان الناس أمة واحدة ولكن اختلفوا فيما بعد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق كما بينا ذلك في سورة البقرة. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. كلمة سبقت من الله تبارك وتعالى أنه يثيب الطائعين ويعذب العاصين، وإلا لا قضي بين هؤلاء الناس فيما فيه يختلفون وما اختلفوا. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبين طبيعة هذا الإنسان، أهل مكة دعا عليهم سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام بسنين كسنين يوسف، فأصابهم القحط، فطلبوا من النبي عليه وآله الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم ليكونوا في سعة، فدعا الله لهم، ولكنهم حينما كانوا في سعة ماذا؟ أعرضوا. فقال الله وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، من بعد ما أصابهم من القحط والجوع، إذا لهم مكر في آياتنا، بدأوا يمكرون في آياتنا ويحاربونها وينكرونها ويضعون فيها الأقاويل، قل الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا منكم وسيجازيكم، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. نعم لا يفرطون في شيء أبدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم يبين الله تبارك وتعالى طبيعة هذا الإنسان، هو الذي يسيركم في البر والبحر، في البر بما خلق لكم من الآلات أو الأنعام التي تركبونها، والبحر بالسفن، حتى إذا كنتم في الفلك في السفينة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، كانت هناك ريح طيبة، كانوا منتعشين فرحين وفرحوا بها، ثم بعد ذلك جاءتها ريح عاصف قوية شديدة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، أدركوا أنهم غارقون.

0: لا محالة. هناك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم كذبوا، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس، يا أيها القوم، يا أيها الخاطئون، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. تمتعون في هذه الحياة الدنيا، لكن لا بد أن يلاقي كل منكم جزاءه، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وبقيت آية نفسرها في الحلقة التالية إن شاء الله. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله أصحابه كل خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حمزة مدني برواية أبي الحارث عن علي الكسائي، ما تيسر من سورتي النور والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حمزة مدني، برواية أبي الحارث عن علي الكسائي، ما تيسر من سورتي النور والفرقان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نذير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معدود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعوننا إخوة وأخوات، حياكم الله. نحن في رحلة مع القرآن العظيم، وصلنا الآية 124 لنصها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى آخر الآية. الآن نبتدئ 125. النسق واضح، تلك عن إبراهيم وهذه عن إبراهيم. وإذ جعلنا البيت، أي الذي بناه إبراهيم. إذن القرآن سلسلة مترابطة متعانقة متناسقة وهكذا. وإذ دائما أداة الربط المفضلة في القرآن، إذ اللي قبلها وإذ واللي بعدها وإذ، إذ ظرف لما مضى من الزمان كما تعلمون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يا سلام، مثابة يثوبون إليه، مرة فمرة يثوب يرجع، مثابة للناس أي مرجعا يرجع إليه الناس، وأمنا من دخل البيت كان آمنا. إذن هو أمن للناس جميعا، حتى لو كان مطلوب إذا دخل البيت تحصن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، معروف من زار الكعبة، ومعروف مقام إبراهيم هنا كان مصلى إبراهيم. مطلوب منا سنة لا فرضا أن نصلي إن أمكن، لكن ما نعملش زحام، ما نعملش حشر على الناس، لا، دون ما نعطل مسير للطائفين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والتسليم. هذا أبو الأنبياء، هذا من أعظم الرسل، يعني لا يفوته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا خاتم الرسل وتاج الرسل وإمام الرسل، نبينا العظيم. وإبراهيم أبو الأنبياء جميعا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، اللي هو الابن الكبير إسماعيل. وعهدنا يعني أعطينا عهدا، أعطينا ميثاقا لإبراهيم ولابنه، وتعهدا يلتسمان به. ماذا هو هذا؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني للأسف أن البشرية إلا تعلق بها يعني غبار وتراب الشرك، فيقيمون أوثان وأصنام حول بيت الله. نعم، هذا اللي مكانة مكة، قريش مالئ البيت بالأصنام. فلما فتح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحبابه إخوانه مكة المكرمة، زادها الله شرفا، صار يدعو هذه الأصنام بعصاه فتقع متحطمة، وطهر البيت. إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، وأول ما يطهر من البيت هذه الأوثان والأنداد والشرك. يعني هذا الحقيقة إلغاء للعقل. هذا الحجر الذي نحتموه إله مع الله، ربي عفوك يا إخواننا، ما أجمل أن نفعل العقل لا أن نعطل العقل. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ما يشوفش هذه الأصنام، ما تعرقلوش عن التوحيد، ما تعيقوش عن أن يناجي ربه، أن يخاطب ربه، أن يذكر ربه، مش يذكر هذه الأصنام والأزلام المنصوبة زورا وبهتانا كأنها آلهة، معاذ الله. طبعا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ناس معتكفين، ناس يطوفون، ناس يصلون وبيخرج ويمشي، والركع السجود، يعني كل أنواع العبادة في البيت. الآية 126، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، حنلاقي في الآية أخرى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، عندما نصل إلى تلك الآية نبقى نتكلم عن ليه بلدا هنا والبلد هناك. وقتنا في هذه الحلقة يعني مش أزف انتهى. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: متجكة واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: تعبان؟

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها للقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

حفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: له تاريخ. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0777-34-74-24.
0: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم ترى ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: واذلاه، يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق وضرب به رأس الملك، فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة وبينما هو يقطع الفيافي أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يؤكد مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء لتنفيذ خطة السلام في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وحتى الثلاثاء، وتحذيرات من ساعات الذروة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الأردن سيواصل العمل مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين لتنفيذ خطة السلام الشاملة كما أقرها مجلس الأمن في قراره رقم 2803، مرحبا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من الخطة في قطاع غزة. وقالت الوزارة في بيان إن الأردن يثمن الدور الذي اطلع به ترامب والجهود التي بذلها للتوصل إلى اتفاق، إضافة إلى جهود مصر وقطر وتركيا ومجلس السلام وجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجازه. وأكدت الوزارة أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد بما يضمن استكمالها بصورة كاملة وموثوقة، مشددة على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة دون عوائق ودعم جهود إعادة الإعمار. رحب الأردن بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن تثمين الأردن دور ترامب القيادي والجهود التي بذلها في إنجاز الاتفاق التاريخي، وتثمين دور مصر وقطر وتركيا ومجلس السلام وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة ومخيم النصيرات وسط القطاع. وقصف طيران الاحتلال المسير دراجة كهربائية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة مما أدى لاستشهاد فلسطيني، بينما قصفت طائرات الاحتلال عمارة شرق مخيم النصيرات مما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين نقلوا إلى مجمع العودة الطبي في النصيرات. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر محلي فلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة المثلث وأطلقت الرصاص الحي مما أدى لإصابة طفل 15 عاما برصاصة في القدم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي يتضمن نزع سلاح حماس وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من القطاع يمثل خطوة كبيرة للشرق الأوسط. أضاف ترامب خلال اجتماع لحكومته في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند أن إسرائيل أبدت تعاونا بشأن الاتفاق، مشيرا إلى وجود تفاهم معها حول بنوده. كما وصف مجلس السلام الخاص بغزة بأنه رائع، وتوصل مجلس السلام لاتفاق لنزع سلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في القطاع بالكامل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة في إيران. نفى الحوثيون في اليمن التقارير التي تقول بأنهم يعتزمون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. وقال الحوثيون في بيان إن خدمة العبور الآمن للسفن مجانية واختيارية. أعلن الجيش الكويتي أن منظومة الدفاع الجوي تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة معادية، مؤكدا أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في بعض المناطق تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها هذه المنظومات. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش اللبناني هو الضامن لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشددا على أن لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع. وإلى الحالة الجوية، يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، الذهب الحالي للأونصة 4044، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 57.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: 20 عاماً وفرعها في السماء. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بيفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك، احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي. بالتأكيد الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة.

0: السابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي وفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، بيراجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي أنت شايف فيها إشي مش فاهمه أو عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد رح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
3: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاماً على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة، أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-76. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

كمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعوننا إخوة وأخوات، حياكم الله. نحن في رحلة مع القرآن العظيم، وصلنا الآية 124 لنصها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى آخر الآية. الآن نبتدئ 125. النسق واضح، تلك عن إبراهيم وهذه عن إبراهيم. وإذ جعلنا البيت، أي الذي بناه إبراهيم. إذن القرآن سلسلة مترابطة متعانقة متناسقة وهكذا. وإذ دائما أداة الربط المفضلة في القرآن إذ، اللي قبلها وإذ واللي بعدها وإذ. إذ ظرف لما مضى من الزمان كما تعلمون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يا سلام، مثابة يثوبون إليه، مرة فمرة يثوب يرجع. مثابة للناس أي مرجعا يرجع إليه الناس. وأمنا، من دخل البيت كان آمنا. إذن هو أمن للناس جميعا، حتى لو كان مطلوب إذا دخل البيت تحصن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، معروف من زار الكعبة، ومعروف مقام إبراهيم هنا كان مصلى إبراهيم. مطلوب منا سنة لا فرضا أن نصلي إن أمكن، لكن ما نعملش زحام، ما نعملش حشر على الناس، لا، دون ما نعطل مسير للطائفين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والتسليم. هذا أبو الأنبياء، هذا من أعظم الرسل، يعني لا يفوته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا خاتم الرسل وتاج الرسل وإمام الرسل، نبينا العظيم. وإبراهيم أبو الأنبياء جميعا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، اللي هو الابن الكبير إسماعيل. وعهدنا يعني أعطينا عهدا، أعطينا ميثاقا لإبراهيم ولابنه، وتعهدا يلتسمان به. ماذا هو هذا؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني للأسف أن البشرية إلا تعلق بها يعني غبار وتراب الشرك، فيقيمون أوثان وأصنام حول بيت الله. نعم، هذا اللي مكانة مكة، قريش مالئ البيت بالأصنام. فلما فتح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحبابه إخوانه مكة المكرمة، زادها الله شرفا، صار يدعو هذه الأصنام بعصاه فتقع متحطمة، وطهر البيت. إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. وأول ما يطهر من البيت هذه الأوثان والأنداد والشرك، يعني هذا الحقيقة إلغاء للعقل. هذا الحجر الذي نحتموه إله مع الله، ربي عفوك يا إخواننا، ما أجمل أن نفعل العقل لا أن نعطل العقل. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ما يشوفش هذه الأصنام، ما تعرقلوش عن التوحيد، ما تعيقوش عن أن يناجي ربه، أن يخاطب ربه، أن يذكر ربه، مش يذكر هذه الأصنام والأزلام المنصوبة زورا وبهتانا كأنها آلهة، معاذ الله. طبعا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ناس معتكفين، ناس يطوفون، ناس يصلون وبيخرج ويمشي، والركع السجود، يعني كل أنواع العبادة في البيت. الآية 126، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، حنلاقي في الآية أخرى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد. عندما نصل إلى تلك الآية بنبقى نتكلم عن ليه بلدا هنا والبلد هناك. وقتنا في هذه الحلقة يعني مش أزف انتهى. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
4: مدارس الاتفاق

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM، معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 07-88-10-10-70.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها، سيرة هذه الأمة العظيمة. نحن الآن في العام الرابع للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاني من تبعات غزوة أحد، في عنده مصيبة حدثت في بئر معونة، وقبلها مصيبة الرجيع ونقض بني النضير عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أدى فعليا إلى إخراجهم من المدينة. كان الوضع صعبا في تلك الفترة، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بكل قوته إلى مطاردة أي جهة تحاول أن يعني تستغل الحدث الذي حصل في أحد وتهاجم المدينة. فبينما يأتي مجموعة من الناس يهاجمون المدينة من مثلا من قطاع الطرق من هنا يطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مجموعة من هناك فيطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج بنفسه إلى هنا ويخرج بنفسه إلى هناك، حتى إنه خرج باتجاه نجد صلى الله عليه وسلم، حتى جاء شهر رمضان المبارك اللي هو الموعد الذي ضرب فعليا لغزوة بدر. موعدنا بدر العام المقبل، هكذا قال أبو سفيان يوم نهاية غزوة أحد. غزوة أحد كانت في شوال من العام الثالث للهجرة. نحن الآن في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلص بدأ يجهز نفسه فعليا لأن يذهب إلى بدر ليلتقي بقريش هناك في تلك المنطقة. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش قيل إنه بحدود 1500 شخص، وكان لواءه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتوجه إلى بدر وبدأ ينتظر قريشا في بدر. يعني لاحظوا هناك، عشان هيك طبعا هاي إيش بسموها بدر الموعد، وقيل إنها بدر الثالثة، هكذا تسمى بدر الموعد، لأن هناك موعد بين المسلمين وبين قريش على إنه نلتقي في بدر للقتال في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. أبو سفيان في المقابل خرج معه 2000 إلى 2500 تقريبا من المشركين من مكة، وتحرك باتجاه بدر لأنه هذا موعد يعني يجب أن يقوم به، لكنه في المقابل كان متثاقلا جدا. يعني هو ما صدق وكسب هذا النصر البسيط في غزوة أحد. في المقابل لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطارده إلى حمراء الأسد، هرب أبو سفيان، يعني كان يفكر بالرجوع ثم قال لا يا جماعة شو أرجع، فهرب حمل حاله وراح. الآن يعني سيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان في هذه المعركة، فأبو سفيان خرج أصلا متثاقلا، كان يحاول أن يحافظ على ماء وجهه فعليا بأن يبقى محافظا على نصر أحد، بين قوسين طبعا نصر أحد. فكان يخاف وكان يعني عنده مشاعر كبيرة جدا في هذا الموضوع من الرهبة ومن الهيبة. فوصل إلى منطقة مر الظهران، مر الظهران على الطريق بين مكة والمدينة، أو مكة وبدر على الأصح. فلما وصل إلى هناك قال للناس يا معشر قريش، إنه والله لا يصلح لكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. يعني هذا الكلام، هذا العام يعني عام مجدب، ما فيش فيه مطر، ما فيش فيه شيء أخضر، ما فيش فيه أكل، ما فيش فيه لبن، مش عارف إيه. فبالتالي يا جماعة الخير خلص نرجع، بنخاف إنه نروح نقاتل محمد في هذا الجو، فبالتالي يعني يكون الوضع بالنسبة لنا صعبا. فالبقية كلهم المفاجأة إنه ولا واحد قال له لا، كلهم وقفوا قالوا نعم نرجع. خلص ليه؟ دب الرعب في قلوبهم جميعا، خاصة إنه خلال العام الرابع هم بيسمعوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم برغم كل ما حدث معه إلا أنه تمكن من هزيمة بني النضير وإخراجهم من المدينة. وبنو النضير طبعا هم أصحاب فعليا أصحاب السلاح وأصحاب زراعة، عندهم مزارع كثيرة جدا في المدينة وعندهم حصون. ولما خرجوا إلى خيبر أصلا هم خرجوا وهم سادة في خيبر، فبالتالي كانت الأخبار طبعا توصل لمكة، فلذلك كانوا خائفين أيضا، فرجعوا ولم يفعلوا شيئا ولم يصادمه أحد في هذا الرأي، حملوا حالهم ورجعوا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأقام في بدر 8 أيام، أسبوع كامل هو ينتظر، أكثر من أسبوع ينتظر. طب متى تأتي قريش؟ مش راضي تيجي. متى تأتي قريش؟ مش راضي تيجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع ما معه، يعني كان عنده أشياء يعني يبيعونها وإلى آخره، وكسب فعليا من المسلم يعني من التجار الذين كانوا يمرون في الطريق في بدر. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مظفرا منصورا دون أن يقاتل أحدا، هذه بدر الثالثة أو بدر الموعد كانت إشارة بأن قريشا بدأت تضعف وتخاف. ليه؟ هم مثل اللي بتغنى بها النصر اليتيم الذي حصل عليه ولا يريد أن يفعل شيئا يعني يمكن أن يفقده هذه الهيبة، هيبة هذا النصر. هذا الذي حدث. بالمقابل الأخبار لما وصلت إلى خيبر في شمال المدينة حيث يقيم حيي بن أخطب سيد بني النضير اللي أخرج قبل كم شهر بس من المدينة المنورة، عندما وصلته الأخبار غضب غضبا شديدا وقال هذا الكلام غير معقول إطلاقا، كيف قريش تخاف من محمد وإحنا كنا أصلا حاسبين حسابنا إنه بمجرد ما تحدث بدر الثانية أو بدر الموعد ممكن إنه يحدث انتصار لقريش مرة ثانية على المسلمين وهكذا ينتهي الأمر أو هكذا هو يتخيل طبعا. فهذا الأمر جعله يعني يشكل وفدا. طبعا لاحظوا هو موجود في خيبر يعني هو دخيل على خيبر ولكنه كان له مكانة كبيرة بين اليهود في خيبر، وواضح أن بني النضير كانوا من الملاك في خيبر، يعني مش إنهم والله جايين لاجئين فقط، لا عندهم أراضيهم عندهم بيوتهم عندهم كل شيء موجود في خيبر، فلما وصلوا خيبر تقريبا ملكوها يعني بين قوسين. فبني النضير بزعامة حيي بن أخطب خرجوا في وفد يعني قيل إنه كان في 20 أو 30 واحد إلى مكة وبدأوا يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم نحن بإمكاننا أن نأتي بفكرة جديدة، ما هي؟ أن لا تذهبوا وحدكم لتقاتلوا محمدا، نحن وإياكم عدو يعني عندنا عدو واحد هو محمد، فبالتالي إحنا هزمنا وأخرجنا من ديارنا من يثرب وأنتم يعني تخاذلتم في غزوة بدر الموعد، فبالتالي ماذا نفعل؟ ما رأيكم لو اجتمع العرب على هذا الرجل؟ نستطيع أن نجمع من هنا ومن هناك. فقريش أعجبتهم الفكرة، قالوا لهم إن استطعتم أن تجمعوا عدد كبير فعلا يقاتل ممتاز نحن جاهزون. وفعلا بدأوا يجمعون من هنا ومن هناك فخرجوا إلى غطفان. هذا الوفد رجع وطلع إلى قبيلة غطفان فصاروا يقولوا لهم أنتم وقريش ونحن والجميع كلنا لو اجتمعنا ضد محمد ينتهي الأمر. وفعلا ذهبوا إلى قبيلة كلب وقبيلة بني أسد وعدد من القبائل من هنا ومن هناك، بنو سليم وبنو فزارة وبنو مرة وبنو أشجع، عدد كبير، هكذا يسميهم الله عز وجل الأحزاب لأنهم تجمعوا فعليا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا الجيش العرمرم الذي تجمع إذا به خلال سنة كاملة بين السنة الرابعة والسنة الخامسة للهجرة يجتمع 10,000 مقاتل، من قريش وحدها 4,000، من قريش وحدها 4,000، وقيل إنه من غطفان كمان كان هناك 4,000، وبالتالي 2,000 من باقي القبائل، فبالتالي عدد كبير جدا 10,000. تعرف إيش هذا العدد؟ هذا العدد أكبر من سكان المدينة أنفسهم، يعني العدد ضخم جدا لدرجة إنه المدينة نفسها لو دخلوها ما بيزبط معهم زي ما زبط في غزوة أحد. فبالتالي الأخبار ستصل الآن إلى المدينة، لكن هذه أخبار مرعبة فعلا هذه المرة، إنه هناك جيش قوامه 10,000 أكثر من سكان المدينة أنفسهم، المقاتلين وغير المقاتلين، النساء والصبيان والرجال والشيوخ وكله، هذا الجيش سيفوق هذا العدد ويريد أن يدخل المدينة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر واستشار كبار الصحابة، ماذا نفعل؟ عندنا مشكلة كبيرة، هذا الجيش إذا وصل على المدينة لا يصلح معهما صلاح يوم أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكر يوم أحد قال لو أدخلناهم المدينة نحن يكون عندنا تفوق عددي عليهم، لأنه في عندنا النساء والصبيان والشيوخ اللي بيقاتلوا من فوق أسطحة المنازل والرجال يقاتلون من الأزقة أو في داخل الأزقة، لكن الآن ماذا يحدث لو دخل سيل عدده من المقاتلين أكبر من سكان المدينة المدنيين أنفسهم، يعني ليس المقاتلين فقط بل المدنيين نعم أنفسهم، لا شك أنه ستكون هناك طامة كبرى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر ماذا نفعل، هذه مشكلة كبيرة. فإذا بصوت يعني دخل الإسلام من فترة لكنه الآن أصبح حرا، وهو رجل من بلاد فارس. مين هو؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان يقول يا رسول الله أنا عندي رأي، ما هو؟ لأول مرة يشارك في يعني في مجهود حربي. يقول: يا رسول الله، إن كنا في بلاد فارس، إذا حصرنا خندقنا علينا، حفرنا بيننا وبين العدو خندقا، هذه حيلة لا تعرفها العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبته الفكرة بشدة، وبدأ يخطط مع الصحابة لهذا العمل العظيم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تبحث مع السفارة السويسرية لدى المملكة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسويسرا وتوسيع آفاق التعاون في مجالي الأعمال والاستثمار. استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إصابة طفل فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. الجيش الكويتي يعلن أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة، ووسائل أعلام أمريكية تفيد بأنه يدرس شن هجمات مكثفة نهاية هذا الأسبوع. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن الجيش اللبناني هو الضامن لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشددا على أن لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد بكم ومعكم دائما وأبدا، برنامجنا الأسري اللي طالع من بيوتنا بقضايا وأفكاره. أهلا وسهلا فيكم في برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال اقتشاط، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أولادنا بخير في هذا الصيف، أهلا وسهلا فيكم. يعني سبحان الله دائما لقاءاتنا تتجدد فيكم وبقضاياكم اللي بتطرحونا إياها والأفكار اللي بتحاول أنكم تساعدونا أن نطرحها. برنامج أولادنا بخير من إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة FM، فأهلا وسهلا بالجميع. حلقتنا برضو كالعادة رح تكون مميزة، ودائما بتستنونا نعطيكم العنوان. اليوم العنوان رح يكون وماذا بعد الفقد. يعني سبحان الله أجواء الصيف حلوة، هالمغتربين بيجوا من أنحاء العالم وبصير معنا أجواء حلوة وبتصير لمة العيلة وتصير هيك الأفكار إيجابية، ولكن سبحان الله لابد أن يحدث هناك من الأحداث ما تكون مؤلمة، ألا وهي الفقد. ولا أقصد فقط في الفقد فقد الأحبة، إنما أقصد فيها بشكل عام فقد وظيفة أو فقد مكان أو فقد صديق أو قريب أو فقد جزء من نفسك وأنت لا تعلم أو فقد الراحة أو فقد النفسية. يا ترى هل مريت بهاي التجربة؟ وهل قدرت تطلع منها؟ يلا نفيد بعض في هذا الموضوع. هل الفقد جزء من حياتنا؟ وهل كل واحد فينا مر بهذا الشيء؟ سواء فقد أب أو أم أو فقد عزيز أو فقد بيته أو ماله أو فقد شيء بعز عليه، بس بالنهاية نرجع ووقف مرة تانية. ليه؟ لأنها سنة الحياة. وماذا بعد الفقد؟ اللي بيسمعونا واللي بدهم يشاركونا حقيقة، ماذا فقدت وكيف عوضك الله؟ ماذا فقدت وكيف عوضك الله؟ يا الله شو في مشوار حياتنا فقدنا أشياء كتيرة، وبإيماننا بالله وحسن التوكل عليه علمنا تماما أن الله عز وجل أكرمنا بعد ذلك بكرم أكبر بكثير مما فقدنا. في ناس ما شعروا بهذا الشعور، ليه؟ لأنه لم يكن يحسن عبادة التوكل على الله. يا الله ما أحلى الثقة أن القادم أفضل، هذا فعليا موضوعنا لهذا اليوم. يا ترى هل فقدت وهل عوضك الله بعد الفقد وماذا فقدت؟ يلا نسمع بعض في برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال اقتشات. وعشان نسمع منكم مشاركاتكم أكيد لازم نعطيكم أرقام التليفونات 06-516-20-20 06-516-20-20 و 06-516-20-60. أهلا وسهلا بكل من يسمعنا على إذاعة حياة FM من إربة حد العقبة، وأهلا بمن يرانا ويسمعنا على تلفزيون حياة باللايف مباشر. حال يلا فيكم ويلا نسمع مشاركاتكم. ماذا بعد الفقد وهل فقدت وعوضك الله تعالى وماذا عوضك؟

0: ياسمين يا أمي محمد.
1: الله يسعد مساء، كيفك دكتورة؟
0: أهلاً يا أهلاً وسهلاً. أهلاً يا صفاء.
1: الله يكرمك يا رب.
0: الله يكرمك. ماذا بعد الفقد؟ وهل هي من سنن الحياة؟
1: طبعاً أكيد الفقد شيء قضاء وقدر رب العالمين، وهي بالنهاية فيش إشي مخلد بغض النظر عن الشيء إيش هو كان، يعني سواء شخص سواء إشي مادي إشي معنوي، هو بالنهاية قضاء الله وقدره.
0: نعم.
1: وإحنا لازم نآمن بهذا الإشي ونسلم إله. يعني أنا فقدت أمي وأبوي، وكان هذا الإشي جدا صعب علي، يعني الله يخلي لكل الأحبة إن شاء الله
0: يا ربي أمين.
1: يعني بالنهاية خلص بنا يعني نسلم لهذا الموضوع.
0: صحيح.
1: ما نستسلم بالنهاية، بالنهاية إحنا برضو أهالي وإحنا أمهات وآباء، يعني عشان نعطي يعني أولادنا دعم.
0: نعم.
1: إنه يستمروا بهذه الحياة وإنه ما يسلموا لأي إشي.
0: نعم.
1: هلا بالنسبة لقضاء الله وقدره، حكينا إنه هذا إشي مسلم فيه، بس في أشياء إحنا منفقدها ممكن إنها تكون بإرادتنا للأسف. يعني إحنا عارفين مثلا تبعات هذا الشيء، وعارفين إنه بالنهاية إحنا رح نفقده، لكن للأسف بإيدينا إحنا منجر حالنا لهذا الإشي إنه إحنا نفقده.
0: نعم نعم نعم صحيح نعم. بسوء التعامل معه. صحيح.
1: بس والله دكتورة.
0: الله يكرمك يا أمي محمد ويسعد مساكي، ودائما مشاركاتك تثرينا. الله يرضى عنك يا أمي محمد. تمام. يعني يمكن أنا الشباب اللي بيسمعونا على طرقات وخلال من خلال سياراتهم أو عن طريق جهاز اللابتوب، يمكن أنا بشوف الشباب أكتر إشي ممكن يزعلوا عليه بالفقد هو الصديق القريب اللي أنت افترضته أنه أنتيم وصديق قريب وما في زيه، وأصبح بينكم علاقة تعلق، بمعنى دائما مع بعض، بنطلع مع بعض، بنعيش اللحظة مع بعض، ولكن بالنهاية قدر الله أن تفترقوا. دير بالك تزعل من هذا الإشي، إن الله يغار على قلب المؤمن إن تعلق بغيره. والشغلة الثانية، لا نتعلق في أشياء الدنيا لأنها زائلة، فهو درس تعلمناه. ودائما بحكي في الحياة قطار بركب فيها أشخاص، في محطات القطار مش دائما لازم يكونوا هدول الأشخاص دائما معنا، لازم يتم من نزول في حياتنا أشخاص معينين رح نزعل عليهم ونشعر بالانكسار ليش راحوا، ونسأل أنفسنا، لكن لما نكمل القطار ويركب غيرهم رح نكتشف يا قديش عوض رب العالمين، عوضنا بأحسن منهم قربا وودا ومشاعرا. ودائما دائما رح أذكركم بتنتين من عبادات القلوب اللي رب العباد أمرنا فيها، حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله. أنت لما تفقد الله سيعطيني أحسن مما فقط، وهذا مصداقية لما سيدتنا أم سلمة زوجها أبو سلمة توفي، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لها النساء يخبرها أنه تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لما خلفني في مصيبتي وارزقني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فماذا قالت؟ قالت ومن لي أحسن من أبو سلمة. فماذا كانت النتيجة؟ عوضها الله بالرسول عليه الصلاة والسلام. لا نقف على الأشياء ولا على الأشخاص، ستستمر الحياة. وأعيد من أول الحلقة إلى آخرها، حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله وأن القادم أفضل، هذا سيعطيك شيء فعليا أفضل في الأماكن والوظيفة والأشخاص. صح يا عبد الله؟
2: الله يعطيك العافية دكتورة.
0: يا حي الله بالناس الطيبة. سلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: الله يجبر خاطرك عبد الله.
2: أنا حاب بالبداية أجاوب على سؤال إنه هل الفقد من سنة الحياة أو لا.
0: نعم.
2: الجواب دائما واضح في كتاب الله، لما في سورة البقرة بآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وتم ختام الآية ب وبشر الصابرين.
0: لا إله إلا الله.
2: يعني لما ربنا ذكر الفقد والنقص والخوف والجوع، ما في مباشرة أي فاصل بينهم، دايركت كانت وبشر الصابرين.
0: نعم.
2: أنا صدقا يعني أنا عمري 24 سنة ولسه حاليا مخلص دراسة، وحاليا إن شاء الله ببلش شغل في مرحلة جديدة
0: ما شاء الله عليه.
2: بموضوع الفقد صدقا يعني أنا فقدت فرص دراسية كثير، كان حلمي أني أكمل دراستي برا. لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ما ضبطت معي موضوع المنحة وما ما ما كمل دراستي برا. لكن صدقا ما قاعد الموضوع أقل من شهر وإذ بيجيني عرض شغل من واحدة من

0: الشركات البيج فور
1: يا بي.
0: والحمد لله حاليا أنا معهم. وبالنسبة للأصدقاء أنا خسرت واحد كان جدا عزيز علي، يعني هو ما توفاه الله، بالعكس يعني هو الحياة فارقتنا. كان كثير صحبة أنا وياه، كنا 24 ساعة مع بعض، كنا بالجامعة في المدرسة، حتى لدرجة أنه بلشنا مرحلة فترة الشغل قعدنا مع بعض عملنا بزنس صغير
1: سبحان الله.
0: لكن بالنهاية الحياة فارقتنا.
1: نعم.
0: ولا أخفيك صدقا دكتور، أنا من النوع اللي بزعل على الأشخاص اللي قراب عليه لدرجة أنه يعني بس أصحابي يمرضوا أنا خلص، يعني أهلي بيعرفوا بالبيت أنه خاصة في واحد من أصحابي مريضين، أهلي بيعرفوا أنه أنا هيك خلص بتكركب ما بكون مرتاح. فصدقا كثير زعلت عليه لكن ربنا عوضني بخير من هذه الصحبة. والحمد لله دائما حاليا يعني وصلت لنهج بحياتي انه شو ما الاشي راح استنى اللي جاي احسن منه واحسن من
1: الاشي. عبد الله يا امي، يعني تقريب من عمر ابني، يا امي يا عسل انت، كون على ثقة. كل من يرانا ويسمعنا علي تجير الدنيا ضربيتهم أصوات من كتر الأزمات اللي مروا فيها، ولكن الفرق ما بين زيد وعمر هو حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله. وإنت يا عبد الله أحسنت الظن بالله، فرب العباد عوضك وأعطاك ما يرضيك وزيادة، فيا ربي لك الحمد. عارف أكبر نعمة لازم نحمد رب العالمين عليها إيش؟ هي نعمة الإيمان، لأنه ما في زيها، ما في. فيا ربي لك الحمد.
0: الحمد لله.
1: الله يرضى عنك يا عبد الله، ولك كل التوفيق ومنها للأعلى منها.
0: أشكرك يا رب.
1: ما شاء الله عليك، ربي يجبر خاطرك. الله يسعدك. تسلم يا عبد الله، دائما شاركنا وما تنسانا. طيب خليني أحكي لكم، ذكرني عبد الله ما بعرف ليه بريل أنا حضرته وأنا كتير حابة أنقل لكم إياه. أحكي لكم عن هذا الريل، بحكي لك إنه يا ترى إذا أنت حدا حكى لك في عندك خبرين لازم تسمعهم، خبر سيء وخبر حسن، بمين بتبدأ بناء على شخصيتك؟ فإن كان أنت بتحكي أعطيني الخبر السيء عشان بعدين الخبر الحسن، معناها أنت شخص تريد أن تقلل التوتر عندك، بدك تقلله، ما بدك تستنى الخبر السيء، سمعني إياه، رفع لي هالكورتيزول وتعال بعدين بالخبر الحسن. وإذا كنت من الأشخاص اللي بتحكي لا لا لا استنى استنى سمعني الخبر الحسن، خليني أرفع معنوياتي عشان أقدر أسمع الخبر السيء. في كلا الحالتين بشخصياتنا إحنا حقيقة لازم أنبهكم أن العقل البشري يحتفظ به أقوى خبر حصل عليه وآخر لحظة حضرها، بمعنى أنت لك أن تختار ماذا تريد أن تكون، أقوى لحظة وآخر لحظة. فيا ترى هل أنت من هاي الشخصيات؟ إحنا دائما بنلعب هاي اللعبة، فدائما حاول أن تبحث في لحظاتك الأخيرة أن تكون سعيدة حتى لو كانت شوي مش مرضية لك، لكن كن على ثقة ما سيأتي بالرضا عن الله عز وجل وأفعاله فيك أكيد رح تكون بإذن الله تعالى أحسن ما يكون.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير. ما علاقة أولادنا بخير في موضوع ماذا عوضك الله بعد الفقد؟ بصراحة إلي يعني هيك صديق من العائلة، فسبحان الله، الله عز وجل قدر إنه زوجته تتوفى وترك أولاد، فبتعرف يعني هيك الشعور النفسي وكذا. فكنا جالسين في جلسة عائلية وبيخبر عن مشاعره السلبية وقديش كان الفقد صعب، وكان أكثر همه على الأولاد، إنه طب يا ربي هدول أولاد فقدوا أمهم، كيف أنا بدي أتعامل معهم، كيف بدي أرمم الجراح اللي جواهم. فأنا أريد أن أجيب وأقول يمكن أولادنا أقوياء وبيوصلوا لمرحلة بعد هيك من التشافي، لأنهم لسه صغار، لسه عندهم قدرة على التكيف، ولكن بنزينهم في هذا التكيف هو مشاعرنا إحنا، قوتنا إحنا، شعورهم إنه إحنا أقوياء فبيقوا فينا. فواحد يديش إحنا منظهر الحزن والألم، يديش رح نكسر أولادنا لما يفقدوا الأب أو الأم. اتنين، كلام اللي بدأ وجهه إلهم شو يعني؟ قدر الله ما شاء فعل، حياة وماشية مش هتوقف على إنسان، قدر الله ورب العالمين إن شاء الله رح يعوضنا بالأحسن. القوة تأتي من طرفين، أنت ماذا تشعرهم، أنت ماذا تقول لهم، وثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يلقي السكينة ويلقي الهدوء على الأولاد من حيث لا تحتسب، فبتشعر إنهم بدوا يلتهوا ويرجعوا للحياة وهكذا. فأنا أرى أن المصب الأكبر إحنا ككبار، ماذا نبث لهم؟ والله في أم بتنضب حظها ويعدي بجنب أولادها الأيتام وبتحكي يا حسرتي عليهم وما لهم مش أب، وأنا هدول كل الناس عايشة وأولادي مو عايشين. معناها أنت أخرجتي أولاد علمتيهم الفقد وبقوا فيه للأسف، وأصبحوا شخصيات مكسورة غير قادرة على الوقوف. عكس ذلك تماما، يا ما من العلماء ولدوا أيتام وأصبحوا عظماء من وراء أم ربت صح. والعكس تماما، زوج تمشي الحياة وبربي أولاده وبتزوج وبصير له أولاد تانيين، دائما التقبل في الفقد والتكيف على القادم كتير بيساعدنا. دكتورة كيف بدي أتقبل وأتكيف؟ واحد، الرضا بقضاء الله. اثنين، حسن الظن بالله. ثلاثة، اعلم تماما أن ما أضرك قد يكون هو سبب سعادتك وأنت لا تعلم. عشان هيك من أهم الأشياء اللي إحنا بنحكيها عند الفقد هو قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في القرآن عندما نقول قل، أن القادم ما بعد قل هو من الثوابت التي لا تتغير، دائما في القرآن بعد قل ثابت. فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله نعم لنا وليس علينا. لنا، الله يكتب لنا الخير وفيه خير، ويكتب المصيبة وكذلك تأتي بخير. يا ما من الناس اللي أفلسوا وما ضل معهم مصاري، ومع ذلك سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عوضهم في أحسن مما كانوا فيه. يا ما ناس اتطلقوا وعوضهم الله عز وجل بأحسن، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. يا ما من شبابنا الحلوين الطيبين اللي معهم عائلات رجعوا على الأردن بعد ما كانوا بالخليج ولا باستراليا ولا بأماكن غيرها، ورجعوا واعتقدوا أن الحياة انتهت، ثم فتح الله عز وجل لهم باب. أنا أؤمن إيمانا مطلقا بعد رحلتي في الحياة أن من ينظر إلى الخلف سيرجع إلى الوراء ويقع، ومن يبقى رافع ظهره وماشي رغم الآلام ستنتهي هذه الآلام ويبقى بإذن الله. وإحنا الصورة الجميلة أولادنا أمام أولادنا. يا جماعة برنامجنا أولادنا بخير لأنه إحنا الطاقة، إحنا المزودين. من أراد أن يصنع شاب ناضج، فتاة تعلم دورها في الحياة، وأولاد صالحين، يجب أن تكون التربية بالقدوة صالحة، وسيثمر هذا ولو بعد حين. ولا يلتفت منكم أحدا
ولا يلتفت منكم أحدا. يا الله شو كنت أوقف على هاي الآية، يا الله شو كنت أشعر لما سيدنا لوط عليه السلام ترك القرية وأخذ بناته، وكذلك سيدنا موسى لما كان يترك أترك المكان. يعني في كل الأنبياء القاعدة كانوا يهجروا المكان، فدائما كنت أحكي ليه ربنا طلب من سيدنا لوط ولا يلتفت منكم أحدا اترك، لأن الله سيأتي بخير أفضل من هذا المكان، لأنه أنت إذا طلعت وراك ستجد من السلبيات الكثيرة، ستجد أنه أنت كنت تعتقد ومكيف نفسك على هذا الوضع ولكن بتفكيرك البشري، أما بالتدبير الرباني فيا كم من أبواب الخير بعيدة. إن آمنت وسلمت واعتقدت كون على ثقة أن القادم أجمل وأفضل ولا يلتفت أحد منكم أحدا. ارضى بما قضى الله عز وجل، ارضى عن فعل رب العالمين وشوف كيف أن القادم سيكون أجمل، حتى لما أفقد بالموت قد يكون خير له، وأنت تؤمن بعقيدة اللقاء ستلتقي به في جنات عرضها السماوات والأرض. حتى لو فقدت شغل بجيب منه آلاف، صحتك معك وأولادك حواليك، إذن أنت بخير واللي جاب الآلاف إن شاء الله بيعوضهم. حتى لو فقدت بيتي، البيت جدران اللي بيحيي أهله وسكانه، عادي وين المشكلة، ستحيي بإذن الله تعالى. كل شيء يعوض، ولكن إن كان لديك إيمان بالله، ثقة بنفسك وتعلم أن الخير أينما يوجهك الله.

يعني سبحان الله، اخلعنا عليك، اقذي فيه في اليم، ألقي عصاك، يعني كلها مصادر شيء احنا منحبها، ويخاطبنا القرآن ويقول اترك اترك اترك، وكأن نعلمنا أن الفقد سيكون من وراءه خير، ولكن بإيمانك في إشي اسمه تفكير بشري وفي إشي اسمه تدبير رباني. هل بتذكر صلح الحديبية لما الله الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بشروطهم؟ سيدنا عمر كان يعني إنه كيف نرضى الدنيا في ديننا، فسلم بعد ذلك، وقدر الله بعد 3 سنوات ينتقد العهد وتفتح مكة وإلى آخرها. فإذا اطلعنا على نظرتنا البشرية القصيرة المدى حنطلع على الأشياء إنها مفقودة، ولكننا إن نظرنا إلى قدر الله عز وجل وسلمنا، يا الله شو رح نرفع معنوياتنا. تستوقفني أكتر شيء لما أفقد الإبن بالموت بسلم، ما عندي مشكلة، ابني بعز علي قطعة مني لكنه مات، لكن أنا أفقده بإيدي وأحطه بتابوت صغير اللي هو سفينة صغيرة وأرميه بالمي، هاي صعبة. وهي أم موسى عليه السلام أرضعته وشبعته وحطته بقارب وودته بالمية، يا ما أصعبها، لدرجة أن القرآن قال فأصبح أم فؤاد أم موسى ماله فارغة فاضي فيهوش إشي، وله جانب علمي أنه حتى ضخ القلب يقف، يعني خلص ما بيعود القلب حتى يضخ الدم لفكما قوته في الماضي، وما ذلك تسليم. فسبحان الله عاد لها أرضعته وأخذت أجرته وتربى في قصر فرعون وهو لا يعلم، وربته خيرة النساء التي طلبت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة زوجة فرعون. يا بي ما أحلى التسليم، أن أقدار الله القادمة بإذن الله تعالى هي الأفضل. عشان يضل أولادنا بخير ونضل إحنا أنفسنا كويسة، شد الهمة يا جماعة، أولادنا بدهم آباء جيدين أقوياء متقبلين للتغير، أب وأم، عشان هم يستمدوا من نهاية الطاقة وبعد ذلك يكملوا الحياة. ولا واحد على وجه الأرض ما فقد وظيفة، مال، صديق، أب، أم، مكان عزيز عليه، ولكن بالنهاية التكيف مطلوب والإنسان قادر على التكيف. وما أحلى أن أنظر أن الله القادم هو الأحسن. تخيلوا أن الصحابة لما راحوا على المدينة من بعد هجرتهم من مكة، مكة شديدة الحرارة فمتعودين على الجو الصحراوي، بينما المدينة كان جوها أقرب إن فيها هواء لطيف وكذا، فأصيبوا بالحمى، صار درجة حرارتهم ترتفع والجو عليهم مش مناسب. ولكن لما فتحت مكة أغلب الصحابة بل كلهم شو عملوا؟ ما رجعوش، تأقلموا وتكيفوا مع جو المدينة. فما أحلى أن نعلم أن يومك يومك بعهد الله عز وجل، وأننا نعلم تماما أن الحياة متقلبة. واسألوني أنا الإمرأة الأربعينية، فقدت أب وأم، حزننا ومشينا، فقدنا أخ، فقدنا صديق، فقدنا وظيفة، فقدنا عمل، بكينا على فلوس، لحظات كان فيها شدة حزن، في لحظة يمكن إحنا كنا نسوق بجنون من شدة الغضب اللي جوانا، ولكن هذا كان في فترة 20 والـ30. لكن اليوم إحنا أكثر نضجا وحكمة، فنيالي اللي عد الزمان عليه ما بعد عليه أيام، إنما يعود عليه نضج وقرب من الله عز وجل. يا الله ما أجمل كل من يسمعنا ويطبق ما نقول، وربي يكرمكم ويسعدكم وبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم وما يعطينا إلا خير هاي الأيام. جمعات الصيف حلوة والمغتربين بيحلوها بزيادة، لا تخسروا ولا لحظة من هاي اللحظات، إنما حاولوا تكونوا حول أحبابكم وأقاربكم واعملوا أجواء مع أولادكم. الصيف لن يتكرر، وأردننا بفضل الله عز وجل جو جميل وحلو وأماكنه حلوة، ولكنها تحتاج إلى لمة الأحباب والأصدقاء.

0: وماذا بعد الفقد؟ وماذا بعد الألم؟ وماذا بعد الوجع؟ ما بعده ثقة بالله عز وجل أن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن كل شيء بعقيدة ثابتة يحدث لنا هو خير. فإن تحولت هذه العقيدة إلى في نفسك سيتحول الضرر إلى نفع والمصيبة إلى نعمة. يلا قووا أنفسكم، أولادنا عليهم هجمة كتير قوية في المجتمع، ونحن من يصد هذه الأجمات بإيماننا وقوتنا وحسن سلوكنا. ديروا بالكم على حالكم على أولادكم، انبسطوا قدر الإمكان حتى وإن كان بالقليل. نراكم الأسبوع القادم في كل ثلاثاء إن شاء الله مع الإعادات. نراكم على خير وسلامة، بأمان الله.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: كمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية، 06-534-3991-1.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلا.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير نخرج النجوم. نهاية أبو علندا بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
1: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تبحث مع السفارة السويسرية لدى المملكة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسويسرا وتوسيع آفاق التعاون في مجالي الأعمال والاستثمار. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستودع مستلزمات طبية وأدوية بمستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 73,349 شهيداً والإصابات إلى 174,162 إصابة منذ بدء العدوان. الجيش الكويتي يؤكد استهداف منشأة حكومية وآليات مدنية إثر عدوان إيراني على الكويت فجر اليوم. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغات عن حادثين بحريين قبالة سواحل سلطنة عمان، أحدهما اصطدام ناقلة نفط بجسم مجهول. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، اليوم أحاول أن أضع يدي على نقاط ضعف المسلمين. أيها الإخوة، قد تجد طالبين على مقعد واحد، كلاهما يرتدي الزي الرسمي للمدرسة، وكلاهما يأتي الساعة الثامنة، وكلاهما يجلس على مقعد. قد تجد تشابهاً عجيباً، ولكن واحد ينجح ويتفوق والثاني يرسب. فبالمظاهر لا تكاد تجد فرق بين المسلمين في العصور الذهبية وبين المسلمين في هذه العصور، ولكن الفرق كبير كبير من حيث الاعتقاد ومن حيث السلوك ومن حيث القيم. فيا أيها الإخوة الكرام، من نقاط الضعف الكبرى في حياة المسلم أنه هجر كلام الله عز وجل ولم يفكر في آيات الله. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حينما يقول يتلونه حق تلاوته، قال علماء التفسير حق التلاوة يعني أن تقرأه وفق قواعد اللغة، لا أن تنصب الفاعل وترفع المفعول. وأن تتلوه حق تلاوته أن تتقن قواعد التجويد، وأن تتلوه حق تلاوته أن تفهمه، وأن تتلوه حق تلاوته أن تتدبره، وأن تتلوه حق تلاوته أن تطبقه. فمن قراءة صحيحة إلى إخراج كل حرف من مخرجه، إلى فهمه، إلى تدبره، إلى تطبيقه. أيها الإخوة الكرام، ظاهرة هجران كلام الله عز وجل ظاهرة متفشية بين المسلمين، حتى أن الله عز وجل في هذه الآية يشار بها إلى هذه الظاهرة، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد تعلقه في البيت، وقد تضعه في مكان بارز من غرفتك، ولكن تلاوته يوما بيوم وفهمه وتدبر آياته، من تدبر الآيات أيها الإخوة أن تسأل نفسك دائما أين أنا من هذه الآية. أيها الأخ الكريم، إذا قرأت آية فيها أمر، ما موقفك من هذه الآية؟ أن تأتمر؟ إن قرأت آية فيها نهي، ما موقفك من هذه الآية؟ أن تنتهي؟ إذا قرأت آية كونية، ما موقفك منها؟ أن تتفكر؟ لأن الله سبحانه وتعالى مستحيل أن يقول كلاماً لا معنى له، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يقول كلاماً ليس لك وظيفة تجاهه. آية الأمر يقتضي أن تأتمر، وآية النهي يقتضي أن تنتهي، والآية الكونية في القرآن الكريم يقتضي أن تبادر إلى التفكر فيها، ولا سيما وأن الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون جاء الفعل بصيغة المضارع، وصيغة المضارع تعني الاستمرار. هذه آية فيها ذكر فضيلة من فضائل المؤمنين، أين أنت منها؟ الشيء الذي يخشى منه أن يضغط الدين كله إلى خمس عبادات شعائرية، مع أن علماء القرآن يقولون كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. إذا قال الله لك يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر يقتضي الوجوب، هل أنت مع الصادقين أم مع المنافقين؟ هل أنت مع المنضبطين أم مع المتفلتين؟ هل أنت مع أولياء الله الصالحين أم مع أعداء الدين؟ أنت مع من؟ مع من تسهر؟ مع من تلتقي؟ من تشارك؟ من تقيم معه علاقة حميمة؟ هل أنت منضم إلى مجموع المؤمنين أم أنك شارد عنهم؟ كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. أكاد أقول أيها الإخوة، ما من آية في كتاب الله إلا وينبغي أن يكون لك منها موقف، إما ائتمار أو ترك أو اتعاظ أو تفكر أو مبادرة أو طموح. لذلك حينما قال الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجران القرآن أحد نقاط الضعف عند المسلمين. وعن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. يعني هذه الآية، اقرأ القرآن قراءة تعبدية لا مانع، واقرأه قراءة تدبر هذا واجب عليك. أيها الإخوة الكرام، تلاوة صحيحة وفهم وتدبر وتطبيق، هكذا كان أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أحد العلماء يقول من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. القرآن والموت، القرآن واعظ ناطق والموت واعظ صامت، وفي هذين الواعظين كفاية. أيها الإخوة، أحد العلماء يخاطب نفسه يقول يا نفس لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن ما أكفرك؟ فالذي يعصي الله عز وجل وهو يعلم أنه يعصي الله هذا مدموغ بالجهل وبالكفر إن أصر على هذه المعصية. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء ما تعلم رجل القرآن ثم تركه إلا بذنب، تعلمه ثم تركه هذا يكون بذنب اقترفه. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أيها الإخوة الكرام، قال مالك بن دينار وقرأ هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، فبكى وقال أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. كلام خالق الأكوان، كلام الواحد الديان، كلام من بيده كل شيء، كلام من إليه المصير، كلام الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كلام الذي إليه يرجع الأمر كله، ويقول يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ إن القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض، فقد ينزل الغيث من السماء فيصيب الحبة فتهتز وتخضر، فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ وعن بعض التابعين
قام الليل ذات ليلة هذا التابعي فقام يصلي، فمر بقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فما زال يتلو هذه الآية طوال الليل ولم يشبع منها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ساء ما يحكمون. يقول بعضهم: أيها الإخوة، كيف يؤتمن على سر أو يوثق به في أمر من دفع القرآن وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعن عبد الله بن مسعود يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً، محزوناً، حليماً، سكيتاً، ليناً. لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صخاباً ولا صياح. أيها الإخوة الكرام،

شو أجواء القرآن أخلاق، فخلق حامل القرآن خلق متميز، بل هو خلق صارخ. أيها الإخوة الكرام، هذه نقطة ضعف من نقاط ضعف المسلمين الذين قعدوا وانتظروا أن تأتي معجزة من السماء فتنصرهم على أعدائه. النقطة الثانية أيها الإخوة، ضعف العبادة. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فيا أيها الإخوة، يضعف مع ضعف العبادة شحن النفس بالطاقة الروحية، فإذا ضعفت النفس تصحرت، وإذا تصحرت سئمت من سماع الحق وملت منه لأنها ليست مطبقة له. لذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. العجز والكسل أيها الإخوة، علو الهمة من الإيمان. شيء آخر من مظاهر ضعف العبادة ضعف الخشية. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لماذا قست قلوبهم؟ لأنهم خرجوا عن منهج الله. الإنسان حينما يعصي ربه يقسو قلبه، وحينما يقسو قلبه يصبح ضعيف الخشوع لله عز وجل. فالخشوع ثمرة الطاعة، والخشوع ثمرة الورع، والخشوع ثمرة التطبيق، والخشوع ثمرة الإخلاص. أيها الإخوة، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بالخشية علما وكفى بالاغترار جهلا. حصل من العلوم ما شئت، فإن لم تكن خاشعا هذه العلوم لا وزن لها في ميزان الصلاة. كفى بالخشية علما وكفى بالاغترار جهلا. لذلك أيها الإخوة، هناك علم بخلق الله، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلق الله أيها الإخوة موضوع العلوم الكونية في الجامعات في كل دول العالم، من فيزياء إلى كيمياء إلى طبيعيات إلى فلك إلى رياضيات إلى طب إلى هندسة إلى علم نفس إلى علم اجتماع إلى علم تربية. حقائق ودقائق وأدلة وبراهين وعلاقات وصفية ورياضية، هذه كلها في كتاب ولها مدرس، وهناك طالب يستمع ويناقش ويتفهم ويقرأ ويذاكر ويراجع ويؤدي امتحان. هذه العملية بأكملها اسمها المدارسة، يستوي فيها من كان اختصاصه كونياً ومن كان اختصاصه شرعياً. حتى كليات الشريعة فيها علوم وفيها تفاصيل وفيها جزئيات وفيها نصوص وفيها كتب وفيها أدلة وفيها براهين وفيها موازنات. مجمل الاستماع والمتابعة والفهم والمذاكرة والمراجعة وأداء الامتحان، هذه العملية بمجملها اسمها عملية مدارسة. فالعلم بخلق الله يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمر الله يحتاج إلى مدارسة. العلم بخلق الله
هذه الحقائق.

0: الدقائق تتخزن في الدماغ، والذي يتعلم العلوم الإسلامية في هذه العلوم حقائق ودقائق تتخزن في الدماغ، ولكن قد تجد مفارقة حادة بين ما يعلم الإنسان وبين ما يطبق. فكم من طبيب يدخن، أين علم طبه؟ وكم من رجل يعرف الحكم الشرعي وهو يخالفه؟ لكن العلماء قالوا إذا كان هناك علم بخلقه ثمنه المدارسة، وإذا كان هناك علم بأمره ثمنه المدارسة، فهناك علم به، وهذا العلم به له ثمنان: المجاهدة والتفكر في خلق السماوات والأرض.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
7: تعبان؟

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: الخرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 122.
1: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. الحديث 1318. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. باب كتابة الإمام الناس. الحديث 1319. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 3. الحديث 1320. عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. الحديث 1321. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الحديث 1322. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحي هلا بكم. الحديث 1323. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنه سنه، وهي بالحبشية حسنه. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. باب الغلول وقول الله تعالى: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. الحديث 1324. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. باب القليل من الغلول. الحديث 1325. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. باب استقبال الغزاة. الحديث 1326. عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. الحديث 1327. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. الحديث 1328. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله اجعلني فداءك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا، فاكتنفا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. الحديث 1329. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الخارجية تعزي حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية بضحايا الانفجار الذي وقع في منجم للفحم في إقليم بلوشستان والانهيار الثلجي في جبل بروتبيك في باكستان. وزير العدل بسام التلهوني يقول إن خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تواصل تحقيق نتائج إيجابية مسجلة نموا متواصلا في عدد من المعاملات المنجزة منذ إطلاقها. كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفذ جولات ميدانية على المنشآت السياحية والمطاعم في محافظة جرش ومواقع بيع المواد الغذائية داخل موقع مهرجان جرش للثقافة والفنون. استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. إيران تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في المنطقة بعد تهديدات أمريكية بضرب إيران بقوة شديدة. التلفزيون الإيراني يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بوتيرة متسارعة إلى إشعال فتيل حرب شاملة في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 353 من المصحف الشريف. نحن معكم في الجزء 18 من كتاب الله تعالى في سورة النور. سأتلب عون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 353، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام الهاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا يا كرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 353. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمر

0: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى ودعونا الكرام مع القراء والقارئات. بدل ما الأخت القارئة هيا تفضلي. حياك الله يا سيدتي. أهلا وسهلا تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم
0: لا الله لا في شيء ما في يغنيهم الله
1: نعم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم
0: لا لا لا لا
1: حتى يغنيهم
0: نعم.
1: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن
0: لا لا لا لا اللي قرأتيها أول صح لأنه سكن الهاء وأدغمناها
1: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
0: الله يفتح عليك. أحسنت أحسنت. شكرا لك يا أخي محمد. تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام. أهلا يا محمد تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا
0: بس وضح الحركة
2: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد بس عشان الصوت
0: يلا وينزل من السماء
2: من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار
0: الله ينور بصيرتك شكرا يا محمد لرضا لك أبا حسام تفضل سيدي أخي أبو حسام تفضل
3: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله تفضل يا أبا حسام
3: الله يديمك اللهم ثبت أخي دكتور إبراهيم
0: اللهم كلنا نثبت على الحق إن شاء الله تفضل
3: آمين تفضل. اللهم اختر لأهل غزة الخير
0: اللهم
3: يا رب العالمين
0: آمين الله يجبرهم يرفع من شأنهم تفضل سيدي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله

0: قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. تفضل.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. حياك الله يا سيدة أم حسام. تفضل يا ستي. يا رب
1: الله يعطيك العافية يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه.
2: لا لا لا لا, لا, لا ليست ويتقه. لا يا ستي لا, انت وقفتي عليها, اصحابي الوقف عليها. اقرأي ليها وصلا اولا بعدين نحكي فيها, ما توقف عليه اذا سمحت.
1: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه
2: لاحظ القاف ساكنة ويخشى. نعم. الله ويتقه فأولئك. ويتقه فأولئك, إذا في الوقف. نعم. عليها لازم تسكن القاف والهاء وهذا صعب. ويخشى الله ويتقه
1: ويتقه
2: ويتقه صحيح. بس احنا بدنا نوصلها. ويخشى الله ويتقه فأولئك.
1: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة, إن الله خبير بما تعملون.
2: بارك الله فيكم وتلاوتك ممتاز وتلاوت أخونا الكبير أبا حسام. شكرا يا سيدي. أخت مريم تفضلي.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.
2: بس نرقق التاء شوي. الذي ارتضى, رقق التاء شوي.
3: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن

0: الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: ما شاء الله تعالى ممتاز أخت مريم، شكرا لك. أخي محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: أحسن الله عليك أخي محمد تلاوة حسنا، شكرا لك. أبا السعيد تفضل سيدي.
3: عليكم
1: السلام ورحمة الله. هنا أبا السعيد تفضل سيدي.
3: نقرأ للكسائي إن شاء الله.
1: للكسائي تفضل سيدي.
3: ما فيش فرق بينها وبينها.

جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن

0: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
1: لا المد المد المد المد
0: أن تصيب
1: لا فليحذر فليحذر
0: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: أحسنت يا سعيد ولا فرق بين الكساء وحرص فيها
0: على فتنة وقفنا
1: لو وقفنا لو وقف فتنة صحيح بارك الله شكرا سيدي أبو عوني تفضل
2: شعبة إن شاء الله
1: يلا بشعبة تفضل سيدي
2: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك
1: لا لا لا لا بدك تقرأ لشعبة
2: نعم نعم
1: ويجعله بدك ترفعها
2: بدك تجيب على اثنين كنت
1: يلا
2: ويجعله ويجعل لك قصورا كنت بين الفرق بيناتهم
1: صحيح حفص يقول ويجعل لك شعب يقول ويجعل لك الأول مجزوم الثاني مرفوع طيب
2: حفص ويجعل لك قصورا
1: حفص حفص يا سيدي إعرابه فعل مضارع مجزوم شعب إعرابه فعل مضارع مرفوع تفضل
2: ويجعل لك قصورا
1: صحيح صحيح
2: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
1: أحسنت
2: كنت أجيبها بالوجهين
1: أحسنت يا أبو عوني هو بالوجهين صحيح ويجعل لك كل ويجعل لك بارك الله إذا تلاوة الطيب والكرم فيها إفادات لمن قرأ لمن استمع لمن تابع وكتاب الله يعني بده مزيد من النظر طيب سنكون مع تلاوات أخرى بأعون الله بعد الفاصل فانتظرونا

0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: في كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: القرآن.
1: سميحة تفهمي لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة فاتن. تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون.

0: مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه من
1: كم مرة بالله نجيب الغنان ونوضح القلقلي ومن يظلم
0: ومن يظلم منكم

0: يمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أحسنت أخت فاتن، تلاوة ممتازة، شكرا لك. معنا براء، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضل يا براء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة اليوم
1: لا زبط لحالك
2: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
1: أحسنت يا براء، شكرا لك. أخت آية تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام، أهلا يا آية، تفضلي.
3: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا

0: عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
1: الله يرضى عليك، ما شاء الله، ممتاز، شكرا لك. فرح تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسلم، تفضلي.
0: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا

0: ملح أجاج، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا برزخا وحجرا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا.
1: الله يرضى عليك، ما شاء الله فرح ممتازة، شكرا لك. أم سليمان تفضلي. أم سليمان تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: وجزاك الله خير على صبرك، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضلي يا أم سليمان. أهلا وسهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
1: الله يفتح عليك يا أم سليمان، ما شاء الله تلاوات ممتازة من الجميع. وهكذا كتاب الله يكرم بحاجة إلى كثير من النظر. رأيتم إلى بعض الكلمات التي مرت؟ يغنيهم، هنا حذفت الياء لأنه مجزوم، حتى يغنيهم، هنا فعل مضارع منصوب، يكرهن فعل مضارع مجزوم في هاء وهاء، لا الأولى ما عليها شيء لأنها سكنت ثم أدغمت فيما بعدها. هذه القضايا بده ينتبه لها دارس القرآن. الضاد إن وقفنا عليها أو قرنا في وسط الكلمة ساكنة لا نقلقلها، لا نقول ويضرب، وقول ويضرب. ونقفنا على مثل الأرض كذلك لا نقلقل الضاد لأنها لا تتقلقل. فارق كبير بين الضاد والضاء، وهذا نجد فيه ويوم يعض الظالم، فرق بين الضاد والضاء، وفرق بين التنوين وعدمه. وعادا وثمودة، إذا حافظ القرآن ودارس القرآن بده يعرف هذا منون، هذا ممنوع من التنوين، هذا ممنوع من الصرف، وهكذا. كلمة ويتق كلمة هامة، انتبهوا، أعيدوا الاستماع الاستفادة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 0795-546-043.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت واستهداف منشآت حيوية بطائرات مسيرة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,349 شهيدا منذ بدء العدوان. إيران تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في المنطقة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرات مسيرة. واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أن الاعتداءات الإيرانية انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية بضحايا الانفجار الذي وقع في منجم للفحم في إقليم بلوشستان والانهيار الثلجي في جبل برود بيك في باكستان. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب باكستان، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. أهبت وزارة الزراعة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بضرورة الالتزام بالإرشادات الزراعية والوقائية خلال موجات الحر الشديدة حفاظا على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والحد من الأضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت الوزارة أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة آثار الموجة الحارة، مشددة على أهمية زيادة التهوية داخل البيوت البلاستيكية بفتح الأبواب وفتحات التهوية واستخدام مواد التظليل للمساعدة في خفض درجات الحرارة. أكد وزير العدل بسام التلهوني أن خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تواصل تحقيق نتائج إيجابية مسجلة نموا متواصلا في عدد من المعاملات المنجزة منذ إطلاقها، مما يعكس ثقة المواطنين بالخدمات العدلية الرقمية التي تقدمها الوزارة. نفذت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بفرع جرش وفرق الاستجابة السريعة ووحدة المنشآت السياحية ما يزيد عن 300 جولة تفتيشية حتى تاريخه على المنشآت السياحية والمطاعم في المحافظة ومواقع بيع المواد الغذائية داخل موقع مهرجان جرش للثقافة والفنون. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وقصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,349 شهيداً و174,162 إصابة منذ 7 أكتوبر من العام 2023. اتهمت إيران اليوم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في المنطقة بعد تهديدات أمريكية بضرب إيران بقوة شديدة. وأعلن قائد غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة.
أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا سمو الأمير علي بن الحسين أن التصويت العلني في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يشكل حماية لكل اتحاد وطني قد يتعرض لضغوط لاتخاذ قرار معين نتيجة الإكراه خلف الأبواب المغلقة كما حدث في الماضي. وقال سمو الأمير علي عبر منشور له عبر منصة إكس إنه في ظل الجدل المحيط بالاتحاد الدولي لكرة القدم تواجه كرة القدم العالمية أزمة واضحة في القيادة قبيل الانتخابات المقبلة، مشددا على أن هناك خطوة ينبغي اتخاذها فورا وهي إلغاء التصويت السري في انتخابات رئاسة الفيفا. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها، سيرة هذه الأمة العظيمة. نحن الآن في العام الرابع للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاني من تبعات غزوة أحد، في عنده مصيبة حدثت في بئر معونة، وقبلها مصيبة الرجيع ونقض بني النضير عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أدى فعليا إلى إخراجهم من المدينة. كان الوضع صعبا في تلك الفترة، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بكل قوته إلى مطاردة أي جهة تحاول أن يعني تستغل الحدث الذي حصل في أحد وتهاجم المدينة. فبينما يأتي مجموعة من الناس يهاجمون المدينة من مثلا من قطاع الطرق من هنا يطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مجموعة من هناك فيطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج بنفسه إلى هنا ويخرج بنفسه إلى هناك، حتى إنه خرج باتجاه نجد صلى الله عليه وسلم، حتى جاء شهر رمضان المبارك اللي هو الموعد الذي ضرب فعليا لغزوة بدر. موعدنا بدر العام المقبل، هكذا قال أبو سفيان يوم نهاية غزوة أحد. غزوة أحد كانت في شوال من العام الثالث للهجرة. نحن الآن في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلص بدأ يجهز نفسه فعليا لأن يذهب إلى بدر ليلتقي بقريش هناك في تلك المنطقة. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش قيل إنه بحدود 1500 شخص، وكان لواءه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتوجه إلى بدر.

0: وبدأ ينتظر قريشا في بدر. يعني لاحظوا هناك، عشان هيك طبعا هاي ايش بسموها بدر الموعد، وقيل إنها بدر الثالثة هكذا تسمى بدر الموعد، لأن هناك موعد بين المسلمين وبين قريش على أنه نلتقي في بدر للقتال في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. أبو سفيان في المقابل خرج معه 2000 إلى 2500 تقريبا من المشركين من مكة، وتحرك باتجاه بدر لأنه هذا موعد يعني يجب أن يقوم به. لكنه في المقابل كان متثاقلا جدا، يعني هو ما صدق وكسب هذا النصر البسيط في غزوة أحد. في المقابل لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطارده إلى حمراء الأسد، هرب أبو سفيان، يعني كان يفكر بالرجوع ثم قال لا يا جماعة شو أرجع، فهرب حمل حاله راح. الآن يعني سيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان في هذه المعركة، فأبو سفيان خرج أصلا متثاقلا، كان يحاول أن يحافظ على ماء وجهه فعليا بأن يبقى محافظا على نصر أحد، بين قوسين طبعا نصر أحد. فكان يخاف وكان يعني عنده مشاعر كبيرة جدا في هذا الموضوع من الرهبة ومن الهيبة. فوصل إلى منطقة مر الظهران، مر الظهران على الطريق بين مكة والمدينة، أو مكة وبدر على الأصح. فلما وصل إلى هناك قال للناس يا معشر قريش، إنه والله لا يصلح لكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. يعني هذا الكلام، هذا العام يعني عام مجدب، ما فيش فيه مطر، ما فيش فيه شيء أخضر، ما فيش فيه أكل، ما فيش فيه لبن، مش عارف إيه. فبالتالي يا جماعة الخير خلص نرجع، بنخاف إنه نروح نقاتل محمد في هذا الجو، فبالتالي يعني يكون الوضع بالنسبة لنا صعبا. فالبقية كلهم المفاجأة إنه ولا واحد قال له لا، كلهم وقفوا قالوا نعم نرجع خلص. ليه؟ دب الرعب في قلوبهم جميعا، خاصة إنه خلال العام الرابع هم بيسمعوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم برغم كل ما حدث معه إلا أنه تمكن من هزيمة بني النضير وإخراجهم من المدينة. وبنو النضير طبعا هم أصحاب فعليا أصحاب سلاح وأصحاب زراعة، عندهم مزارع كثيرة جدا في المدينة وعندهم حصون. ولما خرجوا إلى خيبر أصلا هم خرجوا وهم سادة في خيبر، فبالتالي كانت الأخبار طبعا توصل لمكة، فلذلك كانوا خائفين أيضا فرجعوا ولم يفعلوا شيئا ولم يصادمه أحد في هذا الرأي، عملوا حالهم ورجعوا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأقام في بدر 8 أيام، أسبوع كامل هو ينتظر، أكثر من أسبوع ينتظر. طب متى تأتي قريش؟ مش راضي تيجي. متى تأتي قريش؟ مش راضي تيجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع ما معه، يعني كان عنده أشياء يعني يبيعونها وإلى آخره، وكسب فعليا من المسلم يعني من التجار الذين كانوا يمرون في الطريق في بدر. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مظفرا منصورا دون أن يقاتل أحدا. هذه بدر الثالثة أو بدر الموعد كانت إشارة بأن قريشا بدأت تضعف وتخاف. ليه؟ هم مثل اللي بتغنى بها النصر اليتيم الذي حصل عليه، ولا يريد أن يفعل شيئا يعني يمكن أن يفقده هذه الهيبة، هيبة هذا النصر. هذا الذي حدث. بالمقابل الأخبار لما وصلت إلى خيبر في شمال المدينة حيث يقيم حيي بن أخطب سيد بني النضير اللي أخرج قبل كم شهر بس من المدينة المنورة، عندما وصلته الأخبار غضب غضبا شديدا وقال هذا الكلام غير معقول إطلاقا، كيف قريش تخاف من محمد؟ وإحنا كنا أصلا حاسبين حسابنا إنه بمجرد ما تحدث بدر الثانية أو بدر الموعد ممكن إنه يحدث انتصار لقريش مرة ثانية على المسلمين وهكذا ينتهي الأمر، أو هكذا هو يتخيل طبعا. فهذا الأمر جعله يعني يشكل وفدا. طبعا لاحظوا هو موجود في خيبر، يعني هو دخيل على خيبر، ولكنه كان له مكانة كبيرة بين اليهود في خيبر، وواضح أن بني النضير كانوا من الملاك في خيبر، يعني مش إنهم والله جايين لاجئين فقط، لا عندهم أراضيهم، عندهم بيوتهم، عندهم كل شيء موجود في خيبر. فلما وصلوا خيبر تقريبا ملكوها يعني بين قوسين. فبنو النضير بزعامة حيي بن أخطب خرجوا في وفد، يعني قيل إنه كان في 20 أو 30 واحد إلى مكة، وبدأوا يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم: نحن بإمكاننا أن نأتي بفكرة جديدة. ما هي؟ أن لا تذهبوا وحدكم لتقاتلوا محمدا، نحن وإياكم عدو، يعني عندنا عدو واحد هو محمد، فبالتالي إحنا هزمنا وأخرجنا من ديارنا من يثرب، وأنتم يعني تخاذلتم في غزوة بدر الموعد، فبالتالي ماذا نفعل؟ ما رأيكم لو اجتمع العرب على هذا الرجل؟ نستطيع أن نجمع من هنا ومن هناك. فقريش أعجبتهم الفكرة، قالوا لهم: إن استطعتم أن تجمعوا عدد كبير فعلا يقاتل، ممتاز، نحن جاهزون. وفعلا بدأوا يجمعون من هنا ومن هناك، فخرجوا إلى غطفان. هذا الوفد رجع وطلع إلى قبيلة غطفان، فصاروا يقولوا لهم: أنتم وقريش ونحن والجميع كلنا لو اجتمعنا ضد محمد ينتهي الأمر. وفعلا ذهبوا إلى قبيلة كلب وقبيلة بني أسد وعدد من القبائل من هنا ومن هناك، بنو سليم وبنو فزارة وبنو مرة وبنو أشجع، عدد كبير، هكذا يسميهم الله عز وجل الأحزاب، لأنهم تجمعوا فعليا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا الجيش العرمرم الذي تجمع إذا به خلال سنة كاملة بين السنة الرابعة والسنة الخامسة للهجرة يجتمع 10,000 مقاتل، من قريش وحدها 4,000، من قريش وحدها 4,000، وقيل إنه من غطفان كمان كان هناك 4,000، وبالتالي 2,000 من باقي القبائل، فبالتالي عدد كبير جدا، 10,000. تعرف إيش هذا العدد؟ هذا العدد أكبر من سكان المدينة أنفسهم، يعني العدد ضخم جدا لدرجة إنه المدينة نفسها لو دخلوها ما بيزبط معهم زي ما زبط في غزوة أحد. فبالتالي الأخبار ستصل الآن إلى المدينة، لكن هذه أخبار مرعبة فعلا هذه المرة، إن هناك جيش قوامه 10,000، أكثر من سكان المدينة أنفسهم، المقاتلين وغير المقاتلين، النساء والصبيان والرجال والشيوخ كله، هذا الجيش سيفوق هذا العدد ويريد أن يدخل المدينة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر واستشار كبار الصحابة: ماذا نفعل؟ عندنا مشكلة كبيرة، هذا الجيش إذا وصل على المدينة لا يصلح معهما صلاح يوم أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكر يوم أحد، قال: لو أدخلناهم المدينة نحن يكون عندنا تفوق عددي عليهم، لأنه في عندنا النساء والصبيان والشيوخ اللي بيقاتلوا من فوق أسطحة المنازل، والرجال يقاتلون من الأزقة أو في داخل الأزقة. لكن الآن ماذا يحدث لو دخل سيل عدده من المقاتلين أكبر من سكان المدينة المدنيين أنفسهم؟ يعني ليس المقاتلين فقط بل المدنيين، نعم، أنفسهم، لا شك أنه ستكون هناك طامة كبرى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر ماذا نفعل، هذه مشكلة كبيرة. فإذا بصوت، يعني دخل الإسلام من فترة لكنه الآن أصبح حرا، وهو رجل من بلاد فارس. مين هو؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان يقول: يا رسول الله أنا عندي رأي. ما هو؟ لأول مرة يشارك في يعني في مجهود حربي. يقول: يا رسول الله إن كنا في بلاد فارس، إذا حصرنا خندقنا علينا، حفرنا بيننا وبين العدو خندقا، هذه حيلة لا تعرفها العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبته الفكرة بشدة، وبدأ يخطط مع الصحابة لهذا العمل العظيم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
6: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة، بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم تر ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق وضرب به رأس الملك، فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة وبينما هو يقطع الفيافي أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وبعد، الإخوة والأخوات المستمعون الكرام متابعينا على أثير إذاعة حياة الفم، حياكم الله ومرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسعد أن نصحبكم في هذه الساعة على الهواء مباشرة على أثير إذاعتنا وأيضا على تلفزيون حياة، بإمكانكم الشاهد الحلقة كاملة والتفاعل أيضا معنا من خلال تعليقاتكم واتصالاتكم وتواصلكم أيضا على حلقتنا التي تأتيكم على الهواء مباشرة في هذا الوقت من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة من كل يوم سبت، وتعاد مساء في الساعة التاسعة تقريبا في نفس الليلة. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، ويسعدني والله دائما يعني هذا التواصل الرائع الجميل اللي بنحس فيه بدفء المعنى اللي لأجله فعلا جاءت هذه الحلقات وجاء هذا البرنامج، إنه اليوم نحن بتنا قريبين ومنقرب أنفسنا أكثر، وهذا مشروعنا مع القرآن الكريم إنه نتفاعل معه وما يكونش علاقتنا فيه على مجرد القراءة وتحصيل أجر والثواب وأنعم وأكرم، لكننا نريد فعلا أن نحقق رسالة القرآن وقيم القرآن ومعاني القرآن ودلالات القرآن في حياتنا. كيف اليوم التحدي الأكبر هذا أمامنا، كيف اليوم نعكس في سلوكياتنا وفي أخلاقنا قيم القرآن الكريم؟ يعني الناس اليوم بتتمثل إلها مرجعيات كثيرة، يعني لما تروح تشتغل أنت في شركة من الشركات بيعطوك تعليمات وبروتوكولات لازم تلتزم فيها أنت، مواثيق، إذا بتدرس في جامعة في مواثيق لازم تعمل 1 2 3 4، هذه أعراف جامعية. بتروح أنت تشتغل في شركة بيعطوك وصف وظيفي وبيعطوك في نفس الوقت بروتوكولات وإجراءات معينة. طب أنت في حياتك أيها الإنسان المسلم، ما هو الكتالوج إن صح التعبير يعني في اللغة العامية اللي أنت بتمشي عليه؟ ما هو النموذج الذي تسطر حياتك عليه؟ ما هو الميزان؟ ما هو المرجع؟ ما هي المسطرة التي تسطر حياتك فيها؟ ولله المثل الأعلى، المرجع الأساس لك كمسلم هو كتاب رب العالمين، فيه خبر من قبلنا وفيه أيضا حكم ما بيننا وفيه نبأ ما سيأتي مستقبلا. هذا الكتاب الذي إذا تمسكنا به هدينا، وإذا تركناه والعياذ بالله نسأل الله أن يلطف بنا يعني سلكنا طريقا للضلال. العملي بالنسبة لنا اليوم والموقف العملي والسؤال العملي اللي نحن دائما بنحرص على أن نعيشه ونوصله ويعني يكون مفهوم عندنا جميعا، هو سؤال بسيط لأبسط الحدود وسهل لأيسر ما يمكن أن تتخيله، لكن يحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى قوة. السؤال ببساطة، كيف أستطيع أن أعكس قيم القرآن ومعاني القرآن في حياتي؟ بالله عليكم هذا السؤال في ظاهره صعب؟ لا والله، أسهل منه ما فيه أبدا. يعني اعتبر أنه كأنه قصة حكت لنا إياها الوالدة ونحن صغار وفيها معاني، والقصة بتحكي عن رجل كيف كان صادق وكيف كان أمين، فبنصير نحن بدنا نعكس الصدق والأمانة في حياتنا بهالبساطة. نعم بهالبساطة، ولله المثل الأعلى. طيب إذا كان هذا هو القرآن الذي هو كتاب ربنا والذي هو منهجنا وطريقنا وسعادتنا واستقرارنا وأمننا وأماننا، لماذا إلى اليوم لازلنا غير قادرين على أن نترجم وأن نحقق معاني القرآن في طريقنا؟ حقيقة هذا كمدخل الحلقة قبل ما أتكلم سؤال أنا دائما بسأل نفسي إياه في محاضرات في لقاءات في أماكن كثيرة، بدي أعيد السؤال وأعيد الجواب لأهميته في حياتنا. السؤال ببساطة بيقول، رغم سهولة أن نطبق قيم القرآن ومعاني القرآن في حياتنا، لكننا نجد أحيانا أن بعيدين عنه، بعيدين في سلوكياتنا الفردية وسلوكياتنا الاجتماعية في أسرنا في أعمالنا. طب لماذا؟ ليس ذلك لأن قيم القرآن صعبة ومعاني القرآن غير متحققة في حياتنا أبدا، لأن هناك موانع يجب أن ننتبه إليها هي التي تمنعنا من أن نحقق قيم القرآن في حياتنا. يمكن أول مانع من الموانع نفوسنا من جوا، لذلك القرآن بيقول لك كيف تربي نفسك وكيف تزكيها. ثاني مانع من هذه الموانع الشيطان اللي مش حيتركك وحيظل يزين لك ويعمل لك دعاية ويلف من حولك ويطوف معك طواف حول نفسك لحد ما أنه بده يسقطك ويبعدك عن دين الله عز وجل. ننساش يا جماعة أنه البيئة المحيطة من حوالينا، أصحابنا، أصدقائنا، مواقف كثيرة، ممكن طبيعة عملنا، شغلنا، قعداتنا، سهراتنا، هذه أشياء أيضا بتبعدنا وبتعمل موانع بيننا وبين نحقق القرآن في حياتنا. إذا بدنا فعلا نحقق هذا المعنى، بدنا نرجع إلى القرآن، نقرأ، نتعاهد، نظلنا على صلة، ندعو رب العالمين، نتواصل فيما بيننا، نصاحب القرآن ويصاحبنا القرآن ونصاحب أهل القرآن، لعل الله سبحانه وتعالى يحقق هذه القيم وهذه المعاني في نفوسنا. هذا منطلقنا بالمناسبة نحن في كل حلقاتنا، هذه فكرتنا تماما بكل سهولة وببساطة، أنه يا جماعة تعالوا خلينا نعيش مع القرآن، نحيا مع القرآن الكريم. وهذه ليست مناسبة فحسب، إنما هو مشروع يجب أن نحيا ونموت عليه، زي ما بيحكولنا الحجاج قرمط فيها بسنانك. يعني هذه مش خيار، مش خيار. كيف أهلنا اللي بيبذلوا التضحيات وبيقرمطوا بأرضهم وبيوتهم بسنانهم وبإيديهم وبرجليهم، ويمكن يستشهدوا، يمكن يقتلوا، ممكن يشرد وتدمر بيوتهم، يا عمي هؤلاء يتشبثون بأرضهم لأن بالنسبة لهم إيمان وعقيدة. طيب اليوم إحنا كلنا في حياتنا الدنيا المسلمين عندنا مبادئ وعندنا قيم وعندنا أشياء كثيرة بدنا نقرمط فيها، عارفين شو تقرمطوا؟ قرمط فيها يعني تمسك فيها، يعني بيديك وبرجليك ما تتركها. حيجيك تحديات كبيرة، حيجيك صعوبات كثيرة، مطبات في حياتك، عقبات، لكن الثبات الثبات الثبات الثبات الثبات الثبات يا شبابنا يا أهلنا. إذا لم نثبت على قيم القرآن ومعاني القرآن، فعلى أي شيء يمكن أن نثبت؟ وعلى أي شيء يمكن أن نستقر وأن نستمر في حياتنا؟ وكيف يمكن أن نحرص على تحقيق هذه السعادة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا وإياكم دائما بأن نعيش مع القرآن هذه الحياة الطيبة وهذه المعاني. هذا الشيء هو الذي نريد دائما أن نتحاور من خلاله. طيب اليوم سورتنا شو هي؟ طولت علينا يا دكتور في البداية، بس أعطينا شو السورة لليوم. أكيد اللي بتابعوا معنا وبتواصلوا معنا دائما، وأنا برحب في كل جمهورنا، يعني اللي بيستمعوا لنا واللي بيشاهدونا الله يجزيهم الخير، والله ما نلتقي بهم إلا ويتكلمون ويثنون على حسن نظرتهم الجديدة في تعاملهم مع القرآن الكريم، وهذا الذي نريده نحن، هذا رسالتنا، هذا الذي نحتاجه إن شاء الله تعالى. فيعني بحب أوجه لهم في بداية حلقتنا اليوم هيك الشكر والتقدير من باب رد الجميل لمن يعني يتواصل معنا ولمن يثني إن شاء الله تعالى. وأنا بقول هذا الثناء والله بفضل الله أولا وأخيرا هو لكم أنتم، أنتم اللي احنا بنحاول يعني من تواصلكم واتصالاتكم والضيوف اللي دائما بتجددوا معنا في حلقاتنا إنهم يثروا هذه الحلقات حتى نقول للناس ونوصل رسالة إنه نحن قادرين فعلا على أن نتدبر القرآن، ونحن قادرين فعلا على أن نتفاعل مع القرآن، ونحن قادرين على أن نحقق قيم القرآن ومعاني القرآن في حياتنا إن شاء الله تعالى. سورتنا اليوم سورة الأنبياء، اللي حافظها بستذكر الآن بقول لك يا سلام، ما أجمل هذه السورة التي تجمع الأنبياء في بيت واحد. سورة الأنبياء، شوف يعني الاسم معبر، هذه سورة تتكلم عن الأنبياء، يعني إيش بتتوقعوا تتكلم لما حتتكلم عن الأنبياء وتعطينا نماذج؟ بالله عليك وشو بتتوقعوا حديثها حيكون عن إيش؟ بمعنى آخر شو الرسالة اللي حتوصل إلنا مباشرة ونحن بنقرأ سورة الأنبياء وبنعيش معهم تلك التجارب الممتدة في التاريخ؟ هذا الذي يدعو قومه إذا انحرفوا في عقيدتهم وإيمانهم، وهذا الذي ينصح قومه إذا انحرفوا في سلوكهم وأخلاقهم، وهذا الذي يرشد قومه إذا وقعوا في إشكالية فطففوا الكيل أو الميزان أو مارسوا ممارسات وعادات اجتماعية مختلة بعيدة عن الحق وبعيدة عن الإيمان. لكم أن تتخيلوا سورة تأتي في هذا المنتصف القرآني لتقول هؤلاء هم الأنبياء، هذا بيت النبوة، ماذا يمكن أن تتعلموا منه؟ اليوم أريد أنا وإياكم الدروس التي نتعلمها من بيت النبوة، من بيت الأنبياء صلى الله على سيدنا محمد وعلى أنبياء الله أجمعين. ما هي الدروس التي نتعلم نتعلمها منهم. تعالوا هذه السورة كيف حدثتنا عن هذا الشيء. أكيد اللي قرأ السورة من قبل مرت به آيات كثيرة، أكيد اللي حفظ هذه السورة أيضا مرت به مواقف ومشاهد عديدة. ويمكن الآن اللي متعودين، وبعض الإخوة اللي كانوا يتواصلوا معنا وبعض الأخوات خصوصا، تقول والله يا دكتور أنا أول ما أجي في البرنامج بفتح المصحف وبتبع معك، يعني بيصير. قلت له يا سلام يا سلام، أنت هيك يعني أول شيء بتغمريني بلطفك، وثانيا الله يجزيك الخير، مو هذا المنهج الصح. الساعة زمن لما أفتح المصحف ونتأمل مع بعض ونعيش مع بعض الانعكاسات العملية الأخلاقية القيمية، ونعكسها من خلال إيش؟ بيوتنا وشوارعنا اللي احنا بنعيش فيها. يا جماعة دائما لاني بقول احنا مو موضوعنا ان نفسر القرآن الكريم ولا آية نوقف معها حتى نفسرها، لكننا نعيش معها هدايتها وإرشادها إلنا في واقعنا. الآيات هذه هي اللي بتعطينا توجيهات نعيشها في واقع حياتنا. إذا اليوم موضوعنا نحن سورة الأنبياء. تعالوا خلينا نشوف عن أي شيء تحدثنا، ما القيم، ما المعاني، ما الدلالات التي ينبغي أن نعيشها وتتمثل في حياتنا إن شاء الله تعالى. لكن كما اعتدنا نعطيكم أرقام التليفونات قبل ما نبدأ لأجل التواصل معنا إن شاء الله تعالى. أرقام تحفظونها على 06-516-2020، إذن 516-2020، 516-4020، 516-5020، 516-2060. سهلا إن شاء الله تعالى تواصلوا معنا، والمسألة في غاية السهولة واليسر والبساطة. فقط إيه الآية اللي بتلفت انتباهك؟ كيف تعيش مع هذه الآية من هذه السورة؟ هل تفاعلت من قبل أو تساءلت في هذه السورة وما فيها من قصص ومعاني ودلالات كيف يمكن أن نعكسها في واقع حياتنا، مع ملاحظة أنه نحن فقط إشارات عملية واقعية نعيش فيها. طيب شو رايكم نبدأ مع العنوان العام اللي بتعطينا إياه والرسالة الرئيسة اللي بتعطينا إياها هذه السورة الكريمة، يعني سورة الأنبياء. أنا في اعتقادي إنها بتتكلم عن قيمة مهمة جدا. هي بتقول لك هاي بيت الأنبياء، هذه بيوت الأنبياء. كيف تتوقعوها؟ بالله عليكم يا إخوة ويا أخوات، كيف لو كتب لأحدنا أن يفتح بينه وبين الزمن فرجة ويرجع ليعيش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم واحد بس؟ تخيل نفسك يوم واحد. طبعا بعض الناس بيقول لك ما الحمد لله احنا رويت لنا هذه الأمور، وأستطيع أنا في أعمال اليوم والليلة أن أعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ يصحو الصبح صلاة الفجر حتى ينام. كلام صحيح، لكن احنا مشان نقرب أمورنا أكثر، تخيل لو أنه فتح بينك وبين سيدنا إبراهيم تروح تعيش معه يوم، بينك وبين سيدنا نوح أقول لك شو رأيك ترجع عند آدم عليه السلام، نبدأ من عند آدم يوم واحد. طبعا اليوم زمنهم طويل يا سلام، وتشوف الأحجام وتشوف الحياة كيف كانت. تعال ارجع يوم واحد، شو الإحساس اللي حيصيرك يصير معك؟ طب كيف حيعيشوا حياتهم؟ كيف حتشوف أنت ممارساتهم، عباداتهم، طاعاتهم، أخلاقهم، تعاملهم؟ الحمد لله إنه سير هؤلاء الأنبياء وقصصهم يعني جاءتنا في القرآن الكريم ورصد لنا منها شيء كثير. والحمد لله إنه سيرة حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودة بيننا، وبنقدر نعيش كل اللحظات. والله ما في شيء مخبى يا جماعة، نتحدى، نحن نتحدى واحد في العالم شخصيته مكشوفة وظاهرة ومبينة ومرصود فيها كل صغيرة وكبيرة. في حدا في الوجود وفي الدنيا زعيم ولا مش زعيم غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل شيء مكشوف، بس دورك إنك أنت تعيش تتمثل. طيب إذا بيت النبوة، كأنه أريد أن أقول كيف تتحول بيوتنا اليوم إلى أماكن لزرع القيم. خليني أعيش هذه اللحظة معكم إن شاء الله تعالى، لكن أذكر بالأرقام وناخذ بعدها أول اتصال على 516-2020 516-4020 516-5020 516-2060، ومع أخونا عمر. السلام عليكم يا عمر.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب،
1: حياكم الله. يا مرحب أخي عمر.
0: الله يكرمك بس.
1: الله يرضى عنك، تفضل يا عمر.
0: يا بارك الله فيك سيدي. زي ما تفضلت على سورة الأنبياء، احنا بنعيش مع أنبياء الله عز وجل، وهذا يعني درس إنه جميعا. إذا أنبياء الله عز وجل لاقوا ما لاقوا من معاناة في الدعوة إلى الله عز وجل من أقوامهم،
1: صحيح،
0: وإحنا وهم وما زالوا على عبادة الله عز وجل، فما بالنا إحنا الآن اللي كل شيء واضح امامنا. والانبياء رضي الله صلى الله عليه جميعا وعلى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بينونا كل شيء، والان عندنا كل شيء واضح، فما بالنا ما زلنا نعبد من دون الله.
1: يلا
0: يعني قد لا نعلنها صراحه، يعني من من يعبد الزعيم، من من يعبد العشيرة، من من يعبد المال، من من يعبد يعني من دون الله موجود الآن. والعلم عندنا والأنبياء يعني وضحونا وبينونا كل شيء وحطوه قدامنا سهل.
1: أي نعم.
0: يعني الأنبياء عانوا مع أقوامهم في الدعوة لله، وحتى خلينا نقول يعني فلتروا الأمة كلها حتى يبينونا عبادة الله عز وجل.
1: جميل.
0: وإحنا بعد كل هذا ما زلنا نعبد من دون الله؟ قد لا. يعني بجوز في ناس يفهموني غلط، يقول لك أنا لا، فيش حد يقول لك أنا بعبد كذا. لا، إحنا بنعبدها بغير مباشر. قد نعبد المال، نعبد المرأة، نعبد السيارة.
1: جميل،
0: نعبد
1: جميل. أحسنت أخي عمر مباشرة. يعني بارك الله فيك، والله معنى جميل جدا. أنا سجلت تقريبا 4 نقاط لازم أعلق عليها بعد ما أخذ أخونا محمد، تتعلق في أنه إحنا الأنبياء والجهد اللي بذلوه كيف نعكسه في واقع حياتنا. كيف الأنبياء بيمرضوا وبتعبوا، كيف بيعانوا، كيف بيبذلوا، طب شو الحرص اللي عندهم، شو الثبات اللي حققوه. كيف اليوم أني أعيش أنا كرب أسرة، أنا كإنسان عندي بيت، كإنسان عادي، شخص عادي في الحياة وبتمر فيه الظروف والأحداث، هل فعلا هذه السورة شخصت أن هذا المعنى؟ كلام جميل أخي عمر، أشكرك بارك الله فيك. جميل. أخونا محمد، السلام عليكم.
2: عليكم السلام دكتورنا الحبيب.
1: يا مرحب بك، يرضى عنك يا أخي محمد.
2: دكتور أنا كنت مشارك معك في مقرأ الأردن إذا تذكرني.
1: ما شاء الله، الله يرضى عنك. تلك الأيام الطيبة المباركة. بس أكيد فزت ولا ما فزت يا محمد؟
2: وصلت المركز الثالث يعني.
1: طيب ما شاء الله، وكل أهل القرآن فائزين يعني. الله ينفع.

0: تعاملك معها، إحساسك فيها، تفاعلك معها في حياتك يا محمد؟
1: دكتورنا، هي كانت هي الدافع لإكمال القرآن، يعني من جمالها وجمال الآيات وسهولتها وبيان رسالة الإسلام، يعني من بداية الأنبياء إلى نهايتهم، يعني بخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام.
0: صلاة السلام.
1: فهي بتبين لك إنه يعني إذا رسالة الإسلام على مر هذه العصور جمعها الله عز وجل بهذه الصورة، فالإنسان سهل إنه يحفظ القرآن الكريم.
0: جميل جميل.
1: يعني بعد ما لخص الله عز وجل قصة الأنبياء كلها، قال في آية عظيمة جدا في سورة الأنبياء: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. طبعا الآية اللي قبليها: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة. يا ريت أن نرجع لهذه الآية حقيقة، ونطلع من هالخلافات ومن هالنزاعات اللي اليوم على الفيس وعلى الكذا، وانت فلان وانت كذا وانت بتقول هيك، والرد الفلاني على الفلاني.
0: حلو حلو.
1: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أنبياء يعني بينهم مئات وآلاف السنين، والله عز وجل قال لهم إن هذه أمتكم أمة واحدة. ما أنا لنا أن نتعظ وأن نرجع إلى نهجهم الحقيقي؟
0: يا سلام عليك يا محمد. يعني أنا تعرف يعني هذه الرسالة اللي تفضلت فيها كأول تجربة لك، إنك أول سورة حفظتها من القرآن قبل أن تحفظ سورة الأنبياء، وهذا المعنى اللي أعطتك إياه وإنت في بداية حياتك، وتعطينا منها هذه الرسالة العميقة الرائعة، والله إنها أعظم رسالة. إنه يا جماعة تخيلوا كيف هذه السورة بتقول: هؤلاء الأنبياء كلهم أمة واحدة، فإياكم أن تتقطعوا أنتم بعد منهجهم وطريقتهم حياتكم وظروفكم. بس هذه الرسالة. يا سلام، أشكرك يا محمد. عندك إضافة محمد؟
1: لا لا خلص تمام دكتور.
0: تسلم تسلم. يعني بالله عليكم أنا قناعتي، يعني أشكرك أخي عمر وأشكرك أخي محمد. محمد، هذه رسالة عميقة. تخيلوا كيف إنه أنا شاب وأقرأ القرآن الكريم وأحفظ القرآن وأتفاعل معه، وتعطيني أو يعطيني هذه الرسالة العظيمة. طب بالله عليكم اليوم هذا المعنى اللي ذكره أخونا محمد مش فيه حل لكثير من مشاكلنا؟ طب اليوم إحنا على إيش مفترقين وعلى إيش مختلفين؟ ترى إنسى إنه نكون إحنا مفترقين أو مختلفين على ميراث، وإن كان هذه مشكلة. إنسى إنه إحنا مختلفين أو مفترقين على قطعة أرض، أو مختلفين أو مفترقين على مصف سيارات. هذا بيحصل وطبيعي جدا. صفيت قدام البيت، لو سمحت قرب، بالله لو سمحت بعد شوية اعمل لي هيك، نظم لي الدور. هذه أشياء حياتية، الأصل أن تحتملها أخلاقنا وأن تحتملها قيمنا. لكن يا جماعة اليوم نفرق أنفسنا ونفرق أمتنا على قيم الإيمان والدين اللي بتجمعنا. اليوم أنا يعني بديش أنا أذكر أسماء، لكن أتهمك وتتهمني على أساس أنت شو المنهج العقدي اللي بتتبعه، ولا شو المنهج الفقهي اللي انت بتصير عليه، أو شو الرأي اللي تميل إليه. إخواننا والله زودناها والله كثيرة، يعني ترى الشيطان ممكن ينفخ فيها ويعطيك هيك من جوا إحساس إنه واو، يعني هذا من باب حرصك على الدين ومن باب حرصك على العلم ومن باب إحقاق الحق، فأنت يجب أن تكون مدافعا منافحا عن قناعاتك. يا المسألة مش بهذه الطريقة. كيف إذا كثر علمنا قل اعتراضنا؟ كيف يستوعب بعضنا بعضا؟ ودعوني أنا في هذه النقطة نفسها اللي تكلم فيها أخوي محمد إني أخذ من السورة قيمة مهمة جدا جدا جدا، لازم نعيش معها ونتفاعل معها. في هذه السورة جاء قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالله عليكم اليوم المشاكل اللي بتصير معنا، ومشاكلنا طبعا انعكاسات اجتماعية وواقعية وغير ذلك، صحيح؟ طيب ايش السبب فيها؟ ما في احترام للتخصص ببساطة. منكون جانسيل في جلسات نتكلم، بيجي موضوع الحرب الامريكية الايرانية، كلنا منظرين عسكريين، لا لسه بيجيبوه على القنوات، واحد منظر محلل عسكري، والآخر محلل سياسي، واللي بعده محلل صراعات، والآخر محلل مش عارف ثقافات. نحن لا، الحمد لله بتاع كله. أنا بحلل في الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري، ومو بس هيك وبنتقدهم، لا لا ما عجبني التحليل الفلاني، لم ينظر إلى المسألة من الزاوية الفلانية. أنا طبعا لا يعنيني هذا التحليل وغيره، أنا يعنيني مجالسنا اللي نحن نقعد فيها يا جماعة. ما في حاجة اللي بنتكلم فيها، ما في حاجة اللي بنعرفها، كلنا أبو العريف، وطبعا هذا جيد ثقافة، لا لا ليس ثقافة، هذا ليس جيدا. هو المطلوب لما الآية توجهنا تقول فاسألوا أهل

الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني اليوم المرجعية التي نحتاجها عندنا مشكلة فيها إنه كل واحد منا بيعرف نفسه وكأنه هو المرجع الذي يتحدث إلى الآخرين. خلينا نواصل هذا المعنى ودلالاته ومتعلقاته إن شاء الله تعالى، لأنه يحتاج إلى تفصيل، لكن بعد الفاصل. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

0: اللي دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 07881070.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين متابعين على أثير إذاعة حياة FM ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة. نرحب بكم، عدنا إليكم بعد الفاصل نستكمل معكم حديثنا حول المعاني والقيم اللي ممكن نعيشها من خلال تدبرنا وتأملنا ونظرنا لسورة الأنبياء. وأذكر بأرقام الهواتف على 516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. قبل الفاصل كنا طرقنا نقطة غاية في الأهمية وبدنا نشتغل عليها ونأكدها، وهي مسألة مرتبطة بما جاء في السورة من آية أنا أعتقد أنها محورية. نتخيل القرآن يحدثنا عن أنبياء وبيت الأنبياء ومواقف الأنبياء، في النهاية يقولنا وفي النتيجة يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا نقطة لابد أن ننتبه إليها في حياتنا مع هذه الآية وتفاعلنا مع هذه الآية. تبرز عندنا مشكلة متعلقة اليوم في المرجعيات التي نرجع إليها في أسئلتنا، يعني الاحترام التخصص اليوم وين هو في حياتنا. طبعا المشكلة ليست في أنه إحنا أبو العريف، قلنا لكم إحنا عندنا مشكلة واحد بين قوسين سموه أبو العريف. إشكاليتنا اليوم الأكبر أنه مو في تخصص الطب بيفتي، وهذا خطير طبعا، ولا في الهندسة وخطير، ولا في الفيزياء في خطير. هذا ما عنديش مشكلة، مش ما عندي، لا والله عندي مشكلة في أنه الواحد يتكلم في أي واحد من هذه التخصصات ليست تخصصا له. الهم الأكبر والمشكلة الأكبر عند كثير من الناس أنهم يتكلمون في هذه الأمور في قضايا الدين. يا جماعة تخيل أنه اليوم نحن أول ما ينفتح حديث أو ينسأل سؤال قدامك، بيسألونا بعض الناس شيخ لو سمحت بدي أسألك السؤال التالي، القضية الفلانية، بتلاقي 10 من حواليك بدأوا إنهم يجاوبوا. يا إخواننا أنا أقول هذه اليوم مشكلة من المشكلات. فلما السورة توجهنا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنا أعتقد أنه أول خطوة نحتاجها التواضع، إنك تقول لا أعلم يا أخي. حتى لو كنت صاحب التخصص، فضلا عن أن تكون في تخصص آخر، قول لا أعلم. هذه القضية الأولى. ومن قال لا أعلم فقد أفتى، وقديش قال الشافعي لا أعلم وهي زيه زي تاعتنا. الأمر الثاني إنك أنت تحترم المجال اللي تخصصك والمجال للإنسان الآخر، فما بالك إذا كان هذا الأمر في جانب الدين. إذن احترام التخصص غاية في الأهمية. الأمر الثالث التثبت. يا جماعة بنفعش إنه نحنا نحكي أي حاجة ونتكلم في أي حاجة. ما اليوم انهلكنا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أننا لا نطبق هذا المعيار. الأمر الرابع التفريق بين ما يمكن أن يكون في جانب الدين وفي غيره. فإذا كان الأمر مطلوبا في غير جانب الدين فالأولى أن نكون أكثر تورعا وأكثر التزاما في أمر الدين. إذن فقط مشان تكون هذه عندكم 4 أشياء سريعة تحقيقا وتطبيقا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلينا نكون متواضعين ونقول لا نعلم، خلينا نحترم التخصص ونعرف في إيش نتكلم، خلينا نثبت من الأخبار والمواقف وما نكررها وما نرددها إلا إذا كنا عارفين وليس الهدف منها الفتنة. ثم الأمر الرابع والأخير أن نفرق بين ما يمكن أن يكون في قضايا الدين وفي غيره، إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. إذن السورة الكريمة تربينا وتحقق عندنا هذا المعنى، إنه يا عمي يخلي عندك مرجعية إيمانية. إخواننا نحترم مشايخنا، نحترم علمائنا، نحترم متخصصين في مجال الطب في كل شيء. اليوم أنا لو صارت عندي مشكلة صغيرة في بشرتي بروح لطبيب جلدية وأحسن طبيب. طب لما يصير عندي مشكلة في عقلي وشبهة ولا على قلبي، خلاص أنا وحدي بقول استفتي نفسك ولا بذهب إلى من يرشدني ويدلني على الطريق ويفتي لي بطريق صحيح. طيب ناخذ اخونا راتب. السلام عليكم يا راتب.
1: السلام الله، كيف حال دكتورنا؟
0: يلا يسعدك وبارك فيك يا مرحب.
1: رب لا يكرمك ويتقبل ان شاء الله
0: منا ومنكم يا رب صالح الاعمال.
1: دكتورنا سورة الانبياء،
0: نعم،
1: انا بعتبرها مدرسة لكل داعية.
0: جميل.
1: مدرسة لكل مبتلى.
0: يا سلام.
1: يعني هذه المدرسة التي توصل هذا الطالب او هذا المبتلى أو هذا العالم أو هذا الداعية كيف تقبل للابتلاء ثم كيف تقبل للتواصل مع الناس.
0: رائع رائع. أخ راتب أنت إجيت على نقطة تعتبر المحك في هذه القصص، أحسنت كمل.
1: ترباتك دكتورنا.
0: لا العفو ما شاء الله عنك.
1: الله يفتح عليك دكتورنا. الداعية عندما يجيد فن الحوار مع الآخر مع المعلومة الدقيقة عنده، ربط الإنسان الأمامك على هذا إنه إنسان حتى وإن كان عاصٍ وإن كان كافر وإن كان ظالم وين وين وين إلى آخره، أنا قدرتي على فن الحوار مع الأمامي مع الإقناع، أسلوب الإقناع وأسلوب الدليل القطعي عند العالم للأمامه، وما أبخس في الأمامي، أحترم عقله وإن كان فكره يخالف فكري،
0: صحيح.
1: وإن كانت عقيدته تخالف عقيدتي. بالتالي أنا إذا لاحظت في الصور، في الصورة آسف، كل الأنبياء بتحاوروا وبتناقشوا مع الكفار كويس بطريقة يعني احترام للآخر، صحيح. مع يقين بالله.
0: هذا هم المخالفيهم مسألة إيمان وكفر، لسه مش نقاش بين إخوة ولا بين ناس مسلمين في مسجد.
1: هاي اللي بدي أحكيه أحسن، مش في الجامع على مين بتصف جنب الثاني بيقول لا محجوز لغيرك وبتقاتله
0: ولا طفل كونديشن وشغل الكونديشن.
1: صحيح. آه والله يعني صحيح. بنخسر بعضنا، بنخسر قاعدين أساسيات وثوابت بين بعضنا كمسلمين، ورب العالمين بيعطينا دروس وبيعطينا قدوات. الأنبياء اللي هم رسل ما أجوا هيك من فراغ.
0: جميل.
1: إحنا يعني إحنا التربية أو الدعوة إلى الله حب. أنا ليش بدعي الآخر حتى وإن كان كافر؟
0: جميل.
1: مش حبا إنه يدخل الجنة.
0: إيه والله صحيح.
1: يعني مش بيحكوها بالعامية، الجنة بدون ناس ما بتنداس. معقول لحالي بدي أدخل الجنة يعني؟
0: حاب كل هالناس، حاب لهم الخير جميعا. صحيح والله.
1: ليش ما أنا كنت سبب إني أدخلهم الجنة؟ زائد نقطة خفية دكتورنا، نعم. إنه أكون سبب في إنه أنا أرتقي في الجنة درجات.
0: طبعا.
1: يعني صحيح. أنا لما أكون داعي وغير يدخل الجنة، الله بده يكتب لي الحسنات، بالتالي بدي أرتقي، بتزداد حسناتي. إذا أنا كنت سبب لهداية الطرف، ثم أنا سبب لإيصال فكرة إيمانية، تعلق الناس بالله بالإقناع.
0: جميل جداً. يعني هذا المعنى، الله يجزيك الخير أخي راتب، هذا معنى غاية في الأهمية إنه نعلق عليه، وأكيد بده بسط يمكن حكاها أخونا راتب سريعاً، لكن لازم أعلق عليه لما قال السورة مرت بنا على أحداث متعلقة مع الأنبياء من ابتلاءات ومحن. خلينا نشوف كيف عاشوها الأنبياء وكيف نحن نعيشها اليوم، لكن نأخذ اتصال من سوزان قبل ما نعلق. سلام عليكم يا سوزان.
2: عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عنك. مرحبا.
2: أنا تستوقفني الآية، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يعني هو يعني لا إشكال بنقول إنه كيف ربنا بيعلمنا إنه خلق من عجل، وبنهايتها الآية كيف إنه نتسأل لا يعني بأمرنا كمان أفلا تستعجلون، زي كأنه هيك يعني في تعجب. فهو في الحقيقة صح، خلقنا جبلنا على عجل، يعني جبلنا بالبداية، لكن في النهاية يلزم نستطيع أن نلزم نفسنا.
0: جميل.
2: بالتأني، يعني ما في تعارض بين التنتين
0: أبدا.
2: كما أننا جبلنا على حب الشهوات مثلا، مع أنه في استطاعتنا أن نلزم نفسنا بالكف عنها، يعني ما في تعارض بين بداية الآية ونهايتها.
0: أحسنت يا سوزان، معنى رائع. شوف كيف طبعا اللي بيقرأ السورة بيعرف هذا الكلام، إنه السورة بتكلم عن طبيعة هذا الإنسان، حتى تقول أنت عدوك الأول في حياتك في النجاح ترى العجلة. نعم، أنت خلق الإنسان من عجل، يعني متعجل دائما، عجلة واستمرار في كل شيء. فالسورة بتقول لك انتبه، هذه طبيعتك. طيب ما دام طبيعتي خلاص أنا بدي أعيش هيك، إذا واحد تكلم معي بقول لك يا أخي مو ربنا خلقني عجول، يا أخي أنا من طبيعتي إني أنا متعجل. لا لا لا لا لا لا، لاحظت أنت الفكرة اللي وصلتها أختنا سوزان؟ قمة في الروعة. قالت لك أنت زرعت عندك الشهوات، لكنك أعطيت القدرة على توجيهها. أنت من طبيعتك أنك إنسان مخلوق على التعجل، كيف تتعامل معه؟ ولذلك القرآن برسم لنا مسار يا جماعة، أن لا نستعجل، وأن الناس منهم من يستعجل ربنا في العذاب، ومنهم من يستعجل في النتائج وقطف النتائج. ونحن اليوم الرسالة اللي لازم نعيش فيها ما وجهتنا إلى السورة الكريمة، لما قال ربنا سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. بدك تسارع وعامل لحالك إنك أنت إنسان عجل؟ قالك نعم أنا مخلوق من عجل، وأنا ما بستطيع يا أخي ومستعجل، بدي أنزل الآن على السيارة، 5 دقائق بتكونوا جاهزين. شكرا والله ممتاز، لأنه راي موعده لازم أنتبه. يا أخي أنا فلان قال لي بده يجي وتأخر علي، بدي الإنسان تتعجل، يا أخي أنا بدي أنجز الموضوع الآن. أنا حلو، رائع جدا. شفتوا قديش في أشياء في حياتنا نحن بنحب نتعجل فيها؟ رائع. إذا كنت أنت أيها الإنسان ترى أنك إنسان متعجل، وأن الله خلقك عجولا، وأنك لا تتحكم بتصرفاتك لأنك إنسان متعجل، طب خلاص الدواء بسيط في هذه السورة. ربنا بيقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. تفضل، أنت في إيش بتسارع؟ في الخيرات وفي الحسنات ولا في السيئات وفي المشاكل؟ صح ولا لا؟ فإذا المسألة إيه؟ المسألة أنه كيف أنا أربي نفسي أني أكون إنسان غير متعجل، لأن العجلة من الشيطان زي ما بيقولوا، وطبعا والتأودة من الرحمن. ليس معناه الإنسان يكون، سامحوني بين قوسين، لبط، لأنه في أناس أحيانا يعني بيطلع زيفك مشان يجيك على موعد ولا على حاجة بنشف ريقك. لا، الإنسان يكون متوسط معتدل في سلوكياته وفي أعماله. إذن هذا معنى غاية في الأهمية ذكرته أختنا سوزان، الله يجزيك الخير. أرجع بس لكلام أخونا راتب حتى ما أضيع المعنى يا جماعة، اللي بنلاحظه في هذه السورة الكريمة اللي جمعت بيت الأنبياء على غير ما هو معهود في كثير من السور أو القصص. أنت في عندك القرآن بيقدم لنا قصص الأنبياء كيف تعاملهم مع أقوامهم، تمام؟ ممتاز. وهذا المعنى اللي قلنا عنه بدأنا فيه السورة، إن السورة هي بيت النبوة. عندما تتحول بيوتنا اليوم لأماكن للقيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا حرجع علق عليه لأنه زبدة مهمة كثير بالنسبة لي اليوم في هذه السورة. لكن الزاوية الأخرى اللي ركزت لنا عليها الآيات أنها حدثتنا عن أنبياء كثر في الجانب الشخصي. كيف يعني؟ يعني أعطتني نماذج عن مواقف مروا بها، أيوب عليه السلام وكيف أصيب بالابتلاء وكيف توجه لرب العالمين. وكل الآيات اللي في السورة بتركز لي مع قصص هؤلاء الأنبياء كيف أنهم مسهم الضر ومستهم الابتلاءات، ثم ماذا كان المنهج الذي تعاملوا معه. السؤال اليوم إلي أنا وياك، لكل إخواننا وأخواتنا اللي بيستمعونا، في حدا ممكن يعيش بدون ابتلاءات؟ أبداً. في حدا ممكن يكون في حياته بدون ضغوطات؟ أبدا. ممكن حدا يعني رغم السعادة، وإحنا قلنا في حلقة سابقة إنه ما في شقاء مع القرآن، لكن لا يعني إنه إذا أنا ابتليت أو مرضت إنه لازم أصاب بالشقاء. وليس معنى الشقاء هي الأمراض اللي بتصيبك ولا الفقر اللي بيصيبك، فرقنا بين هذا، تمام؟ طيب، السورة هذه اليوم تعطينا إجابات واضحة في حياتنا. إذا كان الأنبياء تعرضوا لما تعرضوا له من أذى وبذلوا ما بذلوا في سبيل تحقيق أهدافهم، أنا وياك اليوم أهدافنا هل هي كبيرة بحجم أهداف الأنبياء؟ طب ممتاز، رائع. ولا أهدافنا صغيرة؟ يعني إيه صغيرة؟ يعني على مستوى أنه أنا بدي أكون أسرة وبدي أشتغل في وظيفة كويسة وأبني لي بيت وأربي أولادي، رائع. هذه الأشياء اللي إحنا شايفينها بسيطة ممتازة، وإذا أنت بدك تربيهم على منهج الأنبياء وعلى بيت الأنبياء رائع جدا، إذا مهمتك كبيرة. طيب في الطريق حتتعرض لابتلاءات؟ أكيد. حتمر بأمراض وأوجاع؟ نعم. حتمر بصعوبات؟ نعم، ما مر فيها الأنبياء قبلك. ابتلوا بأمراض جسدية وذاتية وصبروا واحتسبوا، واجههم أقوامهم بالتكذيب ومع ذلك صبروا واحتملوا. وانت اليوم اذا صاحبك قال لك يا اخي انت حكيت كلام مو صحيح تستشيط غضبا، كيف تتهمني بالكذب؟ يا سلام، طب ما النبي عليه الصلاة والسلام والانبياء اتهموهم بالكذب والسحر والافتراء، وكيف كان منهجهم؟ لاحظوا في كل المواقف القرآن يرسم لنا في هذه السورة كيف عالج الانبياء هذه المواقف. بدك اعطيك وصفة؟ مش وصفة سحرية ولا وصفة طبية، بدي أقول لك وصفة قرآنية. لكل واحد منا يتعرض في حياته لابتلاءات أو مصائب أو مواقف صعبة، أول حاجة بدك أنت ترمي حملك فيها على الله. ومعنى ترمي حملك فيها على الله يعني تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك القصص الأنبياء في سورة الأنبياء دائما كانت تقول كيف أنه دعا ربه والنتيجة فاستجبنا له مباشرة. دعاء فاستجابة، دعاء فاستجابة، دعاء فاستجابة، ما في تأخير. فأنت بدك ترمي حملك على الله، تتوجه لله بالدعاء، تلجأ له وتناجيه وتدعوه ما شئت أن تدعوه ليفرج عنك ما أنت فيه. تصبر وتحتمل، لا تتراجع عن موقفك إذا كنت أنت في الحق. هذه معادلة بسيطة جدا كلنا قادرينها، ما هو إما أننا ننجح منها أو نتراجع إلى الوراء ويكتب علينا الفشل. أنت تختار الطريق بإيدك، وأنت بتحدد مسارك اللي أنت بدك إياه برضو بإيدك. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. إذن هذه نقطة غاية في الأهمية، أرجو أن نحن ننتبه إليها فيما واجهه الأنبياء ومروا به. تعالوا أرجع إلى النقطة وبدي أختم فيها برضو، تكون هي يعني خاتمة حديثنا إن شاء الله تعالى، أنه هذه السورة تعطيك رسالة مهمة جدا، كأنها تريد أن تقول لك تريد أن تعيش بقيم وأخلاق عملية؟ نعم. تريد أن يكون لك قدوة تقتدي بهم؟ نعم، هذا الأنبياء هم أمامك. تريد أن يكون لك قدرة على أن لا تعيش في الماضي؟ يعني هم بيقول لن أعيش في جلباب أبي، سأقول إياها متناقضة. مرة بيقول لن أعيش في جلباب أبي بدعوى أنه يعني والله أنا بدي يكون لي شخصيتي وحضوري وفهمي واقعي، كلام جميل. والبعض قدم لنا إياها على أنه لن أعيش في جلباب أبي من باب التمرد على الآباء وعلى أنظمتنا الاجتماعية. ما اليوم إحنا خطاباتنا للأسف بهذا الشكل، بنجي بنتعنت بنقول لك لا، لا تكون أنت زي أبوك وزي أمك وإيش ما قالوا لك، ولا تردش أنت إليك مستقبلك وحياتك. أو ناس آخرين بيقول لك يا أخي كيف أبوك وأمك وحياتك الاجتماعية لازم يكونوا قدوة إليك وتأخذ بكل كلامهم وكل صغيرة وكبيرة. خلينا نتوازن، خلينا نتوازن. شوفوا في في في قصة إبراهيم مثلا، لما قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، شو كان الجواب عندهم؟ مباشرة قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون. يعني هو لأنك أنت وجدت أبوك عابد لشيء معين أو على عادة معينة خلاص بدك تتبعه فيها؟ في منطق يعني. خلينا نشوف نحن موروثاتنا الاجتماعية هذه اللي بنعيشها اليوم كيف نختبرها. مسألة بسيطة جدا، خلينا نختبر كل عاداتنا وتقاليدنا وفق ميزان الإسلام، وفق ميزان القيم، لأنه هذا هو الثابت. يعني اليوم لو واحد، أحكي لكم القصة، يقال أنه رجل خرج، عربي مسلم، خرج مع أولاده وأسرته إلى بريطانيا وهناك عايش وياهم. فبقول يوم صحي الصبح وعلى الفطور مسك الصحيفة بيقرأ فيها خبر عن اثنين صاير بينهم زواج مثليين والعياذ بالله، شذوذ يعني. طيب الآن بتحاور هو أولاده، متعود كل يوم يتحاور معهم بخبر معين، ماذا سيقول لأولاده؟ إن قال لهم عيب وما بيصير وغلط، طب مو ثقافة العيب مختلفة، عند أولئك ليس عيبا، عندنا عيب. طيب إن قال لهم ممنوع والقانون ولا يجوز في القانون، طب القانون عندنا غير القانون عندهم، طب ماذا سيفعل؟ إن قال الدين هناك بربوهم على أنه الدين حرية شخصية، يعني هو حب ياخذ بالدين حب ما حبش ياخذ مع السلامه. فبيقول لما لم اجد قدره على ان افعل شيئا حملت نفسي ورجعت بابنائي الى هنا. شوفوا اذا هو رجع لايه؟ رجع لانه في بيئه اجتماعيه بتربيهم، لانه في بيئه اجتماعيه بتحفظهم. هذا معنى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا، هذا معنى قول الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. لا يعني هذه الدعوه يفهموها البعض على انه والله نحن بدنا نقول اللي في الغرب ما يعيشوش ويرجعوا، تحديات تواجههم، تحديات ان كانوا قادرين على ان يعني يقفوا في وجهها ولا تؤثر عليهم ولا على مستقبل اولادهم فبها ونعمت، لأنه حين قد يكون ناس في دائرة الاضطرار. لكن لا والله أنا أروح هناك من بعدين أخسر أولادي وأخسر مستقبلهم وأخسر بناتي. قالك لا كيف أخسرهم؟ والله ما شاء الله ساوالهم شركات وعملهم. شو مفهوم الخسارة والربح عندنا؟ مش نقطة مهم نفكر فيها؟ هو الخسارة والربح في الجانب المادي بس، ولا الربح والخسارة المتعلق بإيمانهم ودينهم وصلاتهم؟ بيصلوا؟ حريصين على القيم والأخلاق؟ كيف قراءتهم للقرآن؟ طب كيف حجاب بناتك؟ يا أخي ما احنا مجتمع غربي ومش عارف ايه؟ معليش خلينا نتحمل بعض يا جماعة. نرجع إلى أنه اليوم عندنا بيوت مثل بيوت الأنبياء، يجب أن نحول بيوتنا ومجتمعنا إلى قبلة لأجل بناء القيم والأخلاق. أن نحول بيوتنا وأماكننا، أن نحولها لمركز لتوجيه أبنائنا. والله بيبدأ الإصلاح والتغيير لأولادنا من بيوتهم. اللي احنا بنشوفهم في الشوارع اليوم بعض الشباب والعياذ بالله المشردين ولا السيئين، منين جاءوا هؤلاء؟ ما هم جاءوا من بيوتنا. ارجع لبيت هؤلاء الشباب، يا أخي أنت بتحكي هذا الكلام، طيب ما هو يمكن الأب والأم بذلوا الجهد. نعم، ما نوح عليه السلام دعا قومه ولم يؤمن به وابنه أقرب الناس لي. أنا معك، بعرف بعرف، كلنا احنا عارفين هذا الشيء ويمكن عالجناه من قبل وبنمر بنذكر أنفسنا فيه كيف أنه أحيانا البيت الواحد. لكن يا أخي هذا ابتلاء برضو، أنت بذلت جهدك ولا لا؟ هل توافقت أنت وزوجتك على تربية أبنائكما والعناية فيهم ولا لا؟ وجهتوهم وأرشدتوهم، خلاص بتروح عنكم المسؤولية. لكن المقصود أن نبذل لا أن نتركهم. بدناش الشارع اللي يربي أولادنا، بدناش المدرسة وحدها اللي تربي، بدناش الإعلام هو اللي يربي أولادنا. خلينا نبدأ من البيت الأول من الأسرة هذه الرسالة العظيمة التي توجهنا إليها هذه السورة الكريمة. تريد أن تقول لنحرص على عاداتنا وموروثاتنا الاجتماعية وقيمنا لأنها نابعة من الدين، وما كانت ضد الدين خلينا نرميها إلى الخارج. اليوم بعضنا بيستورد من المجتمعات الغربية والتقدم المادي مجموعة من النظريات التربوية والنفسية والاجتماعية وبده يلصقها في مجتمعاتنا. يقول لك لا، أبوك ما له علاقة يتدخل في مستقبلك ولا حياتك، أمك ما لها علاقة تتدخل في مستقبلك وحياتك. شو يعني متدخلين؟ هم شايف الآباء والأمهات قامعين أولادهم وضاربينهم يعني على رؤوسهم بإيه طاسينهم؟ ليه نحن ما نكون واعين على خطاب مجتمعنا؟ أنا رسالة لكل التربويين، رسالة لكل الشرعيين، رسالة كل المنظرين المفكرين، تعالوا يا جماعة خلينا نتفق على مسارات من قيمنا وكتاب ربنا وأخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، ونضبط كل خطاباتنا في ضوء هذه المعايير الدينية، حتى ما ندخل في دائرة لا سمح الله الاتهام ولا السب ولا النقد ولا غيره. كلنا نجتهد، كلنا نقدم، المهم أن نرجع لأن تكون بيوتنا بيوتا آمنة، وأن تكون مسارات تربيتنا إن شاء الله مسارات آمنة. ونسأل الله عز وجل أن يجعل منا ومن أبنائنا أئمة يهدون للخير ويهدون للحق، لكن متى ما تربوا على قيم الإيمان وقيم القرآن. كل الشكر والتقدير لكم أعزائنا المتابعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقيكم دائما على الخير. نذكر أنه إعادة هذه الحلقة الساعة 9 مساء في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. كان معنا من الهندسة الإذاعية أخونا أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق أخونا كريم صراوي، وهذه تحيات محدثكم سليمان طقور. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: أحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: مع الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي نسعد دائما وأبدا فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية المهندس نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال. ربي يحفظك ويرعاك، يعني اشتقنا لك.
2: الله
1: يبارك، الله يوسع عليك ويكتب أجرك ويبارك لك وينفع بكم وبعلمكم. وبين يديك ما زلنا نتحدث في جنبات القرآن الكريم. سبحان الله، إذا ما تهت بنا السبل، إذا ما شعر الإنسان في لحظة من اللحظات بأنه قد تاه وبعد وضعف فيه الوازع الديني، لا شك أن في القرآن ما يرجعه وما يعيده وما يضبط حركاته وحتى سكناته. أبدأ معك بتوجيه كيف نعود لكتاب الله إذا ما صعبت علينا الظروف في الحياة. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذا القرآن هو كتاب هداية، الله تبارك وتعالى أنزله يهدي إلى الرشد، يقوم هذا الإنسان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يهدي ويقوم. وهذا القرآن الله عز وجل ضمن نتائجه. فأنت يا أيها الإنسان حينما تستعصم بالقرآن، أنت تستعصم بصفة من صفات الله، أنت تستعصم بمعجز. هذا القرآن قادر على أن يحولك بصورة معجزة، لأنه معجز بذاته. كان لزاما عليك أن تسقط واقعك على هذا القرآن وتسلم زمام أمرك له، يقودك، لأنه يقودك بنور الله. هذا القرآن هو دليل الله في الأرض، وهو دليل النجاة، وهو دليل يعني الإخراج من الظلمات إلى النور. ودائما مخرجات القرآن الكريم بلام العاقبة المؤكدة في كل مخرجاته، هو يضمن النتيجة. يقول لك يا أيها الإنسان لزاما عليك أن تسلك هذا الطريق والنتيجة مضمونة. كيف أفعل ذلك؟ لابد أن أقيم واقعي. أنا يا أيها الإنسان أين أقف؟ ما هي احتياجاتي؟ وسأضرب لحضرتك مثال. هذا القرآن الآن نحن نريد أن نغير أي شيء في هذه الحياة. اليوم بعض الإخوة المعلمين في المراكز الصيفية قل يا شيخ بدنا نطرح محبة الله عز وجل بطريقة إبداعية. قلت ليس هناك طريقة إبداعية أكثر من القرآن. طيب، عندك استراتيجيات العطاء، يعني الآن وحضرتك أستاذ جامعي، أي مادة أي معلومة لابد أن تعطى باستراتيجيات معينة. لا. القرآن استخدم 5 استراتيجيات تناسب كل البشر. تناسب كل بشر. استخدم أسلوب القصص والأخبار، واستخدم أسلوب الأمثال، واستخدم أسلوب الأحكام، واستخدم أسلوب السنن.
1: السنن،
2: هذه الاستراتيجيات 5 إن صحت التسمية تصلح لكل البشر. تطرح محبة الله من خلال قصة قرآنية، قصة أصحاب الأخدود، كيف قتل أولئك النفر، كيف قاوم ذلك الغلام. هذه القصة طرحتها من خلال، يعني هذه الفكرة طرحتها من خلال قصة، تطرحها من خلال أمثال، من خلال مثل. وما أكثر أمثال القرآن الكريم. تطرحها من خلال سنة، تطرحها من خلال حكم. أنت تحب الله، طيب ما هو علامة الحب؟ هل تصلي؟ طيب،
1: هل تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم تحبون
2: أحسنت.
1: الله فاتبعوني يحببكم الله.
2: كم حظك من قيام الليل؟ أنت اليوم بحب ربنا. طيب المحبوب بئنس بالذي يحب. هل تأنس بالله عز وجل؟ يعني حينما يعني يسدل الليل أستاره، هل تقوم إلى الله فتأنس به؟ كان عمر رضي الله عنه يحب هذه الدنيا لمجموعة أشياء، منها الأنس بالله.
1: يا الله،
2: هل نأنس بالله عز وجل؟ هل تصلي فتعتقد أن صلاتك مع الله عز وجل هي حبل نجاتك يا أيها الإنسان؟ فلابد أن نقيم واقعنا من خلال القرآن الكريم، وأن نقوم واقعنا من خلال القرآن الكريم. نقطة مهمة جدا، طيب أنا بدون ما أعرف عن القرآن الكريم شيئا لن أستطيع أن أشخص واقعي من خلال القرآن. بدي أعرف هاي السورة بتحكي عن إيش، بدي أعرف هاي الآيات بتحكي عن إيش.
1: وهذا منهجنا،
2: وهذا اللي
1: يعني هذا ما نسير به،
2: اللي إحنا بنسير
1: من بداية سبحان الله. المصحف أنت أجلت لي سورة الفاتحة للآخر، بدأنا في شهر رمضان سبحان الله، وتمضي من الأيام ذهبنا للبقرة. نعم. ثم عشنا مع كتاب الله، وعند سورة العنكبوت توقفنا حتى نتحدث عن الفتن وفتن آخر الزمن. الله ينفع فيك وبعلمك مهندس نضال. لكن خليني يعني أنا قبل ما أدخل في سورة العنكبوت، أحيانا الإنسان يشعر أنه مش قادر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ونحن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.
2: نعم.
1: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا، الحديث.
2: نعم.
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لربما في لحظة من اللحظات الإنسان بيطلع في مجتمعه بيكون في أشياء نفسه يصلحها، نفسه يبدلها، بغض النظر أنا قد أستطيع أو لا أستطيع ذكر بعض الأمور على الأثير، لكن في لحظة بقول طب كيف أنا بدي أمر بالمعروف إذا لا سمح الله ممكن هذا الكلام يؤدي للإضرار فيه أو للإضرار في الآخر، مع العلم بمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بين يدي الله وبين هذا المشهد كيف يمكن أن نوجه الناس؟
2: كرمك الله، يعني اسمح لي هذا سؤال يحتاج إلى أن نسقطه مشان ما يكون أمرنا تنظير.
1: نعم.
2: نجيب سورة نسقط فيها الأمر بالمعروف، كيف خط لنا القرآن منهجية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: في
2: عدة سور.
1: الله أكبر.
2: كثير من هذه السور.
1: نعم.
2: يعني إحنا بنقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا
1: فليغيره بيده،
2: فليغيره بيده،
1: فإن لم يستطع
2: فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك. نعم. حبة خردل من إيمان.
1: نعم.
2: طب متى أغير بإيدي؟ متى أغير بلساني؟ متى أغير بقلبي؟ هناك سور كثيرة من القرآن الكريم تحدثني أصلا. هو القرآن فكرة القصص القرآني والأنبياء هي فكرة أمر بالمعروف ونهي عن منكر.
1: خطر ببالي مثال في سورة الكهف.
2: أنت مبدع
1: صح؟
2: أبدعت.
1: أعطيني جائزة. في سورة الكهف.
2: سورة الكهف مثال واضح لفكرة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
1: جميل.
2: أول شيء سورة الكهف هي تعطينا نماذج، خمس قصص لم يرد في القرآن الكريم إلا في هذه السورة. يعني قصة أصحاب الكهف، أصحاب الجنتين، حتى قصة ذي القرنين،
1: سيدنا موسى وعبد الصالح.
2: نعم. لم يرد إلا هنا.
1: نعم.
2: فتجد أن قصص سورة الكهف حصريا في سورة الكهف. فهي سورة حصرية، سورة هيك يعني فريدة
1: بنوعها.
2: فريدة. نعم.
1: سبحان الله.
2: طب متى أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر سرا؟ بيقول لك أنت يا أيها الإنسان في بداية دعوتك تكون ضعيفا، وأنت تنشئ كيانا موازن لكيان الظلم والبطش.
1: فأو إلى الكهف
2: إنهم إن يظهروا عليكم
1: يرجموكم
2: أو يعيدوكم في ملتهم. فكرة الحرب العقدية الظاهرة التي تريد استئصالي، حرب عقدية ظاهرة تريد استئصالي، وأنا أريد أن أنشئ كيان موازي حتى يكبر هذا الكيان رويدا رويدا وأحارب به ذلك الكيان الموازي، بدي هون أدعو إلى الله عز وجل سرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم.
1: جميل.
2: والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، هذا القرآن موجه لحركة السنة لاحقا
1: عربي
2: لأجلنا.
1: والله عربي. طيب. الله يبارك. ترجمة العربية
2: موجه.
1: نعم.
2: لحركة السنة لاحقا، المراد نحن. كيف صغنا العبارة منفصلها؟ يعني النبي في دار الأرقم دعا إلى الله عز وجل سرا 3 سنوات. تأتي سورة الكهف لكي تثني على هذا الفعل بذلك الزمن. فكرة الرقيم اللي لبث فيها أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين. فكرة الثلاثة اللي جلستها يا رسول الله أنت وأصحابك في دار الأرقم هي فكرة إبداعية، والزمن اللي اخترتوه هو زمن قياسي في الميزان الإلهي، لأنه الله عز وجل هو اللي أمرك أنك قم فأنذر، يعني مباشرة يا رسول الله بعد 3 سنوات وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ اعلن بالدعوة. متى؟ بعد 3 سنوات. تقريبا موازية. بعدين الأرقم والرقيم. الاسم
1: سلام.
2: الاسم واحد، أرقم رقيم.
1: هون 300 هون 3 سنوات.
2: 3 سنوات.
1: جميل.
2: فيأتي القرآن موجها لنا، لأنه إحنا بدنا نقرأ القرآن الكريم وبدنا نسقطه على واقعنا من غير واقعنا. فهي كانت الدعوة سرا. طيب متى أدعو إلى الله بلساني؟ أدعو إلى الله بلساني إذا كان هناك تمادي.
1: أنا أسف على المقاطعة، قبل ما أدخل في الدعوة بلساني، قلت أن القرآن جاء موجها للنبي،
2: موجها
1: للسنة.
2: للسنة
1: والمقصود نحن.
2: المقصود نحن.
1: يا سلام. يعني هو بيسقط لك الواقع على السنة، لكن يا مسلمين طول عمركم في كل العصور والأزمنة
2: هو
1: موجه لكم،
2: لأنه مش صالح لكل زمان ومكان. يصلح كل زمان ومكان.
1: يا سلام.
2: هو مش صالح.
1: يا سلام.
2: انتهينا. هذا يصلح.
1: الله أكبر. يعني فهم جميل. الله يبارك.
2: هو يصلح. فأنت تطلع مثلا على أسرى بدر، ما توجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش قبل الحدث،
1: بعد ما وقع الحدث.
2: مشانا.
1: يا سلام.
2: عبس وتولى.
1: بعد
2: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان الواحد منهم قبل ما تنزل الآية يستقرئ الواقع لأنه عايش القرآن. نقول حينزل القرآن هيك، مشان هيك تلاقي سيدنا عمر قال وفقت ربي في ثلاث.
1: الله.
2: قبل ما تنزل القرآن الآية يقولها سيدنا عمر بالنص فتأتي كذلك.
1: سبحان الله.
2: الصحابة مشان هيك شوف يعني أهل بدر، في نص عجيب في أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، اعملوا ما تشاءون،
1: لا ما شئتم،
2: اعملوا ما شئتم. علماء اللغة العربية بيقولوا هاي الكلمة بديعة، بديعة. اعملوا ما شئتم أصبحت مشيئة أولئك الرهط موافقة لمشيئة الله.
1: الله.
2: فمشيئتهم لا تتعارض مع مشيئة الله. ما حيجي واحد من أهل بدر مرتد، ما حيجي واحد من أهل بدر مشرك، ما حيجي واحد من أهل بدر
1: ما في يعني ارتد من أهل
2: ما
1: بدر،
2: ما في
1: أهل بدر
2: مطلقا. ما في، اعملوا ما شئتم. في واحد من أهل بدر ربنا بده يبين لنا مجال التوبة، إنه في خطأ بشري اللي يعني قدم في فتح مكة رسالة من حاطب بن أبي بلتع إلى قريش أن محمد يريد أن يغزوكم، وعلق إنه هذا خطأ، مش خطأ اعتقادي، هذا خطأ بنى هو يعني اجتهاد خاطئ
1: مصلحي
2: يعني قدم المصلحة على ال ال ال ال الخير الباطن. فقدم قال يا رسول الله إن لي عيالا عند قريش فأردت أن أتخذ عندهم يدا، أنا يا رسول الله قدمت مصلحتي، أنا عارف أن ربنا حينصرك، فهو لم يضر الدين، هو عارف النتيجة حتميا وحتنتصر، بس أنا قدمت مصلحتي، بيورينا أنه ممكن يجتهدوا اجتهاد خاطئ رضوان الله عليهم، لكن أصبحت مشيئتهم موافقة لمشيئة الله تبارك وتعالى.
1: جميل. إذن عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلصنا باليد،
2: لا خلصنا،
1: لسه خلصنا بالقلب، أول أقل مرحلة
2: لسه.
1: سننتقل باللسان لكن بعد الفاصل إذا أمنت لنا والمستمعين الكرام، نتوقف لفاصل بعده ونكمل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: مرونة فيه. جمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5B مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: كرمك الله.
0: ووقفنا عند الامر بالمعروف باللسان.
1: نعم،
0: بسم الله.
1: باللسان كان في قصة اصحاب الكهف مرحلة التكوين. في مرحلة التكوين انت مطالب منك ان تأمر بالمعروف بقلبك، انعزل، كون نفسك، كون كيانك، وادعو الى الله بصمت ولا تتصادم مع الطرف الآخر. مرحلة التكوين، احنا عم نكون النواة الأولى من المجتمع هون بقلبه. طيب في مرحلة الكيان، مرحلة الكيان يعني أنا إلي كيان، موسى والعبد الصالح. موسى له وجود، العبد الصالح له وجود، له قوة، له سيطرة. رأى ظلما، بطل الآن، أنا طلعت برا مرحلة التكوين، صار إلي كيان، صار إلي مؤسساتي، صار إلي منبري، صرت أنا في وسائل الإعلام، صرت أنا في مجلس النواب، صرت أنا في الوزارة، صرت أنا إلي كياني.
0: نعم.
1: الآن إلي كياني، بزبطش أمر بالمعروف وأنا على المنكر بقلبي، ما بطلع لي، بطلع ليش؟ إلي كيان، إلي مكان، إلي منبر أحكي فيه، بدي أحكي. فالآن لا، الآن في فساد ظاهر، بده يصير في حوار. إلي كيان، لسه ما ممكن لي.
0: نعم،
1: إلي كيان.
0: لسه ما دخلنا مرحلة التمكين.
1: مرحلة التكوين، مرحلة الكيان،
0: ثم التمكين.
1: لأن في مرحلة الكيان بدي أحكي. بدي أحكي، بدي أحاور. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ وبدي أحاور بصورة واضحة. يعني أنت كفرت بالله؟ أكفرت بالذي خلقك؟ شوف الكلام واضح، ما أتى بكلمة تخالف الحقيقة، لا، كان واضح في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ طيب بعد مرحلة التكوين ومرحلة الكيان بنتقل لمرحلة التمكين. مرحلة التمكين
0: من سيدنا موسى والعبد الصالح،
1: هي مرحلة ذو القرنين.
0: ذو القرنين. طب سيدنا موسى ما هو في مرحلة لما وجد غلاما فقتله؟ هذا فعل بيده،
1: هذا بوحي من الله، هو ممكن كشخص. بوحي من الله، لذلك
0: اللي هم الأنبياء. مش موسى
1: عليه السلام اللي قتل العبد الصالح. لأنه موسى عم بتعلم،
0: بس فأقامها فوجدها فيها. نعم. جار يريد أن ينقض، فأقامها. نعم. برضو العبد الصالح.
1: نعم. العبد الصالح
0: فوجدها فأقامها.
1: هو موسى عليه السلام طالع يتعلم من العبد الصالح، قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟
0: نعم.
1: فالآن موسى مستمع. قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. بدك تصبر شوي مشان تحصل العلم.
0: نعم.
1: الآن أنا عم بكون موسى عليه السلام، يتكون موسى عليه السلام. ولكن ذو القرنين وصل للتمكين.
0: نعم.
1: والعبد الصالح ممكن من الله.
0: جميل.
1: نبي ممكن في الأرض.
0: جميل.
1: إنا مكنا له في الأرض ذو القرنين. وكذلك العبد الصالح يوحى إليه لأنه قتل وخرق السفينة.
0: نعم.
1: وأعطى توجيهات من عند الله عز وجل.
0: نعم. نعم. نعم. جميل.
1: ففي مرحلة تكوين، مرحلة كيان، أنا عم بنشئ كيان، بنشئ موسى عليه السلام. طيب في مرحلة التمكين لا يقبل مني أني أدعو إلى الله بقلبي أو بلساني.
0: إذن أنا
1: بدي أغير. أنا قائد.
0: أنا بفهم من كلامك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متباين في المستويات في المجتمع.
1: نعم.
0: تبعا لكل شخص في مقامه.
1: وين أنا؟
0: فإذا كنت أنا اليوم مثلا شغال في وزارة معينة ولقيت أنهم بدهم يعملوا إشي معين، بقدر أحكي، بدي أحكي. إذا كنت أنا صاحب قرار والتوقيع من عندي، بقدر أرفض. أوقع
1: اليوم أمين عام وزارة أنا. تمام.
0: الله يبارك لك، ما شاء مبارك. مبارك الوظيفة.
1: أجاني. لا. أنا برفض. مش مأبر بمعروف. أنا عن
0: أنا برفض.
1: أنا برفض. هذا الكلام لا يناسب بلدي.
0: يا الله.
1: لا يناسب مؤسستي، برفضه.
0: نسأل الله السلامة.
1: لكن أنا اليوم طالب في كلية الإعلام عند حضرتك، وأنت لا قدر الله أعطيتني معلومة، بوقف أنا بتكون، يقبل مني وأنا طالب أسكت؟ أنا
0: حسب الدكتور، إذا زي كيوت ما بسمع، عادي ما عنديش مشكلة، بيحكوا الطلاب الدومية.
1: بغض النظر،
0: بس دكتور شديد لا بقول له راسخة المادة.
1: بغض النظر دكتور عن العواقب.
0: كيف هاي يعني؟
1: إحنا الآن
0: اليوم بدي أحكي كلمة، بدي أحسب 100 حساب، هل الكلمة هاي راح تشدرني ولا راح تخليني زي ما أنا؟
1: المصالح والمفاسد مبنية على المصلحة المقدرة شرعا، مش على المصلحة اللي بقدرها أنا لشخصي.
0: يا سلام.
1: هي المصلحة بتكون مصلحة معتبرة إذا كانت معتبرة شرعا. مشان هيك بعض الناس لا يقبل منه أنه يسكت. بعض العلماء لا يقبل منه أنه يسكت. يعني الإمام أحمد أتاه أبو دؤاد، كان الإمام أحمد يجلد في فتنة خلق القرآن.
0: نعم.
1: ترى لما تسمع للكبار اللي تكلموا في فتنة خلق القرآن تصعق. يعني من ممن تكلم يحيى ابن معين من كبار المحدثين.
0: يا الله.
1: كبار المحدثين. أتى إلى أحمد ابن حنبل.
0: نعم.
1: فقال له يا أحمد يعني قد رخص الله لك. قال له ما بقي إلا أحمد. فلا مش مرخص لي، شوف كيف فهمه، ما ضلش غيري أنا. عشان هيك علماءنا بيقولوا أنقذ الله هذه الأمة بشخصين، أبو بكر في الردة والإمام أحمد في محنة خلق القرآن. شخص واحد وقف، يعني أبو بكر اطلع عليه، عمر ضده، يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله أبقي جيش أسامة. قال له أجبار في الجاهلية حوار في الإسلام؟
0: يا الله.
1: قال له طب هو موضوع الزكاة أجله شوي، إحنا الآن الخطر عن بداهم المدينة المنورة. قال له والله لو جرت الخيل بأقدام أمهات المؤمنين لأنفذن بعثا بعثه رسول الله. شوف اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فأنت شخص مرات، أنا لحالي لا يقبلش مني، لا في غيري قائم
0: بالمهمة. كان خليفة أبو بكر، يعني أبو بكر الصديق اللهم ارضى عنه كان هو رأس هرم الدولة الإسلامية آنذاك.
1: طيب بالتالي صحيح الإمام يعني أحمد ما ظل غيره، شو يسوي؟ فمشان هيك أبو دؤاد اللي كان مسؤول عن جلده.
0: نعم.
1: هذا أبو دؤاد كان يعني يبطش بالإمام أحمد، دعا عليه الإمام أحمد قال اللهم لا تمته حتى يصاب بالفالج. إيش هذا الفالج؟ نصف يقسم جسده إلى شطرين، الشطر الأول بكت جلده، فلو وقع عليه ذباب كأنما وقعت عليه جبال تهامة.
0: يا الله.
1: والجسد الثاني ييبس كأنما هو خشب حطب، فلو نخر بالمناخر ما تألم.
0: يا رب سلم.
1: فأصيب أبو دؤاد بالفالج، وكان في آخر حياته يخور كما يخور الثور. قال أصابتني دعوة الإمام أحمد. كان يخور كما يخور الثور. قال أصابتني دعوة الإمام أحمد. فالإمام أحمد قيل له رخص لك. قال لم يبقى إلا أحمد. فالرخصة المقصود المصلحة بناء مش على مصلحتي أنا، ولا كل الناس بتتبع مصالحها أصلا. هي الحياة صراع بين المصالح والمبادئ.
0: صحيح.
1: تمام. لكن المصلحة المعتبرة شرعا، الأولوية اللي بده يقدمها الدين، الترتيب الأولويات مش بناء على أنا، على الدين.
0: إذا أنت لي البعض بيقول لك يا أخي هاي الكلمة بها تفرق، يا أخي هالمصطلح اللي بدي أحكيه ولا هالعبارة اللي بدي أوجه فيها بدي يؤثر، ما أنت الناس عارف الصح وعارف الغلط، ما رأيك بهذا الكلام بصدق يعني؟
1: تمام. في هذا الشيء. تمام. شوف أول شيء إحنا
0: بصدق يعني عمرنا حكينا
1: غير صدق. مأموري...
0: الله يغفر الله يغفر
1: نحن مأمورون أن نزرع والنتاج على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، نبي مطلقا أدى اللي عليه.
0: يا الله.
1: مطلقا أدى اللي ما ضل شيء. يعني لما أقرأ عن سيدنا نوح عليه السلام، تعرف بعض الروايات بيقول لك أسلم مع 12، وبعض الروايات 30، أكثر روايات قرأتها وصلوها ل 80. يعني
0: ألف سنة،
1: متخيل كل 100 سنة 120 سنة بآمن واحد.
0: يا الله.
1: طب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، تستعجب أنه بعد هجرة الحبشة الأولى والثانية لم يصف عدد المسلمين المؤمنين 100 شخص. ما ضل. يعني طيب كل سنة آخر إشي بالسنة بآمن معنا 4-5 بالسنة. طيب بنزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة هود، مش قضيتك أنت يآمن ما يآمنش، النتائج على الله عز وجل. بتنزل عليه سورة يونس، بتنزل عليه سورة القصص، بتنزل عليه سورة العنكبوت. هذه السور تعطيك يعني فكرة أنه مش مشكلة العدد، مش مشكلة مين يآمن، المشكلة أنت أديت اللي عليك، حتلقى الله عز وجل وأنت بريء الذمة. النتائج عند الله. يأتي النبي، مشان هيك سيدنا النبي في آخر العهد المكي بيجوا الصحابة يا رسول الله ما آمن فلان ولا فلان ولا، بالعكس يعني اللي عندنا مؤمنين عم بتعذبوا وعم منهجرهم على الحبشة. فقال هذا الحديث من أواخر الحديث المكي، قال يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرهط 6-7-8، يأتي النبي ومعه الأمة 100-200، ويأتي النبي ومعه السواد الأعظم. مش بالموضوع العدد كم حيسلم، أنت عليك تغرس. يعني إذا قامت الساعة،
0: نعم،
1: وفي يد أحدكم فسيلة. جميل. فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل.
0: جميل، الله يبارك لك. إذا هذا التوجيه واضح فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، أسأل الله أن يعيننا على ذلك. جميل. الموضوع مش مرتبط بمصلحتي الذاتية، وإنما مرتبط بمصلحة الأمة وهي الأساس في هذا الزمن. أسأل الله السلامة. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نحن بدأنا في هذه السورة.
1: نعم.
0: وسبحان الله مررنا ب يعني حديث الفتن، و نعم. يعني تحدثنا تقريبا بحوالي 6 حلقات إشي زي هيك. نعم. بتذكر. نعم. وها نحن عدنا معك يعني لنعود لسورة العنكبوت.
1: سورة العنكبوت هي من أواخر ما نزل من العهد المكي. وهي أول سورة من سور الألف لام ميم المكي.
0: نعم. عندنا سورتين مدنيات. أحسن. بقرة وآل عمران.
1: نعم.
0: تلميذ نجيب.
1: ما شاء الله عليك.
0: الله يبارك لك.
1: وإن 4 سور.
0: بيجوا ورا بعض.
1: عندنا العنكبوت. نعم. وعندنا الروم وعندنا لقمان وعندنا السجدة.
0: نعم.
1: آخر شيء السجدة.
0: نعم.
1: خلاصة الخلاصة، إحنا بدنا نوصل لمرحلة التمكين. يعني خلاصة سور ألف لام ميم، فكرة سور ألف لام ميم المكية والمدنية، كل هذه السور الخلاصة بدنا نوصل لفكرة التمكين.
0: نعم.
1: اللي هي التمكين في سورة السجدة، في آخر سورة السجدة. فتبني سورة، مثلا سورة البقرة تبني لنا المنهج العبادي. احنا خلاصة سور ألف لام ميم بدنا نوصل لمنهج التمكين. طب كيف هذا منهج التمكين؟ المراحل. سورة البقرة تبني لي علاقتي مع الله عز وجل.
0: العبادات.
1: عبادات.
0: وذكرت فيه كل العبادات.
1: كل العبادات.
0: في سورة البقرة.
1: علاقتي مع الله.
0: نعم.
1: سورة آل عمران علاقة الكتلة المسلمة مع الكتلة الأخرى المعادية.
0: يا سلام.
1: في عندي شبهات، في عندي شهوات، في عندي حرب.
0: يا سلام.
1: طيب نيجي لسورة الروم، صراع
0: العنكبوت قبل ولا الروم؟
1: العنكبوت. سورة العنكبوت صراعي حين التحرر من مرحلة الاستضعاف إلى الاستخلاف، صراعي الداخلي. أنا الآن بدي
0: بس حتى نثبت هالجزئية. سورة البقرة علاقتي مع الله،
1: مع
0: عبادات.
1: الله. عبادات.
0: سورة آل عمران علاقتي مع أعدائي،
1: علاقتي مع أعدائي، شبهات،
0: شهوات،
1: شهوات
0: حرب. وحرب
1: حرب.
0: وبعدين العنكبوت. وإذا أذنت لي قبل ما نبدأ بالعنكبوت بفاصل
1: أمرك.
0: الله يكتب أجرك. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

0: حياه اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. مع العلماء برعايه
1: البنك الاسلامي الاردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركه الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال، ما زلنا معك يعني نتحدث في سورة العنكبوت والمشاهد التي عشناها في ذاك الوقت. احنا قلنا انه احنا عشنا الجزء الأول من هذه السورة، نزلت علينا واحنا في شعب أبي طالب،
1: لا سورة العنكبوت، لا الروم
0: عفوا،
1: سورة العنكبوت في آخر العهد المكي.
0: نعم.
1: بداية الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف.
0: نعم.
1: هذه
0: نعم.
1: مرحلة صعبة،
0: وقلنا أن المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين،
1: التكوين
0: ثم الكيان ثم التمكين.
1: نعم.
0: بسم الله.
1: سورة العنكبوت نزلت في آخر العهد المكي.
0: نعم.
1: في هذا الجو أنا سأنتقل من مرحلة الاستضعاف إلى الاستخلاف. هنا لابد أن أركز على مجموعة نقاط رئيسية ركزت عليها السورة. أولا، هذه مرحلة مجاهدة، عشان هيك السورة بدأت بالجهاد واختتمت بالجهاد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، آخر صفحة اللي عندك
0: هو أول صفحة،
1: آخر شيء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، آخر شيء، والذين جاهدوا فينا،
0: آخر آية،
1: آخر آية. فبدأت بالجهاد، أنت في مرحلة الجهاد الآن.
0: الله أكبر،
1: مش مرحلة سهلة، بدي هاجر أنا.
0: هل الإسلام، هي نزلت في آخر
1: آخر العهد المكي. هل الإسلام قال لأفراد الصحابة كيف يهاجروا؟ لا، دبر حالك، جهاد. شوف أم سلمة كيف طلعت، أخذوا ابنها،
0: نعم،
1: زوجها سافر رجعوها، أهل زوجها أخذوا الولد، أهلها أخذوها، قالت كل يوم أنا أخرج إلى البيداء لا ألوي على شيء، ويلي زوجي مهاجر
0: يا الله
1: وبستنى فيه، ويلي ابني مع أهل زوجي مش راضين يعطوني إياه، ويلي أنا كيف بدي هاجر. طيب يا إسلام تعال وجهها، لا جهاد، أنت الآن في جهاد.
0: يا الله.
1: مرحلة انتقالية، مرحلة جهاد، مرحلة بذل أقصى درجات البذل. طب ممكن أدعو إلى الله في هاي المرحلة وقت طويل لا يؤمن أحد، بيجي بذكر لك قصة نوح، وبذكر لك ملمس في قصة نوح لم يذكر إلا في هذه السورة في آخر الصفحة اللي عندك على اليمين. نعم. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فيش في كل القرآن لهاي، ما في.
0: نعم.
1: فيش هذا العدد إلا هون. ليش؟ لأنه أنت الآن في مرحلة جهاد، ما عندك مشكلة. طب ممكن تأخذ من قصة سيدنا نوح أقرب الناس إليك، ما يآمن ابني، زوجتي مش هيآمن. بتيجي السورة بترد تركز لك على فكرة الفتنة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وبعطيك التاريخ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأنت بتيجي بالفتنة في سورة العنكبوت، بيجي بتذكر لك فتنة المال. قارون وفرعون وهامان دائما مجتمعين في القرآن، لكن أول مرة بتقدم في سورة العنكبوت قارون،
0: المال،
1: فتنة المال، الآن حيفتنوك في المال.
0: يا الله.
1: في مرحلة بتيجي أنت
0: الآن صهيب الرومي اللي رجعوه بالمال،
1: صهيب رضي الله
0: أكبر، اللهم ارضى صهيب.
1: فالآن حيفتنوك في مالك. شوف هالسورة كيف بتبني، لكن أنا حددت موقعي أنا وين أنا بدي أنتقل من مرحلة استضعاف إلى مرحلة تمكين. بمجرد ما حددت وين أنا أسقطت على القرآن الكريم، عرفت إيش أنا بحتاج الآن من مكونات قوتي.
0: جميل.
1: من بنود ركيزتي في الأرض.
0: جميل. حتى نكمل في سياق ما قبل الفاصل حتى المستمعين يكونوا معنا. إحنا قلنا أن ألف لام ميم أربعة،
1: تلتين
0: مدنيات.
1: نعم.
0: وأربع مكيات.
1: نعم.
0: ذكرنا سورة البقرة علاقتي مع الله،
1: علاقتي مع الله.
0: سورة آل عمران علاقتي مع عدوي،
1: مع الأعداء.
0: سورة العنكبوت،
1: سورة العنكبوت بناء داخلي، بناء داخلي في إعداد لمرحلة انتقالية، أنا عم ببني مجتمعي الداخلي.
0: نعم.
1: طيب نيجي لسورة الروم،
0: مجتمع الداخلي، العنكبوت،
1: العنكبوت مجتمع الداخلي، إعداد لمرحلة انتقالية، مش بس المجتمع. نعم. الداخلي. نيجي لسورة الروم، أنا عم ببني كيان مسلم بواجه أمة ظالمة، حرب عالمية، حرب عالمية.
0: نعم.
1: شوف كيف. طيب نيجي لسورة لقمان، أنا عم ببني نموذج أخلاقي.
0: طب كيف يعني، أنا آسف استغفر الله، كيف بدي أواجه إمبراطوريات وأنا لسه مش باني نموذج الأخلاق الداخلي؟
1: لا إحنا الآن الترتيب حنيجي كيف الترتيب. يعني عندنا في القرآن ترتيبين، في إن ترتيب اكتمال اللي هو ترتيب سور القرآن زي ما هي الآن،
0: وفي ترتيب البقرة نزول،
1: وفي ترتيب بناء،
0: بناء.
1: يعني ترتيب إحنا ما
0: تكلمنا، قد تكون سورة القمان نزلت قبل سورة القمان،
1: حنفصل فيها،
0: حنفصل.
1: حنفصل لأنه ترتيب البناء دقيق جدا، وهذا أنا شخصيا أعده منهج بنائي للأمة.
0: جميل.
1: يعني نبدأ بسورة العلق وننتهي بسورة النصر.
0: أوه.
1: ننتهي بسورة التوبة.
0: جميل.
1: إيه كان بجوز علقنا على هذا الموضوع،
0: علقنا سابقا وشدينا شعور بعض شوي. طيب نعود بعد سورة الروم رحنا لسورة لقمان.
1: نعم.
0: بناء المنهج الأخلاقي.
1: أخلاقي.
0: الموديل الأخلاقي.
1: نعم.
0: بعد ذلك والله مهتمين للمنهج الأخلاقي.
1: آه.
0: والله الأيام هذه أمس الحاجة لسورة لقمان.
1: دائما والله.
0: بس تحديدا في هذا
1: نعم.
0: الزمن.
1: صدق.
0: بدل ما نقعد الله المستعان. نعم. نعم.
1: تيجي سورة السجدة تعطيني تصور عن علاقتي باليوم الآخر.
0: يا سلام.
1: علاقتي بالحياة الثانية اللي هعيشها. فتجد أن المنهج مكتمل في سور ألف لام ميم. منهج علاقتك مع الله، علاقتك مع بنائك الداخلي في مراحل انتقالية، علاقتك الأخلاقية، علاقتك مع صراعك المحلي. احنا في سورة آل عمران كنا نصارع قريش.
0: نعم.
1: طب علاقتك في صراعك الدولي،
0: عالمي دولي. نعم.
1: فأنت شملت وهو ديدا كل سور القرآن الكريم في مجموعاتها في حروفها الافتتاحية. لعلنا ضربنا مثالا إن ذكرت سور النداء في القرآن،
0: يا أيها،
1: كل السور الجروبات المجموعات تشمل كل حياة المسلم،
0: لكن من زاوية مختلفة، من كاميرا مختلفة.
1: كل السور تشمل كل حياة المسلم، لكن كل سورة تتناول نوعا معينا مما يعني الإنسان.
0: أفصح، الله يفتح عليك.
1: ذكرنا الآن ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم ذكرنا مثال
1: سور النداء بجوز ذكرنا قبل 6-7 حلقات، لكن
0: 7-6 سنين قصدك.
1: لا ضير في إعادتها.
0: نعم.
1: قلنا سور النداء عندنا أربع مجموعات. في عندي يا أيها الناس مجموعة.
0: نعم.
1: يا أيها الذين آمنوا مجموعة.
0: يا أيها النبي.
1: يا أيها النبي مجموعة. يا أيها المزمل. يا أيها المدثر مجموعة.
0: نعم.
1: فهي أربع مجموعات. يا أيها الناس هو خطاب لكل الناس.
0: بشري.
1: ما الخطاب البشري المراد لكل الناس؟
0: توحيد الله،
1: بداية الخلق ونهاية الخلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة.
0: يا الله.
1: من البداية إلى الختام. طب يا أيها الذين آمنوا خطاب المؤمنين، إيش بدي أنا من المؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قوانين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله،
0: جرات.
1: منظومة أخلاق. في عندي عقود، وفي عندي أخلاق،
0: وفي عندي أهل الذين من تتخذوا عدو وعدوكم أولياء،
1: وفي عندي علاقتي مع الآخر.
0: نعم.
1: شوف خطاب المؤمنين، خطاب الناس، في عندي خطاب النبي المتعلق بالأسرة. يا أيها النبي خطاب متعلق بالأسرة. أعطاني أول خطاب في صناعة الأسرة في المعركة، سورة الأحزاب.
0: أحزاب.
1: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنا بصنع. يا أيها النبي اتق الله. طب هو مطلوب منه يتق الله. أنت اتق الله وأنت على رأس الدولة، خطاب لرسول الله المراد به كل قائد دون رسول الله.
0: جميل.
1: بنينا الأسرة في المعركة، بنينا الأسرة في حال الخلاف. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وبنينا الأسرة في حال الخلاف، الخلاف المؤدي إلى الانفصال. في حال الخلاف المؤدي إلى أنه بتزعل،
0: لما
1: تحرم ما أحل الله لك. فبنيتها، شوف كيف البناء. بعدين نيجي لبناء الشخص، بنينا يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، بنينا الأسرة. بعدين
0: بغض النظر عن الترتيب،
1: بغض
0: الترتيب، آخر ثنتين أول ثنتين،
1: ترتيب البناء يختلف. يا أيها الإنسان، هو شوف أول ثنتين بنوا أصغر مكون.
0: نعم.
1: الإنسان.
0: نعم. المزمل المدثر.
1: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، بنت علاقة الإنسان في دعوته إلى الله، وعلاقة الإنسان في علاقته مع الله. فتجد أن أي مجموعة من سور القرآن الكريم هي مجموعات مكتملة. تجد سور مثلا ألف لام را، سورة تحدثك مثلا عن صراعاتك مع الباطل، سورة تحدثك عن مرحلة الاستضعاف، سورة يونس، وسورة تحدثك، سورة الحجر تحدثك عن التمكين، وعن أن الله يضمن لك كل حركة أنها بضمانة الله عز وجل. فأنت من عند اجعلوا بيوتكم قبلة في سورة يونس، إلا أنه إنك فيناك المستهزئين، بقل لك عن القرآن نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، تخشى على رزقك في الماء اللي نزل من السماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، تخشى من الشيطان إنه ليس له سلطان. تجد أن السورة سورة الضمان، هذه سورة الحجر، سورة الحماية. فبدأ لك بسورة ألف لام راء، بدأ لك من كونك إنسان لا تلوي أن تدعو إلى الله عز وجل أمام الناس، اجعلوا بيوتكم قبلة، ثم ارتقى معك في سورة هود رويدا رويدا حتى بدأ يصعد الخطاب والنبرة في تحدي القوم. وبدأ القوم يضعفون خطابهم
0: وتلقائيا
1: يضعفون خطابهم. مشان هيك ستجد كلمة أولئك هم المضعفون مرة واحدة في القرآن في سورة الروم.
0: المضعفون
1: المضعفون
0: المضيفون بالأجور يعني؟
1: المضيفون
0: اللي لهم ضيف الأجور.
1: قالوا ما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة، فقال فأولئك هم المضعفون. دخلتنا هيك شوي، هذا تحت على الهامش. في تضعيف للأجر، في تضعيف للأجر بالصدقة، وفي إضعاف للكيان بأن تكل نفسك إلى النظام المالي الآخر.
0: يا سلام يا سلام،
1: هنا بتضعف قوتك وهنا تضعف كيانك. فبتيجي سورة الروم، شوف آية الربا، هاي سورة الروم نزلت سنة 5 للبعثة، 6 للبعثة بس.
0: احنا بسم الله بنقول،
1: طب احنا محاصرين في الشعب أبي طالب، يجي يقول لي عن الربا، شو قصة الربا؟ هو بده يعطيني كيف أشكل كياني الفكري بكرة لما أنا يكون عندي أمة. أول خطوة بدي أبني الأمة في راسي، بدي تعيش الأمة بأركانها بمكوناتها بأجزائها بتفاصيلها في راسي. أهم نظام النظام الاقتصادي. بتيجي سورة الروم بتقول لي فأقم وجهك للدين القيم، فيش في القرآن دين القيم، فأقم وجهك للدين القيم غير هون. وعد الله لا يخلف الله وعده، بس في الروم بيضمن لك. تيجي أنت في صراعك في في في في سورة الروم تجد أن الله يضمن لك يعني مفاصل الصراع.
0: جميل جميل، الله يفتح عليك وينفع فيك. يعني أنا
1: شتتنا.
0: لا لا لا لا، إن شاء الله ما شتت، بالعكس هي إنما هي يعني صح الوصف يعني قبسات قبسات من نور. الله ينور علينا وعليك يا رب. في العنكبوت ما زلنا، ويعني سبحان الله البداية والختام كانت مع الجهاد، وكأن العنكبوت منهج أو ملمح من ملامح الحياة. وإحنا ذكرنا سابقا إذا المستمعين بتبعوا معانا نظرة العنكبوت وحياة العنكبوت ودورة حياة العنكبوت وكذلك النحل، ذكرنا وعملنا مقارنة بين هذا وذاك. في سورة العنكبوت نكمل معك.
1: سورة العنكبوت هي
0: بعد ما تحدثنا عن قصة سيدنا نوح، ذكرنا
1: هي مرحلة تسبق التمكين. أنا ماذا أحتاج قبل التمكين؟ أحتاج أن أبني شخص قوي، أن أبني شخص مش مهزوز، أن أبني شخص يستقبل النوازل. لذلك كانت سورة العنكبوت في بنائها تبني هذه الأركان. أتت سورة العنكبوت لتجسد لي فكرة التكامل في المجتمع الداخلي وعدم التكامل في المجتمع الآخر. هي فكرة العنكبوت قائمة على أنه أمتنا مش أمة عنكبوت، على أنه أمتهم أمة عنكبوت. أوهن البيوت
0: لبيت
1: العنكبوت. هذا العنكبوت بعيش دورة حياة فردية. إحنا حتى يصير لنا كيان لازم ما نعيش دورة حياة فردية، لازم نعيش دورة حياة تكاملية
0: بإذن الله. أسأل الله أن يعيننا هذا، وأسأل الله أن يمكن لنا في ذلك. أختم معك بالوصية، اعتدنا أن أكون بين يديك في وصية نعيشها إن شاء الله حتى نلتقي اللقاء المقبل يوم الثلاثاء إذا شاء الله. فبماذا توصينا؟
1: نحاول هيك أن نبحث يعني مع الإخوة بالروابط بين سورتي العنكبوت والروم. يعني ما الرابط بين ختام العنكبوت وبداية الروم؟ بدي أعطي ثلاث ملامح. طبعا احنا هنعد إن شاء الله 9 يعني روابط. بدي أعطي ثلاث ملامح. أول شيء الارتباط المادي، ثاني شيء الارتباط الغيبي ووعد الله عز وجل، رابع شيء ضمان الله عز وجل، ثالث شيء ضمان الله عز وجل للأمة. يعني وكان حقا علينا نصر المؤمنين مش موجودة في كل القرآن إلا في الروم.
0: يا الله.
1: ففيها ضمان للنصر، ضمان للحالة الاقتصادية، ضمان للحالة الاجتماعية. يعني
0: اللهم أعين على ذلك. أسأل الله أن يبارك لك وينفع بك وبعلمك. جزاكم الله كل خير. الداعي المهندس نضال البزور، أسأل الله أن ينفع بكم وبعلمكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله كذلك أن يمكن لهذه الأمة بالخير والعزة والنصر والتمكين، ولأهلنا في غزة وفلسطين. دمتم بمعية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: رياضية مع أنس الشويكي. طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام، وكذلك بالصوت والصورة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام على فيسبوك. حياكم الله أينما كنتم. كرة القدم أخذت الحيز الأكبر من الاهتمام والمتابعة على مدار الأشهر الماضية قبل مشاركة منتخب النشامة في نهائيات كأس العالم وخلالها وبعد النهائيات أيضا، لكن لابد وحق علينا باقي الألعاب الرياضية وتحديدا كرة السلة التي كانت أولى الألعاب الجماعية التي ألهمتنا بالتأهل إلى كأس العالم قبل كرة القدم بكثير. أين كرة السلة الأردنية الآن؟ أين تقف على الخارطة العربية والآسيوية والعالمية؟ كيف هي حالها؟ ما الأزمات التي تعيشها؟ ما هي الحلول التي يمكن أن ترتقي بها في ظل جرس انذار دق قبل فترة بسيطة من خلال خسارة المنتخب الوطني وتقلص فرص تأهله إلى كأس العالم، مشاركة مخيبة لمنتخب الناشئين أيضا في بطولة غرب آسيا وعدم نجاح تأهله إلى كأس آسيا؟ كل هذا سنناقشه مع واحد من أهم خبرات كرة السلة الأردنية، الكابتن فادي الصباح، اللاعب والمدرب ورئيس النادي والمراقب والمشرف الدولي. مساء الخير كابتن فادي، حياك الله، أهلا وسهلا فيك في حياة اف ام.
1: يسعد مساك أنس، وشكرا لاستضافتي وشكرا لتسليط الضوء على كرة السلة الأردنية. أنا بحاجة لدعم الإعلام بشكل جيد.
0: بالفعل
1: كرة السلة. وبدي أضيف شغلة كمان أنه اسم البرنامج بيوحي بالتفاؤل، بروح بنظرة رياضية وتفاؤلية للمستقبل.
0: تمام. في كرة القدم لدينا كابتن فادي هناك انقسامات تقريبا ما بين مؤيد لي قرارات اتحاد كرة القدم على مستوى تعيين مدربين وتطبيق تقنية الفار وقصص كثيرة، وعلى مستوى المنتقدين. هذه الأجواء موجودة في كرة السلة أيضا؟
1: هي موجودة في كل اللعبة طبعا، وفي عدد كبير من الناس بينتقدوا كل الأحداث اللي عم بتصير.
0: تمام. سأبدأ من اتحاد كرة السلة، من هرم كرة السلة الإداري، لأن اتحاد كرة السلة هو المشرف على اللعبة وهو الذي يدير أمورها إداريا وفنيا أيضا. نحن الآن في الأردن بدون اتحاد كرة السلة بعد مباراة الفيصلي واتحاد عمان أعتقد التي أحدثت مشكلة كبيرة في كرة السلة، نعيش فراغ إداري، من يتحمل مسؤولية هذا الفراغ برأيك كابتن فادي؟
1: سيدي أنس، نحن مش من فترة قليلة منعاني من عدم وجود اتحاد، نحن منعاني من عدم وجود اتحاد رسمي منتخب من حوالي 9 سنوات. كان في عنا 7 سنوات بلجنة مؤقتة، بعدها إجا اتحادين استقالوا لأسباب شخصية أو خلافات مع اللجنة الأولمبية. فنحن نعاني من فراغ إداري حاليا، ملف كرة السلة في يد اللجنة الأولمبية وهي تدير شؤون اللعبة.
0: يعني هل تعتقد أن اللجنة الأولمبية مسؤولة عن هذا الفراغ الإداري الذي حدث؟ هل هي من ضغطت على الاتحادات المنتخبة لتقدم استقالتها؟ لماذا يقدم اتحاد جديد منتخب استقالته كابتن فادي؟
1: الغريب أنه الاتحاد يتشكل من مجموعة من الأعضاء منتخبين من الهيئة العامة ومجموعة معينة من اللجنة الأولمبية.
0: تمام.
1: فاللي استقالوا بالمرحلة الأولى كان الاتحاد برئاسة السيد أحمد الهناندي، استقالوا الأعضاء المعينين، فاستمر الاتحاد بالأعضاء المنتخبين وتم تعيين 4 آخرين، واستقالوا بعد فترة المجموعة الكاملة. فالفراغ تتحمل مسؤوليته اللجنة الأولمبية، ونتمنى أنه تسد الفراغ بأسرع وقت.
0: تماما. سد الفراغ يكون من خلال انتخابات جديدة كابتن، أم عملية تعيين الاتحاد أو لجنة مؤقتة؟ كيف تتصور المشهد؟
1: قد يكون لجنة مؤقتة تكون مهمتها تسيير شؤون الاتحاد وإجراء انتخابات.
0: تمام. لا شك أن هذا الفراغ، يعني شخصيا أعتقد كابتن فادي وأنت الخبرة الكبيرة، أثر سلبا على كرة السلة الأردنية وليس إيجابا على مستوى الإعداد، التنظيم، طبعاً، التخطيط لواقع كرة السلة.
1: يعني هذا الفراغ أثر أنه صار العمل آني، يعني بيشتغلوا بكل حالة بحالتها بدون التخطيط للمستقبل أو وضع استراتيجية لكرة السلة الأردنية، وهذا بيأثر لأنه الدول اللي حوالينا عم تشتغل باستراتيجية واضحة وعم تتطور، وهذا كان واضح اللي شفناه ببطولة الناشئين تحت سن 18، شفنا تطور كبير لمنتخبات فلسطين وسوريا اللي كنا نتفوق عليها في الماضي وتمكنت من الفوز على منتخبنا في البطولة الأخيرة.
0: تمام، إذا كرة السلة الأردنية برأيك تمر بفترة صعبة كابتن فادي؟
1: تمر بفترة صعبة نعم، وبحاجة إلى حل جذري وحل سريع.
0: طبعا بحاجة إلى حلول سريعة وجذرية، لكن ما هي الحلول المقترحة؟ أنت كخبير الآن، ما هي الحلول التي يمكن أن نضعها لتعود السلة الأردنية إلى السكة الصحيحة؟
1: المسؤولية تقع مثل ما حكينا على اللجنة الأولمبية، الأربع أعضاء المعينين يجب أن يضموا أشخاص أصحاب خبرة وعلاقات مع الاتحاد الدولي والاتحادات الأخرى حتى يساعدوا ببناء استراتيجية لكرة السلة الأردنية، بالإضافة إلى بعض الأعضاء اللي ممكن يأمنوا الدعم المادي المطلوب للعبة.
0: تمام، أبدأ بالحديث الآن عن المنتخب الوطني الأول، منتخب صقور الأردن الذي لطالما أسعدنا بتأهله إلى كأس العالم، حتى بتنا كابتن فادي نشعر بأن تأهل منتخب الأردن لكرة السلة إلى نهائيات كأس العالم أصبح أمرا عاديا، لكن هذه المرحلة من التصفيات لم تكن الرؤية واضحة كما كانت من قبل، خسارة مع إيران كانت موجعة وكنا نتوقع فوزا على المنتخب الإيراني، لكن كان ذلك لم يتحقق ذلك للمنتخب الوطني. رأيك بمسيرة المنتخب الوطني والخسارة مع إيران؟
1: خليني بالبداية أحكي عن التأهل لكأس العالم.
0: فضلت.
1: من عام 2010 تغير نظام الاتحاد الدولي ببطولة كأس العالم.
0: تمام.
1: فزاد عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريق، وزادت حصص القارات لتمثل الدول اللي تمثل قارتها.
0: تمام.
1: فبالزمانات قبل 2010 كان فريق واحد عن آسيا يلعب بكأس العالم. بعد 2010 صار لآسيا 7 مقاعد بكأس العالم، فهذا أعطى فرصة أكبر للأردن أنه يتأهل وتكون عملية التأهل سهلة. بالإضافة إلى هذا الحكي أنه خلال البطولات الثلاثة السابقة 2019 2024 و2027 أقيمت البطولة في قارة آسيا، مما يعطي آسيا مقعد إضافي، فصار في 8 مقاعد لقارة آسيا في كأس العالم، وترتيب الأردن المفروض نكون نحن من أول 4 أو 5 دول بآسيا، فكان تأهل لكأس العالم دائما سهل. المرة هاي نفس الشيء، البطولة القادمة زي كأس العالم.
0: من قبلنا كابتن حتى ما أتجاوز هذه النقطة، نحن الرابع والخامس، من قبلنا من
1: الدول؟ تقريبا يعني في عندك أستراليا ونيوزيلندا دائما متفوقين على الدول الثانية، لبنان بنافسنا بتفوق علينا بعض المرات، وفي عندك الصين واليابان وكوريا كمان من دول متطورة.
0: تمام.
1: جدا.
0: تمام.
1: البطولة الحالية نحن طلعنا من المرحلة الأولى بمتصدرين مجموعتنا بخمس انتصارات وخسارة واحدة، وتعادلنا مع إيران، بس الفرق بالمواجهة المباشرة أنه إيران فازت بفارق نقاط أكبر، فإيران تعتبر هلأ أفضل منا بترتيب،
0: هي في صدارة المجموعة، لكن
1: هلأ انتقلنا نحن وإيران وسوريا إلى مجموعة جديدة مع نيوزيلندا وأستراليا والفلبين.
0: تمام.
1: أستراليا تتصدر المجموعة بست انتصارات ما عندهاش ولا خسارة. بعدين نيجي نحن وإيران بالمركز الثاني، 5 انتصارات وفوز، في عندك نيوزيلندا عندها 4 انتصارات وفوزين، وبعدين سوريا والفلبين عندهم فوزين و4 خسارات.
0: تمام.
1: فترتيبنا حاليا نحن الثاني أو الثالث بمجموعتنا.
0: كم سيتأهل من هذه المجموعة لكأس؟
1: هاي سيتأهل 3 فرق، ويتأهل من مجموعة آسيا الثانية 3 فرق، والأفضل رابع بين المجموعتين بتأهل، بالإضافة إلى قطر الدولة المضيفة.
0: لكن هناك خطر على منتخبنا في هذه الحالة، أستراليا ونيوزيلندا إذا سار المنطق كما هو ستتأهلان إلى كأس العالم.
1: أستراليا ونيوزيلندا مستواهم جيد جدا، ومن المتوقع أن يتأهلوا، والفلبين مستواها متطور. والنافذة هاي مهمة جدا لأنه لاعبين الـ NBA والدوريات الأوروبية بيكونوا متفرغين وبيلعبوا مع فرقهم، ففي لاعبين بيلعبوا بالـ NBA من ممكن يشاركوا فريق الفلبين اللي بيعطيه ميزة أنه يلعب مباراة قوية. نحن بالنافذة الأولى رح نلعب مبارياتنا كلها بالفلبين كتجمع بسبب الأحداث في المنطقة، فالأردن وإيران وسوريا سيلعبوا مبارياتهم بالفلبين.
0: تمام.
1: 27 الشهر القادم، فمباراتنا الأولى رح تكون مع الفلبين، وبعدها بيومين نلعب مع أستراليا.
0: تمام.
1: أو مع نيوزيلندا.
0: طيب كيف تجد فرص منتخبنا كابتن فادي في التأهل إلى كأس العالم هذا؟
1: أنا متفائل لأنه بالسابق نحن تمكننا من الفوز على الفلبين بأكثر من مناسبة. ففوزنا على الفلبين بأهلنا، إذا فوزنا مرة أو مرتين على الفلبين نتأهل كأفضل رابع أو كثالث مجموعتنا.
0: تمام.
1: نيوزيلندا سبق وأن فزنا عليها على أرضنا في عمان، بيعتمد على التشكيلة اللي بدها تكون. نيوزيلندا عندها عدد كبير من اللاعبين وبيشاركوا بأكثر من منتخب بأكثر من مناسبة، فحسب التشكيلة الموجودة ممكن ننافس وممكن نتأهل.
0: تمام، لكن كابتن فادي وأنت أخبر مني في ذلك، كثيرون قالوا بأن منتخب الأردن يعني قبل سنة مثلا مختلف عن منتخب الأردن الحالي، أعتقد أن هناك عملية من الإحلال والتبديل حصلت في منتخب الأردن، هل يعني بعد هذه العملية بعد الإحلال والتبديل ودخول عناصر شابة بدل عناصر خبيرة يبقي التفاؤل لديك بقدرة المنتخب على تجاوز الفلبين والمنتخبات الأخرى في المجموعة؟
1: هلا العناصر الجديدة اللي دخلت على المنتخب بتشكل إضافة نوعية فيها حماس وحرارة باللعب ومهارات فردية عالية جدا. اللاعبين اللي كبروا بالعمر وصار لياقتهم البدنية مش على مستوى المنتخب الوطني ممكن يساعدوا بخبرتهم وينقلوا خبرتهم للاعبين الجداد، وهذا يعني هاي مرحلة بتمر فيها كل المنتخبات.
0: تمام.
1: فوجود لاعبين كبار بالمنتخب مثل أحمد الدويري وفريد إبراهيم وأمين أبو حواس بالإضافة للاعبين الجداد وبديش أنسى كمان الحمارشي أحمد الحمارشي، هدول راح ينقلوا خبرتهم للاعبين الجداد ويساعدوهم يدخلوا بالجو، وشو تدريجيا يعني اللاعبين الكبار راح يتركوا الفريق يعني يكونوا أدوا مهمتهم.
0: الكثير صراحة من الانتقادات تعرض لها الكابتن وسام الصوص مدرب منتخبنا الوطني، وهو المدرب الوطني الذي نعتز به وبخبراته طبعا، لكن تلقى انتقادات كثيرة بعد خسارة من إيران، إلى أي مدى يتحمل مسؤولية هذه الخسارة؟ وهل تعتقد أن الكابتن وسام مع كل احترام لشخصه يتحدث الآن في جانب الفني قادر على تطوير منتخبنا وتقديم الإضافة الفنية له كابتن؟
1: هلا بالأول بدنا نشوف إذا وسام وقته بسمح له ولا لا. وسام مرتبط بالعمل في تايوان، يعني هو إجا خلال إجازة قصيرة بس ليس فراغ للنافذة السابقة.
0: تمام.
1: وما كان في حديث استمراره للنافذة الجديدة.
0: تمام.
1: فهلا اللجنة الأولمبية هي اللي بدها تقرر، أو اللي عم بيقوموا بإدارة الاتحاد بمقرره مين المدرب اللي بده يستلم. رح تكون مهمة صعبة،
0: كان لدينا مدرب كندي هو
1: روي رانا كان موجود هون و أنهي عقده ورجع لبلاده، وصار في فراغ. إجا وسام السوس لفترة قصيرة لسد هذا الفراغ وما كان في حديث للنافذ الرابع. هلا من المهم جدا أنه يتم تعيين مدرب بأسرع وقت ممكن لأنه الفترة قصيرة جدا.
0: صحيح.
1: المباريات راح تكون ب27 الشهر، وراح يضطر الفريق يسافر قبل فترة اللي يتأقلم على الظروف الفارق التوقيت والطقس بالفلبين.
0: أنت شخصيا تفضل استمرار الكابتن وسام أم تعاقد مع مدرب أجنبي؟
1: المدرب الأجنبي بده فترة طويلة ليتعود على اللاعبين وعلى يمشي السيستم تبعه ونظامه بالدفاع والهجوم. ففترة شهر مش كافية للاستفادة الكاملة من مدرب أجنبي.
0: تمام.
1: إذا مدرب أجنبي خبير وعارف أنه بده يستمر ممكن يعمل خطة طويلة المدى، بس تكون فترة النافذ الرابعة هي إحدى المراحل اللي بتمر فيها. المنتخب بحاجة إلى مدرب قدير. وسام قدرته متميزة ولكن نحن بحاجة إلى مستوى أعلى من هيك اللي نطور المنتخب ونوصل اللي بنطمح له.
0: طالما ما زلنا في سياق الحديث عن مدربين الوطنيين كابتن فادي، وأنت ما شاء الله عليك مراقب دولي وكنت لاعبا ومدربا ورئيس نادي أيضا، هل يعمل المدرب الأردني في كرة السلة على تطوير نفسه ومهاراته ويخضع لدورات تدريبية تطور من مؤهلاته ليواكب تطور كرة السلة في العالم، أم أن مدربين بين قوسين يعني لا يواكبون هذا التطور بصراحة؟
1: هلا بصراحة في عدد كبير لا يواكبون التطوير، بيعتمدوا على السوشيال ميديا وعلى الأفلام الموجودة على اليوتيوب، وعدد قليل اللي بيشارك بدورات خارجية، وكمان التقصير لأنه ما عنا اتحاد بيستقطب الدورات عنا هون. في الفترة القصيرة اللي كان فيها اتحاد الماضي اشتغلت أنا مع الاتحاد مع الصديق منتصر أبو الطيب كان عضو بالاتحاد، واستضفنا دورتين للاتحاد الدولي في عمان عمان لتطوير المدربين، وكان في إقبال كبير من المدربين الأردنيين لحضورها. فالمفروض أنه الاتحاد هو يستضيف دورات وينظم دورات، لأنه من الصعب الكلفة بتكون عالية على المدرب أنه يطلع يحضر دورات برا. أما لو بتكون الدورة هون بتكون الكلفة أقل والفائدة أكبر، عدد أكبر من المدربين ممكن يحضر.
0: في كرة القدم يعني هناك شهادات تدريبية كابتن، هي CBA Professional Pro. في كرة السلة كيف تكون؟
1: في نفس الشيء، نحن في عنا الاتحاد الدولي في رابطة المدربين الدوليين اسمها World Association of Basketball Coaches، بتعمل دورات Level 1 Level 2 Level 3. فنحن استضفنا العام الماضي دورة Level 1 ودورة لمعدين اللياقة البدنية المختصين بكرة السلة.
0: تمام، يعني بناء على ذلك على حسب إمكانية التطور للمدرب الوطني، ومع تطور المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية السنوات الماضية بالتأهل لكأس العالم، تعتقد أن المدرب الأجنبي أنسب لقيادة المنتخب؟
1: ومش أي مدرب أجنبي، يجب أن يكون مدرب أجنبي صاحب خبرة وصاحب نظام معين باللعب. يعني سيستم في مدربين أجنبيين على مستوى عالي، بس نظام اللعب في آسيا يختلف تماما عن نظام اللعب في أوروبا وفي أمريكا. فبدك يكون مدرب عنده خبرة باللعب في آسيا، طريقة اللعب في آسيا.
0: الآن المنتخب الوطني مقبل كما تفضلت بعد أيام على مشاركة في نافذة جديدة من تصفيات كأس العالم. هل تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم يعني أن كرة السلة الأردنية بخير؟ هل تقاس الأمور هكذا برأيك كابتن فادي؟
1: أنا برأيي أنه التأهل لكأس العالم لم يعد هو المقياس لتطور كرة السلة الأردنية. نحن تطور منتخب الوطني ما بيعكس واقع حال كرة السلة في الأردن. نحن الدوري عندنا ضعيف، الفئات العمرية عم تتعرض لخسارات كبيرة في البطولات الإقليمية في غرب آسيا، و بالرغم من تؤهلنا لكأس آسيا سنة 16 العام الماضي لعبنا ببطولة كأس العالم، إلا أنه مستوانا بنعتمد بشكل كبير على اللاعبين القادمين من الخارج، فتطوير اللاعبين محليا في عليه علامة استفهام كبيرة.
0: صحيح، ومن هنا سأنطلق للحديث عن المنتخب الوطني تحت 18 عاما الذي حل في المركز الخامس في تصفيات بطولة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لكأس آسيا، ولم ينجح بالتأهل إلى كأس آسيا. هل فاجأك هذا المركز وهذه النتائج، آخرها خسارة مع المنتخب الفلسطيني؟
1: أنا إذا بتسمح لي بس أرجع شوي لمنتخب الرجال.
0: تفضل.
1: كنا عم نحكي أنه كأس العالم مش هي المقياس، لأنه في عندك 8 فرق من آسيا بتتأهل.
0: تمام.
1: أنا برأيي تأهلنا للألعاب الأولمبية هو سيكون الهدف الهدف والرئيسي اللي بيعكس تطور المنتخب الوطني، لأنه كأس العالم زي ما حكينا 32 فريق بيشاركوا، 8 منهم من آسيا. أما البطولة الأولمبية فعندك 12 فريق من العالم بتأهلوا، من بينهم فريقين من آسيا.
0: صحيح.
1: فتأهلنا إلى الألعاب الأولمبية بكون هو يجب أن يكون هدفنا في المستقبل.
0: تمام، وحسب ما أعرفه أيضا كابتن فادي بأن في كرة السلة المنافسة في الألعاب الأولمبية أصعب من كأس العالم.
1: أصعب
0: يعني حتى الولايات المتحدة تولي اهتماما للأولمبياد كرة السلة أكثر. صحيح. من كأس العالم، بعكس كرة القدم، لأن كأس العالم في كرة القدم أهم من الألعاب الأولمبية.
1: صحيح، لأنه نخبة الفرق هي اللي تتأهل للألعاب الأولمبية.
0: تمام.
1: أعود إلى منتخب، نعود لفريق 18.
0: فريق تحت 18 سنة كابتن خيب أمالنا صراحة. البطولة صدفناها في عمان وحل في المركز الخامس ولم يتأهل إلى كأس آسيا. هل هذا نتاج الفراغ الإداري الذي نعيشه في كرة السلة؟
1: طبعا الفراغ الإداري أثر كتير على إعداد الفريق، تأخر إعداد الفريق وتجميعه، وتأخر استكمال الأوراق القانونية لبعض اللاعبين اللي ما قدروا يشاركوا، لاعبين جايين من برا. بس كمان في تقصير مننا نحن كجمهور.

0: تمام.
1: وهي الفرق كانت عم تشتغل وعم تتطور بشكل مستمر، فكان لازم يكون في استكشاف أوضح للفرق المنافسة حتى نحضر لها.
0: من سيستكشف برأيك؟
1: يعني المفروض الجهاز الفني للمنتخب هو يكون على علم بشو عم تعمل الفرق اللي حوالينا اللي بده ينافسها ويلعب ضدها.
0: تمام، يعني بالتالي برأيك أن المنتخبات الأخرى وخاصة منتخبات الدول المجاورة فاجأت منتخبنا اللي تحت 18
1: عام؟ طبعا نحن من سنوات طويلة لما نخسر مع فلسطين وسوريا، بس بهاي البطولة خسرنا مع سوريا في الافتتاح، فمباراة الافتتاح أثرت على مستوانا في المباريات الثانية. كنا نعرف أنه لبنان وإيران مستواهم متطور ولا تكون مبارياتنا معهم صعبة، بس برضو فلسطين فاجأتنا وفازت علينا.
0: هل لدينا كابتن فادي في منتخب تحت 18 أو في المنتخبات الوطنية الأردنية للفئات السنية، ناشئين شباب الفريق مثلا الأولمبي، هل برؤيتك الخبيرة وجدت أن لدينا مواهب قادرة على التطور ورفد المنتخب الأول بطاقات جديدة؟ لأن ذلك يعني إذا كانت هناك مواهب، ذلك يعني أن كرة السلة الأردنية لن تعاني نقصا في المواهب في المستقبل القريب.
1: لا، ما في نقص بالمواهب. المنتخب سن 16 اللي شارك بهذه البطولة في مجموعة كبيرة من اللاعبين المستواهم متطور ومؤهلين يلعبوا على مستوى الرجال حاليا. بدهم عناية وبدهم رعاية وبدهم يكون في موسم واضح وعارفين أمتى منافساتهم، وقادرين على التطور وعلى دعم كرة السلة الأردنية.
0: تمام، لا شك يعني المركز الخامس كان مركزا مخيبا للآمال. أيضا بإمكانكم مستمعين أن تشاركون آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر السوشيال ميديا والبث المباشر لهذه الحلقة عن رأيكم بواقع كرة السلة الأردنية وما هي الحلول لتطورها أكثر. دائما ننشد التطور لأي رياضة نتابعها، إن كان كرة القدم أو كرة السلة أو بقية الألعاب الرياضية. سنواصل الحوار مع ضيفنا الكريم المدرب والمشرف والكابتن الخبير جدا فادي الصباح، ضيفنا في حلقة اليوم من برنامج بروح رياضية، بعد هذا الفاصل، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: اسم له تاريخ.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0777-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعون إذاعة حياة FM، وهذه الحلقة من برنامج بروح رياضية وحديثنا عن كرة السلة الأردنية التي صراحة نحن كإعلاميين كمتابعين في الشأن قصرنا بحقها خلال فترات ماضية، وتستحق منا المزيد من الاهتمام. وكرة السلة لا شك الأردنية كان لها صدى واسع جدا في الوطن العربي في آسيا وفي العالم خلال سنوات ماضية، وكانت جماهيريتها في بعض الأحيان حتى تفوق جماهيرية كرة القدم عندما نتحدث عن المنافسة بين الأندية الأردنية في الدوري المحلي. حتى أجدد ترحيبي بضيف الكريم، واحد من خبراتنا التي نعتز بها، الكابتن فادي الصباح. أهلا وسهلا فيك كابتن فادي. الله يسلمك. على مستوى الأندية الآن نريد أن نتحدث عن واقع كرة السلة الأردنية. شاهدنا تنافسا يزداد، شاهدنا حضورا جماهيريا يكبر خلال الموسمين أو الثلاثة الماضية. هل تحسن واقع كرة السلة لدى الأندية برأيك مع توسع عدد الأندية؟
1: الموسم الماضي كان موسم مميز بدخول الفيصلي والوحدات، زاد جماهيرية اللعبة واهتمام المجتمع المحلي باللعبة، ولكن كان في نقص بغياب الأرثوذكسي والأهلي اللي هم قطبين من أقطاب كرة السلة. كان دوري ممتاز ومتقارب المستوى، وتبادل الفريقين بالنهاية، نادي اتحاد عمان والنادي الفيصلي تبادل الفوز والخسارة في المجموعة النهائية لتحديد البطل، وتوج النادي اتحاد عمان بطل للدوري، بينما النادي الفيصلي فاز ببطولة الكأس. فأتمنى أنه يستمروا الأندية بالمشاركة في الموسم القادم، لأنه في غموض حاليا عن مدى رغبة الفيصلي والوحدات بالاستمرار، وحتى نادي اتحاد عمان طلع بعض الأقوياء أنه سيلغي فريق الرجال ويهتم بالفئات العمرية فقط. ففي غموض كبير. هلا أنا شخصيا بتمنى أنه تواجد ثلاث أندية هاي بالبطولة وعودة الأرثوذكسي والأهلي.
0: لماذا تشعر كابتن فادي دائما بأن كرة السلة عبء على الأندية؟ هل هي أسباب مالية برأيك؟ لا توجد ميزانيات محددة لتطوير
1: الوضع المالي واحد من الأسباب، بس برضو كمان عدم وجود خطة واضحة من الاتحاد، أو عدم وجود اتحاد يدير اللعبة بطريقة مميزة بيأثر على الأندية طبعا.
0: صحيح، لأنه لا يمكن أن يستمر النادي في تدريب فريقه لمدة أشهر ما في روزنامة، ما في
1: ما بيعرف إمتى الدوري أو إيش البطولة. وحتى مرات كتير الروزنامة بتأثر على نشاط الأندية خارجيا، يعني إحنا الروزنامة هلأ مكرسة للمنتخب الوطني وعم تهمل الأندية، فالأندية مضطرة أنه تغيب عن البطولات الدولية مثل بطولة وصل وبطولة دبي، فلعدم قدرتها على استقطاب لاعبي المنتخب. فيجب أن يكون عندك اتحاد واضح بروزنامته بخطته، ويتعامل مع الأندية كشركاء حتى يقدروا ينظموا أوضاعهم ويمشوا بالبطولة.
0: نعم، اسمح لي أن نشرك معنا أيضا واحد من إعلاميين ومحللين المتميزين، الكابتن سامر طه. مساء الخير كابتن سامر.
2: يسعد مساءك. أهلا
0: لك، كل التحية. ومعنا في الاستديو وأيضا واحد من خبراتنا التي نعتز بها، الكابتن فادي الصباح، ونتحدث في شؤون كرة السلة الأردنية وفي واقع حال كرة القدم الأردنية. كابتن سامر، هل تعتقد أن تألق المنتخب الأول من خلال تأهله لكأس العالم وبعض مشاركاته أيضا في كأس آسيا يغطي على عيوب كرة السلة الأردنية؟ وكم هي كثيرة صراحة، إن كان في الأندية، إن كان في القواعد، إن كان في أمور كثيرة.
2: بداية شكرا لإذاعتكم، وطبعا برحب بالاسم الكبير كابتن فادي الصباح، اللي هو فقط ليس اسم كبير على الساحة الأردنية، أيضا على الساحة العربية والآسيوية. قبل ما بدنا أخوض بالمكتسبات، بدي أخوض بالتحديات اللي عم بعملها الآن كرة السلة الأردنية. أنت أشرت إلى نقطة كثير كبيرة، إنه المنتخب الأول وإنجازاته السابقة عم بتغطي على العيوب الكبيرة والاستراتيجية. أشار الكابتن فادي إلى غياب الأندية اللي هي بتقوم بالتخطيط الصحيح من خلال الفئات العمرية، وبضيف له أيضا كابتن فادي كان أحد الأندية الأقطاب الثلاثة، اللي هي نادي الجزيرة ونادي أرامكس، اللي هو كان أيضا يعد بشكل علمي وموضوعي الفئات العمرية للتدرج للخوض إلى بطولة الدوري، وأعطاها مكتسبات وإكساب السلة الأردنية أسماء رفضت المنتخبات الوطنية، وكنا نعتمد على نجومنا المحليين أكثر من الطيور المهاجرة.
0: تمام.
2: الآن كل اتحاد بده ينجح عم بيجيب طيور مهاجرة حتى بالفئات العمرية، النجاحات اللي عم بتحققها السلة الأردنية هي من خلال استقطاب لاعبين من الخارج، مع غياب البنية التحتية، غياب دعم الأكاديميات، غياب دعم الأندية. زي ما حكى كمان الكابتن فادي إنه وجود الأقطاب مهم، لكن وجود العمل المؤسسي بالأندية هو الأهم ودعمها. أيضا في موضوع جدا مهم، الشفافية من قبل المعنيين على إدارة اللعبة. لغاية الآن إحنا لا يوجد عندنا اتحاد، اللجنة المؤقتة غايبة، ما في تشكيل، ما في شفافية بالاختيار، غياب مدربين حققوا إنجازات ومن ثم لا نعلم من المدرب القادم، استمرار مدربين لا يحققون النتائج.
0: طب كابتن سامر، أنا لدي سؤال هنا، إذا كان ليس لدينا اتحاد كرة السلة، ليس لدينا لجنة مؤقتة، واللجنة الأولمبية الأردنية هي من تشرف على كرة السلة الأردنية، لكن سؤالي الآن، وأنت يعني قريب من كل أساطير كرة السلة الأردنية ومدربيها المتميزين، أين صوتهم؟ هل صوتهم مسموع لدى اللجنة الأولمبية، لدى وزارة الرياضة والشباب، لدى المعنيين عن الرياضة في البلد؟ أين صوتهم؟ لماذا لا يسمع؟
2: للأسف غير مسموع أبدا. يعني بعضهم أشار من خلال بوستات على السوشيال ميديا ووضع النقاط على الحروف وأخذ تفاعل كبير من جماهير كرة السلة، لكن لا حياة لمن تنادي. هن أسماء أنا أشرت في لقاءات سابقة أنها ليس قادرة فقط على تطوير كرة السلة الأردنية بل العربية والآسيوية، والتجارب السابقة وضحت هذه الأمور. أحد التجارب ضيفك العزيز اللي هو خطط لنادي وصل إلى المراحل الآسيوية من خلال مشاركات آسيوية ورفض المنتخبات. أي وين موجود كابتن فادي؟ لا مش موجود ولا على رأس أي إدارة، لا فنية ولا استراتيجية ولا لتطوير كرة السلة. وأسماء كثيرة في معن عودة، معتصم سلامة، أيمن الدعيد، زيد القص، وبضلني لا ثاني يوم الصبح أذكر لك الأسماء. هاي الأسماء كلها غايبة عن التخطيط، مبعدة عن الاتحاد بشكل غريب، لا أعلم لماذا.
0: هل تعلم لماذا كابتن فادي؟
1: ما عندي علم. لا برضو في شغلة تانية أنا بحب كمان نسلط الضوء عليها، نحن كرة السلة النسوية بحاجة إلى دعم كبير.
0: سأتحدث عن هذه النقطة كابتن فادي، لكن يتحدث كابتن سامر في نقطة جوهرية جدا، وكأن هناك يعني لن أقول عملية ممنهجة، لكن إبعاد متعمد لبعض خبرات كرة السلة. هذا مؤسف ويحس في نفوسنا. ما السبب طيب؟
1: السبب عند اللجنة الأولمبية، لأنه هي اللي بتختار. يعني مثل ما تفضل الأخ سامر، الأردن غنية كتير بالخبرات والقدرات الفنية والعلمية لتطوير كرة السلة والوصول فيها إلى بر الأمان والوصول إلى الألعاب الأولمبية مثل ما كلنا بنتمنى.
0: لكن لا يستدعى ولا واحد من هذه الخبرات للنقاش معه لتشكيل لجنة لأخذ رأيه أبدا، صحيح؟
1: صحيح، للأسف هذا الوضع الصعب.
0: هل من حلول كابتن سامر في الأفق، يعني في الأيام القليلة القادمة، في الأفق القريب، هل من حلول لتغيير مسار هذا الواقع الذي أصفه بالمؤلم صراحة لكرة السلة الأردنية؟ هل هناك تجد ضوءا في نهاية هذا النفق أم لا؟
2: يعني بداية الحلول هو تشكيلة الاتحاد، يجب أن تكون عن انتخابات ممثلة بالأندية بديمقراطية كاملة. تتوسمنا خير بالاتحاد السابق وتم استدعاء جميع أبناء اللعبة والكل دعم، حتى أنه كان في مشاكل مادية، لكن الكل كان خلف الاتحاد وكل كان خلف الأندية وكانوا يذللوا العقبات. لكن فجأة لقينا استقالة جماعية لجميع أعضاء الاتحاد، وكون أنه زي عم بنفرض علينا أنه يجب أن يكون الاتحاد أعضاؤه من أصحاب رؤوس الأموال هم قادرين على الدعم. النتيجة شو صارت؟ صار عندنا زيل من اللاعبين، زي سوري للتشبيه زي الماكينات، إذا بتحط له مصاري بيشتغل، إذا ما بتحط له مصاري ما بيشتغل. إذا بتم استدعائه في مزاجية بعدم الاستدعاء، في شروط مادية قبل الاستدعاء. شفنا أجمل وأفضل تشكيلة لمنتخب وطني خلال الخمس سنوات الماضية اللي خاضت تحت قيادة روي رانا، مدرب قدير بلجنة فنية ممتازة، حققت نتائج وفازت على إيران وصلنا أقرب إلى التصدر المجموعة. راح روي رانا لأسباب مجهولة وأسباب لا نعرف سببها، وجاء طبعا
0: حسب ما قرأت بأنه انتهى عقده مع الاتحاد كابتن.
2: لا لم ينتهي عقده، لأنه كما أعلنوا بالبداية أنه هاي خطة سنوية وخطة طويلة المدى وروي رانا وجيب اللعيبة وجيب اللعيبة. هلا طيب انتهى عقده، طب مدام أنت عندك مدرب عم بيحقق نتائج ليش تنهي عقده؟
0: صحيح،
2: مدرب عم بيحقق العلانة على بدرجة عالية من الامتياز، بفوز على إيران بفارق 13 نقطة. الآن شو النتيجة؟ النتيجة وضعنا نفسنا في مأزق، وصارت مهمتنا جدا صعبة للتأهل إلى كأس العالم، لأن خسرنا أمام إيران والصدارة راحت لإيران. عمليات التأهل كابتن فادي عنده خبرة أكثر، لأن لن نلعب بالأردن كما عرفت إنه النافذة ستلعب بالفلبين، وهذا راح يصعد الموقف. والفلبين فريق جدا قوي بالإضافة إلى وجود أستراليا ونيوزيلندا، ولازم نحقق نتائج أفضل من إيران، ولازم نحقق نتائج أفضل من لبنان بالمجموعة الثانية وبقية المنتخبات الأربعة حتى نتأهل لكأس العالم.
0: نعم. والكابتن فادي قال لي قبل قليل كابتن سامر بأن أصلاً التأهل إلى كأس العالم في كرة السلة الآن لا يعد إنجازاً.
2: كثير صار أسهل، وين أيام زمان؟ زمان كان جداً من المستحيل. الآن عندك أنت في هاي النسخة 8 منتخبات، وتصور مع 8 منتخبات عندك 7 منتخبات، وقطر هو الثامن لأنه المستضيف. فرصتنا صعبة. شوف ما زلت كرة السلة، احنا مبسوطين باسم تأهل كأس العالم، لكن احنا على الخارطة كرة السلة ناشئين من أسوأ الفرق العربية. شوف جيراننا لبنان، شوف التقدم اللي عم بيعملوه بكرة السلة. سوريا اللي عائدة من حرب عم تعمل بنية تحتية وحب للعبة وتخطيط من أبناء اللعبة. أنا بذكرك كمان 3 سنين شوف سوريا لوين بتوصل. فلسطين برئيس اتحادها وتشكيل، وأيضا لجنة ممتازة فنية أيضا راح يكون لها اسم، وإحنا مكانك سر. إحنا غيورين وحريصين على كرة السلة، وما بنحكي غير من مرارة وغير من حبنا للعبة.
0: والله كم مؤسف هذا الكلام كابتن سامر، وأحييك على صراحتك وحبك وهذا الكلام النابع بكل تأكيد من غيرتك على كرة السلة الأردنية، لأنك عاصرت أيامها الذهبية وتابعت أجيالها الجيدة، والآن نحن جرس الإنذار قد دق بقوة وسمعه الجميع، لكن لم يتحرك أحد. تعقيبك على ما سمعت من الكابتن سامر؟
1: يعني اللي بيحكيه سامر 100% صحيح. يعني سامر من أبناء اللعبة وعم بيحكي من غيرة ومن حبه للعبة، فنحن بحاجة إلى حل جذري وتسليم اللعبة لأبنائها ليوصلوها لبر الأمان.
0: دعوة إلى جمعية عمومية ربما كابتن؟
1: نحن التغيير اللي صار بنظام الانتخابات جعل الجمعية العمومية ضعيفة جدا. نحن الجمعية العمومية عندنا 15 شخص، ال 15 شخص بنخبوا من بينهم خمس أشخاص. يعني عندنا 15 شخص، ثلاثة منهم لاعبين قدامى بيختاروا لاعب للإدارة، ثلاث لاعبات بيختاروا لاعبة، وتسع أندية بيختاروا ممثلين عنهم ثلاث أندية. فال 15 شخص هدول ما بيعكسوا واقع كرة السلة، وهم ما بيمثلوا كرة السلة بشكل كافي. يعني الهيئة العامة مثلا في الدول المجاورة بسوريا أو بلبنان كل نادي مشارك بالاتحاد في عنده عضو بالهيئة العامة.
0: صحيح.
1: يعني الهيئة العامة بلبنان 400 شخص. لما 400 شخص يتفقوا على انتخاب شخص واحد، معناته هذا الشخص جدير بأنه يكون رئيس اتحاد ويقود اللعبة. فبالدول الثانية بيجيك رئيس اتحاد بيرشح نفسه، بيرشح فريق عمله، وبيقدم خطة عمله للهيئة العامة، وعلى أساسها بصير الانتخابات. نحن لا في خطة عمل ولا في استراتيجية واضحة ولا شيء، بتصير الانتخابات بسرعة والهيئة واللجنة الأولمبية بتعين النصف الثاني من الأعضاء.
0: والنتيجة أن اتحاد كرة السلة قدم استقالته.
1: اتحادين وراء بعض.
0: لأنه اتحاد أعتقد يعني غير منسجم مع بعضه، صحيح؟
1: غير منسجم، يعني مش كلهم أبناء اللعبة أو حريصين على اللعبة. في منهم إجوا ممكن غصبا عنهم أو مش اللي إجوا بالتعيين، أو هم أول ناس استقالوا.
0: تمام. هل تريد أن تضيف أي شيء كابتن سامر؟
2: أنا بمطلب، أتوقع مش فقط مطلب الشخصي، مطلب جماهيري، تشكيل لجنة إنقاذ يرأسها ضيفك الكريم كابتن فادي الصباح، بوجود أبناء اللعبة الغيورين اللي هم القدامى اللاعبين اللي مثلوا وشعروا بطعم الإنجازات الأردنية لكرة السلة، وأسماء كبيرة كبيرة، وإنهم يوحدوا الصفوف لوضع استراتيجية تنقذ كرة السلة. عندنا الخامات، عندنا الحب اللعبة، عندنا شغف اللعبة، عندنا الاستراتيجية، وعندنا ناس قادرين على وضع الاستراتيجية. بتوقع يعني بدل من اللجنة المؤقتة توضع لجنة إنقاذ لإنقاذ ما أكثر ما يمكن إنقاذه. أنا كمان بطالب إنه نسكر الباب على مشاركاتنا، فقط نشارك بالأشياء اللي ما بننحرم فيها، ونبني زي الكرة السلة لمدة 4 سنين ننطلق فيه من جديد. عندنا الخامات، عندنا منتخب 18 السابق اللي تأهل إلى كأس العالم إذا تم البناء عليه سيرتد المنتخب الوطني بشكل ممتاز، وعندنا أيضا فئات عمرية أيضا اللي اتطرق عليها عراب كرة السلة النسوية كابتن فادي الصباح، إعادة الاهتمام بكرة السلة النسوية. عندنا تجربة نادي الفحيص على الصعيد النادي العربي، وعندنا حب الآن لبعض الأندية الأرثوذكسي والأهلي وبعض الأندية واهتمامهم بالناشئات تم بناء عليهم حتى أيضا نرصد المنتخب النسوي ونعيد تألق كرة السلة النسوية من جديد.
0: كلام جميل وأسيوية. شكرا جزيلا لك الأخ سامر طه المحلل والمعلق الرياضي في كرة السلة، وإن شاء الله تتواصل حواراتنا. شكرا جزيلا كابتن سامر.
1: شكرا سامر.
2: شكرا أهلا. شكرا كابتن سامر.
0: كابتن فادي يعني أنتقل إليك من حيث انتهى الكابتن سامر. كرة السلة النسوية أيضا كانت إضاءة جيدة لكرة السلة الأردنية عموما من خلال مشاركات الأندية على الأقل.
1: كرة السلة النسوية يعني بتمر برضو فترة مظلمة جدا. نحن السنة كان في المفروض يكون في مشاركة المنتخب سن 18 ناشئات في بطولة غرب آسيا، وتم الاعتذار عن البطولة. فاتحاد غرب آسيا بسبب الظروف الحرب اللي بين إيران وإسرائيل، إيران اعتذرت عن المشاركة أيضا، فبقي في منتخب لبنان ومنتخب سوريا. فمنتخب لبنان تم تزكيته للمشاركة ببطولة غرب آسيا، ببطولة آسيا ممثلا عن منطقة غرب آسيا. نحن كنا منتخبنا بضم مجموعة كبيرة من اللاعبات اللي بيستحقوا العناية والدعم وقادرين على تحقيق الإنجاز، بس بدهم شوية اهتمام. في عنا مجموعة كبيرة من اللاعبات بكل الفئات العمرية مستواهم عالي جدا، في بعض حصلوا على بعثات دراسية في أمريكا، يعني هذا بدل على أنه مستواهم متطور وقادرين على خدمة المنتخب الوطني. حاليا عندنا نادي الفحيص هو النادي الوحيد اللي بيرعى كرة السلة بشكل مميز، وبشارك ببطولات خارجية وبحقق إنجازات على المستوى العربي. الأندية الثانية في النادي الأرثوذكسي ونادي اتحاد عمان والنادي الإنجليزية، عندهم فرق بس معظم لاعبات المنتخب الوطني بيلعبوا مع نادي الفحيص، فهو بيجعله متفوق على الأندية الثانية. بس كرة السلة النسوية بحاجة لدعم وقادر على تحقيق الإنجاز إذا ما لقت
0: توفر لها السبل الكفيلة بتحقيق الإنجاز.
1: صحيح.
0: لأن يعني أنا كملخص لكل ما تحدثنا به كابتن فادي، الشيء الإيجابي الوحيد الذي لمسته من كلامك ومن كلام الكابتن سامر أن الأردن غنية بالطاقات على مستوى الخبراء، على مستوى المدربين، على مستوى اللاعبين، اللاعبات، حتى الحكام. الحكم الأردني الآن أصبح مطلوبا في دوريات الدول المجاورة وبطولات قارية أيضا. لكن ما يجب أن ينظم كل هذه الحالة هي حالة إدارية متماسكة نبحث عنها. والكابتن سامر دعا إلى لجنة إنقاذ وليس إلى لجنة مؤقتة، هل توافق هذا الكلام؟
1: نحن بالسابق يعني مش أول مرة، بالسابق صار في عنا مشكلة باتحاد كرة السلة وتم تشكيل لجنة إنقاذ. بتذكر سنة 99 كنا نصطب مستضيفين البطولة العربية في الأردن، وتم تشكيل لجنة إنقاذ برئاسة المرحوم سعيد شقم، كان وزير الرياضة وقتها، وسيرت أمور اللعبة لفترة معينة، وبعدين تم إجراء انتخابات واستمرت اللعبة بعدها. فلجنة الإنقاذ راح تكون مهمتها صعبة لأنه في ملفات كثيرة على طاولة الاتحاد يجب رعايتها. بس مثل ما تفضلت أنت، الأردن غنية بالطاقات وبالخبرات، يعني على مستوى اللاعبين واللاعبات في عنا حتى لاعبين تحت سن 12 سنة. يعني أنا قبل فترة شاركنا في بطولة بإيطاليا، بطولة ميني باسكت للصغار أعمارهم 11 سنة. كان في بالبطولة 48 فريق من مختلف أنحاء العالم. فريقنا لعب 7 مباريات، فاز بستة منها وخسر مباراة.
0: ممتاز.
1: وكان كان ترتيبنا 13 على 48 من أفضل فرق العالم بالميني باسكت. فالخبرات والمواهب موجودة، بس بدها استراتيجية واضحة لرعايتها وتطويرها وإيصالها للمستوى اللي كلنا بنتمناه.
0: تمام، هذا ما نتمناه بالفعل لكرة السلة الأردنية، وإن شاء الله يعني نشاهد أملا في الأيام القليلة القادمة باستعادة الروح. لأنه يعني أشعر بأن كوادر كرة السلة الأردنية الآن داخليا منزعجون كابتن.
1: أكيد.
0: حزينون على هذا الوضع.
1: حزينون لأنه حابين هم يساعدوا ويساهموا، وشايفين أنه مجال التطور موجود إذا ما اشتغلنا بطريقة صح. إن شاء الله الأمور تتحسن خلال الأيام القادمة.
0: نعم، بكل الأحوال أنا أريد أن أشكرك على هذه الحلقة الجميلة جدا والممتعة. أنا استفدت شخصيا من خبرتك
1: كابتن فادي. تسلم، أنا تشرفت وجودي معك.
0: أيضا حاولنا أن نسلط الضوء على واقع كرة السلة الأردنية، علنا نبعث برسالة إلى كل معني عن رياضتنا بكل ألعابها بأن كرة السلة الأردنية جميلة، حافظوا على جمالها وحاولوا أن تنقذوها قبل أن يفوت الأوان، قبل أن تضيع كرة السلة الأردنية. هذه رسالتنا في الختام مع واحد من كبار خبراء كرة السلة في الأردن، الكابتن فادي الصباح، المدرب واللاعب السابق والمدرب السابق ورئيس النادي السابق والمراقب الدولي. شكرا جزيلا لحضورك، وإن شاء الله نلتقي في حوارات قادمة.
1: إن شاء الله. شكرا لك، وشكرا لبرنامجك اللي عم بسلط الضوء على رياضة كلنا بنحبها وبنعشقها وبنتمنى لها الخير دائما.
0: شكرا كابتن فادي، وشكرا لكم أيضا مستمعين الكرام. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج بروح رياضية، فإلى اللقاء.
3: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلامة. حياكم الله. مثلث تتباين أضلاعه، حيث حالة جدلية ترافق مناقشات مشروع قانون الملكية العقارية المعدل تحت قبة البرلمان، فلا تتفق الآراء حول جدوى بعض مواده ومدى انعكاسها على الأردنيين. تقول الحكومة ومؤيدو تعديلاتها على مشروع القانون إنها تشكل ركيزة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار وخدمة المصلحة الوطنية، فيما يستحضر الرأي المقابل مخاوف تغولها على الملكية الخاصة ومخالفة بعض أحكامها للدستور. ووسط ذلك يسوق الرأي الثالث إيجابيات وتخوفات سيادية يستحضرها معدل الملكية العقارية والملكية العقارية، لكن يتفق جميع المشتبكين أنه من أكثر القوانين في الدورة الاستثنائية أهمية وتأثيرا وخطورة. وبين تعريف الطريق والسكك الحديدية والأبعاد السيادية يقف النقاش عند حدود الاستملاك وأثره على الحقوق في ظل محاولات التوازن بين متطلبات المشاريع العامة وحماية الملكيات الخاصة. والسؤال، هل يمس مشروع القانون ضمانات الاستملاك والتعويض والاقتطاع المجاني؟ وكيف قد تقلص التعديلات حقوق المالكين؟ وما هي المخاوف السيادية؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفنا الخبير القانوني راتب النوايسة. أستاذ راتب، مساك الله بالخير.
3: مساء الخير،
2: أهلا وسهلا بك. لماذا طغى البعد الدستوري والقانوني على البعد الاقتصادي في مناقشات مشروع هذا القانون، قانون الملكية العقارية المعدل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أشكركم على هذه الاستضافة.
2: أهلا بك.
3: وهذا الاهتمام ليس بغريب على إذاعة حياة FM، وهي التي تعني دائما وتهتم بالقضايا الوطنية والقضايا الملحة. في الحقيقة تأتي أهمية هذا الموضوع أنه هناك ليست شبهة لمخالفة الدستور، وإنما مخالفة صريحة للدستور،
2: واضحة
3: صريحة، لا لبس فيها ولا غموض، وواضحة وضوح الشمس في منتصف النهر. وإذا سمحت لي بدي أتحدث ابتداء قبل ما نتحدث المادة 43 من الدستور الأردني. ماذا تنص المادة 43؟ المادة 43 أخي الأستاذ محمد نصها التالي: على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.
2: جميل.
3: إذن تم ربط الإخلاص للدستور كما هو الإخلاص لجلالة الملك كما هو الإخلاص للوطن. من هنا تنبع أهمية وخطورة مشروع تعديل قانون الملكية العقارية لعام 2026. من أين يكمن الخلل؟ المادة 11 من الدستور قالت لا يستملك.
2: احنا الدستور اليوم معنا كل المواد،
3: الدستور معنا: لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسب ما يعين ذلك في القانون.
2: جميل.
3: هذا أن الدستور أعطى قدسية خاصة ونص صريح لحماية حق الملكية على اعتبار أنه حق مقدس. وكما هو معلوم أخي الأستاذ محمد أن للأرض قيمة معنوية عند العرب بشكل عام وعند الأردنيين بشكل خاص، ولذلك أفرد لها المشرع الدستوري منذ تاريخ نشأة الدولة الأردنية نصا خاصا لحماية الملكية وهي ملكية العقارات.
2: تمام.
3: عندما شرع قانون الاستملاك قبل ما يكون في قانون الملكية عقارية تم وضع نص أنه لغايات الطرق، لغايات فتح الطرق والشوارع يستملك ربع الأرض مجانا. ولم يعترض أي أردني منذ تاريخ نشأة الدولة وحتى يومنا هذا على ذلك. لماذا لم يعترض؟ ننسى موضوع مسألة الانتماء الوطني والتضحية إلى آخره، لأنه أنا لما أفتح شارع بجانب قطعة أرض أنا برفع من قيمتها. أنت لما تشتري قطعة أرض من أي مواطن تسأل والله هي على شارع؟
2: صحيح.
3: إذا على شارع قيمتها بترتفع، إذا على شارعين تقول لك قيمتها أكثر، إذا جاي على مثلث شوارع قيمتها أكثر وأكثر. بمعنى الشوارع ترفع من قيمة الأرض وتعزز من قيمتها ومكانتها. أما بالنسبة لسكة الحديد، سكة الحديد هي لا ترفع من قيمة الأرض ولا من شأنها، بل على العكس تلحق بها أشد الأضرار. لماذا؟ لأنه سكة الحديد كما هو معروف عندما تقسم قطعة أرض يجب أن يكون هناك حرم لسكة الحديد على يمينها وعلى يسارها، ممنوع الاستخدام. كيف لمواطن جاءت سكة الحديد وقسمت أرضه إلى قسمين أن يستطيع المرور إليها بالوضع الطبيعي؟ هذا يلحق ضرر. أنا بقدرش أشتري دلم والله أقول له والله هذا الدلم جاي على السكة، لما أقول على الشارع على طول برفع قيمتها، بس لما أقول على السكة هي انخفضت قيمتها. في كل دول العالم الناس اللي ساكنين مجاور السكك الحديد دائما أراضيهم أقل قيمة، ودائما بيشكوا من الضوضاء، ودائما بيشكوا من الإزعاج.
2: صحيح.
3: هناك من يقول مثل ما سمعت خلال اليومين الأخيرين أن السكة بترفع من قيمة الأرض. كيف؟ كيف يفسر ذلك؟ هناك محطات في سكة الحديد في كل دول العالم، وإحنا سافرنا لأغلب دول العالم، المسافة ما بين المحطة والمحطة لا تقل عن 10 كيلومتر. كل 10 كيلومتر في محطة 200 متر أو 300 متر. طيب وهذا المسافة هذه ما بين المحطتين هذولا، هذا المواطن ليش يعني يتقدم أرضه مجانا؟ خاصة ونتحدث عن الأردن بشكل واضح أن المستملك أو صاحب سكة الحديد هي شركة استثمارية، شكرا لها كمستثمرة، هي من إحدى الدول العربية أظن من دولة الإمارات العربية المتحدة. كيف لي أن أتبرع بأرضي بربع أرضي لشركة استثمارية ما جت تقدم لي لسواد عيوني ولا تقدم لي هدية، هي جت تجني أرباح، راح تستخدم هذه السكة اللي أخذتها من أرضي مجانا وتجني عليها أرباح، راح تنقل مواد وتنقل ركاب وتنقل بضائع، وبالتالي كيف أنا أتبرع بربع أرضي لجهة مستثمرة؟ وهي صح، هي المنفعة العامة، المنفعة العامة لها حدود.
2: أنا لما إذا لا يحقق المشروع، مشروع قانون الملكية العقارية، التوازن بين المتطلبات المصلحة العامة وحماية حق الملكية الخاصة؟
3: أبدا على الإطلاق، بل على العكس يهدر الملكية الخاصة ويتجاوز عليها ويعتدي عليها. وأنني من هذا المنبر أخي أستاذ محمد أناشد الأخوة النواب وأقول لهم أن التاريخ لن يرحم، هذا القانون سيستمر لأجيال إذا لا سمح الله تم تشريع هذه النصوص. هناك نصوص تشريعية تكتب بماء من الذهب، وهناك نصوص تشريعية تكتب بشحبار من الفحم، وأرجوكم ألا تكتبوا تاريخكم بشحبار من الفحم وإنما بماء من الذهب. فوالله لو تم تشريع هذه النصوص ستبقى لعنة تطاردكم وتطارد أبناءكم وأحفادكم من بعدكم إلى يوم الدين.
2: طيب هناك سؤال مهم أستاذ راتب، ما هي الحدود الفاصلة بين تحديث التشريعات العقارية ومنح الإدارة صلاحيات قد تمس حقوق المواطنين؟
3: احنا بقانوننا في ضمانات للحماية على الملكية، يعني في كثير من القرارات اول شيء لا يجوز استملاك اي جزء من الارض الا بناء على تنسيب من الجهة المستملكة لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يصدر قرار باستملاك هذه الأرض للمنفعة العامة. في ضمانات، الضمانات وضعها قانون الملكية العقارية ومن قبل قانون الاستملاك، أنه يشكل لجنة عندما يتم استملاك قطعة أرض للمنفعة العامة، يشكل لجنة مندوب عن وزارة المالية، مندوب عن الجهة المستملكة، مندوب عن دائرة الأراضي، وبيكشفوا على هذا العقار بقدروا قيمته. قيمته هذا 10,000 دينار. تعرض هذه القيمة على المالك، حبيت تبيعها أهلا وسهلا، ما حبيت تبيعها اذهب إلى القضاء. والقضاء هو الضامن الوحيد اللي بيرسخ العدالة وبيكرس قيم العدالة فيما يتعلق في موضوع التعويض العادل اللي نصت عليه المادة 11 من الدستور. مع الإشارة أخي محمد، إنه لما نقول ربع الأرض مجانا، عمليا من يستملك السك لا يدفع ولا دينار واحد، لسبب بسيط، إنه خط السك هو خط نسبيا قليل، وبالتالي نادرا، لأن أنت لما يكون عندك 10 دنومات، بمعنى في منهم 2.5 دنوم على إذا هذا النص بقي، في 2.5 منهم مجانا، عمليا السك بجوز تأخذ 2 دنوم أو 2.5 دنوم.
2: تمام.
3: وبالتالي السك أخذت هذه الأرض مجانا دون أن تقدم، قسمت أرضك وخفضت من سعرها وقلت من قيمتها دون أن تدفع الجهة المستملكة دينارا واحدا. فهذا يتنافى مع أبسط قيم ومفاهيم العدالة اللي يجب أن تسود أي تشريع. التشريعات الهدف من أي تشريع في الدنيا هو تطبيق العدالة وتوزيعها بين الناس، لكن هذا النص إذا بقي على ما هو عليه سيشكل هدرا وذبحا للعدالة وتجاوزا على الدستور.
2: فيما يخص التعويض، يعني بما أننا نتحدث حول هذه النقاط، أين تكمن إشكالية التعويض اليوم؟
3: نعم، الإشكالية تكمن مخالفة خطيرة أخرى للدستور وتجاوزا على القضاء. يعني لم يكتفي من اقترح هذا التعديل أن يخالف الدستور أيضا، وإنما تجاوز على السلطة القضائية.
2: كيف؟
3: فالمادة 97 من الدستور أستاذ محمد ماذا تقول؟ القضاء مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. في القانون الحالي لليوم أنا وياك نتحدث، لسه ما تم التشريع، إذا استملكت لك قطعة أرض من أي جهة، مثل ما أسلفت، في لجنة تطلع بتقدر هاي القيمة 10,000 دينار على سبيل المثال، أنت ما بعجبك لأنه أنت الأرض هذا أنا مش حابة بيعها، أنا هاي أرضي ورثتها عن أبوي وعن جدي، أنا والله أنا في يوم من الأيام حاب أبني فيها بيت إلي، لكن استملكتها أنا مش راضي عن بيعها. إذا ما رضيك التعويض بتروح على القضاء. القضاء في محكمة بداية وفي استئناف وخبرة واستمييز، بتمر في مراحلها القانونية وبقدر لك التعويض العادل. في التعديل الجديد وهنا تكمل الخطورة، قالوا لا، غلوا يد القضاء. كيف غلوا يد القضاء؟ قالوا يجب على المحكمة ألا تتجاوز في حكمها 10% عن قيمة التقدير الإداري، القيمة الإدارية للأرض.
2: بمعنى
3: القيمة الإدارية للأرض، دائرة الأراضي، الموظف في دائرة الأراضي بقدر قيمة أرضك 3,000 دينار مسجل عنده بالقيود 3,000 دينار.
2: تمام.
3: استملكتها اليوم إحدى الوزارات، وزارة التربية والتعليم تبني فيها مدرسة، تروح ترفع دعوة، يجب على القاضي أن لا يحكم لك بأكثر من 3,300 دينار، يعني فقط 10% من القيمة. إذن هذا غل يد القضاء. إذن القضاء أصبح مقيدا من السلطة التنفيذية، القضاء اللي قلنا القضاء مستقلون لا سلطان عليهم
2: من الدستور. نعم.
3: كيف أنت كسلطة تنفيذية أو كجهة تنفيذية أنت تحدد التعويض إلي؟ وين دور القضاء؟ يقول يا قضاء أنت أديك فقط مطلقة، لك حق تقدر 4% من القيمة العقارية، 5%، 6%، 9%، 10%، بس 11% لا، ممنوع، أنت كقضاء ممنوع تتجاوز. هذه خطورة كبيرة حقيقة، تتنافى مع ما ورد في المادة 11 من الدستور اللي قالت مقابل تعويض عادل. من يقرر التعويض العادل؟ القضاء وليس مدير الأراضي أو موظف في إدارة الأراضي، خاصة أن احنا بنعرف أخوي محمد أنه التقديرات الإدارية بقدرها موظفين إداريين لغايات رسمية، لغايات صحيح. الرسوم. أنا مش معني فيها كثير من العقارات، بجوز هسه هذا العقار اللي احنا فيها، اللي احنا موجودين هنا في في في أهم أماكن العاصمة، أهم المواقع في عاصمة، في العاصمة الأردنية العتيدة، ممكن تروح على إدارة الأراضي تلاقي قيمته 50,000 وهذا العقار احنا قيمته 1,000,000. طيب إذا بكرة أجت أمانة عمان استملكت هذا المبنى، من نروح على قيودها بإدارة الأراضي نقول أنا أدفع لك 50,000 زائد 5,000 55,000 وهي قيمتها 1,000,000، حقا هذا الشيء يتنافى مع المنطق، يتنافى مع الدستور، يتنافى مع قواعد العدالة، ويمس هيبة القضاء، القضاء المستقل. وإحنا دائما بنقول القضاء الأردني هو ضمير الوطن، هو وجدان الوطن، وإحنا كلنا بنحتكم للقضاء. لما نختلف أنا كمواطن مختلف مع السلطة التنفيذية، في خلاف بيني وبين السلطة التنفيذية، بدي أروح للسلطة الأخرى المحايدة تحكم بيني وبينه، بس ما بجوز أخلي الأمر في إيد خصمي. أنا خصمي اللي استملك من السلطة التنفيذية، سواء وزارة التربية، الأشغال، الصحة، أي وزارة أخرى، هي سلطة تنفيذية. والأراضي هي موظف، هو إدارة الأراضي هي تابعة لوزارة المالية.
2: صحيح.
3: كيف لي أن أحتكم لخصمي أن يقدر قيمة تعويضي وأترك القضاء، القضاء اللي إحنا بنتغنى فيه، وقضاءنا من يعني يكاد يكون من أفضل أجهزة القضاء العربية، القضاء الأردني. الكل بتغنى في القضاء الأردني كقضاء حصيف، قضيء، قضاء عادل، قضاء نزيه، قضاء فهيم، قضاء لم يتلوث بالسياسة، قضاء مهني، قضاء حرفي. ليش أنا أنحيه هناك جانبا وأترك حق ملكيتي بيد موظف إداري؟
2: إذن جهة يعني توسيع صلاحيات الجهات الإدارية في قضايا الملكية سيشكل تهديدا للاختصاص القضائي كما نتحدث الآن. لكن هناك من يسأل لمصلحة من يعني كل هذه التعديلات، وما الباب الذي سيفتح في حال أقرت هذه التعديلات؟
3: في حال أقرت هذه التعديلات أنا أقول أول شيء أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لا تقر هذه التعديلات، لأنها ستحدث اختلالا خطيرا في ثوابت دستورية تربينا عليها وتعلمنا عليها. والنواب، السادة النواب، السلطة التشريعية سواء بجناحيها الأعيان والنواب، قبل ما يمارسوا عملهم في التشريعي أقسموا اليمين اللي حكيناها قبل شوية أن يكونوا مخلصا للوطن والدستور ولجلالة الملك. وبالتالي

0: ستحدث اختلالا خطيرا في ثوابت دستورية تربينا عليها وتعلمنا عليها، والنواب السادة النواب السلطة التشريعية سواء بجناحيها الأعيان والنواب قبل ما يمارسوا عملهم في التشريعي أقسموا اليمين اللي حكيناها قبل شوية أن يكونوا مخلصا للوطن والدستور ولجلالة الملك. وبالتالي ومن خصائص الدولة الأردنية أنها دولة حصيفة، دولة حكيمة، دولة لم تتواجه في يوم الأيام مع شعبها ولن تتواجه إن شاء الله تعالى. لكن حقيقة أقول أن تشريع مثل هذه النصوص سيحدث بلبلة اجتماعية، سيفقد الناس ثقتهم بكل الإجراءات الحكومية وبكل التشريعات. وأنا بقول بالمناسبة بقول لأخواننا النواب هذه والله فرصة تاريخية لكم تعيدوا ثقة الشارع فيكم، لأنه حقيقة هناك اختلال بالثقة، وكلنا نعرف أن هناك أصبح اختلال ما بين الشارع وما بين السادة أخواننا في النواب. وأقول لكم ستغادر العبدلي في يوم من الأيام، ستغادر العبدلي في يوم من الأيام وسترجعوا إلى صفوف المواطنين. وأنتوا كمان أنتوا أصحاب عقارات، أنتوا مثلنا، أنتوا راح تغادروا. بالحقيقة أنا يعني سعدت أني سمعت 5 من أعضاء اللجنة القانونية مجلس النواب خالفوا هذه التعديلات.
1: طب كيف تقرأ المبررات لمن وافق من النواب؟
0: حقيقة هنا يعني مسار حقيقة استغراب، كيف لأخ نائب

0: احنا ندعم الوطن بدمنا، احنا بنضخ دمنا فداء للوطن، لكن لا يجوز التجاوز على حقوقنا. وانا حقيقة بنفس اليوم كتبت قلت السادة النواب اللي ايدوا انه 25% من اراضي الاردنيين تقدم للمستثمرين مجانا، يا ريت نتمنى عليهم ان يكونوا قدوة لنا ويتبرعوا ب 25% من رواتبهم لنهاية مدة المجلس دعما لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية، حتى يكونوا قدوة لنا. مشان أنا كمواطن لما يأخذ الربع أرضي يقول لي والله كمان في النائب فلان الفلان يتبرع ب 25% كمان، تقدم للوطن 25% من مكافأته أو راتبه، أو إذا عنده أرض كمان يتقدم فيها ب 25% سواء للبلديات حدائق أو الآخرين، حتى إحنا نقتدي فيهم، إحنا مواطنين هم قدوتنا النواب.
1: نعم. إحنا سنتحدث بعد الفاصل عن يعني أثر توسيع حالات الاقتطاع المجاني على مفهوم التعويض العادل المنصوص عليه دستوريا. اسمح لنا بهذا الفاصل مشاهدينا الكرام ومستمعينا، فاصل قصير نتابع ما تبقى بعده من صالون حياة.
2: صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة، وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية، عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن، 078-159-11.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الخبير القانوني الأستاذ راتب النوايسة. حياك الله مرة أخرى أستاذ راتب.
1: ربي يحفظك.
0: أهلا وسهلا بك. سألتك إلى أي مدى قبل الفاصل نريد الحديث عن هذه النقطة، إلى أي مدى قد يؤثر توسيع حالات الاقتطاع المجاني على مفهوم التعويض العادل المنصوص عليه دستوريا؟
1: في الحقيقة كل التشريعات المتعاقبة اللي هي كانت قبل عام 2019 لما شرع قانون الملكية العقارية لم يكن هناك أي نزاع أو خلاف، كان النص واضح أنه يستملك ربع الأرض مجانا لغايات الطرق والساحات العامة والحدائق. يعني إذا بدي أستملك حديقة عامة كان ربع الأرض مجانا والساحات العامة بالإضافة إلى الطرق، وبالتالي ما كان في أي إشكاليات. وأنا يعني صار لي بمارس مهنة المحاماة 40 عام، خلال 40 عام لم أسمع مواطنا اعترض أو أبدأ احتجاجه على أن يقتطع ربع أرضه لغايات الشوارع أو الحدائق أو المتنزهات أو الساحات العامة. لكن حقيقة لم نسمع موضوع الاعتراض إلا بعد ظهور هاي التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الملكية العقارية بشمول خطوط سكة الحديد، وهي حقيقة سوت إشكالية كبيرة. وبالتالي النصوص كانت واضحة، الطرق والشوارع اللي تشمل الطرق والشوارع والحدائق والساحات العامة، الربع كان ما عليها أي خلاف ولا عليها نقاش. لأنه لما يكون أنا بجنب أرضي حديقة أو هي بترفع من قيمتها أو شارع زي ما حكينا في بداية البرنامج. لكن لما استحدثت موضوع شمول حتى سكة الحديد، يعني بالقانون القديم قبل التعديل كانت سكة الحديد يعني مشمولة بالتعويض، لأنه يعني لا يتصور أنه سكة الحديد تحقق نفعا لمواطن.
0: صحيح.
1: على الإطلاق، بل عكس تلحق ضررا بهذا المواطن. وبالتالي هذا التوسع التشريعي اللي أضافه المشرع موضوع سكة الحديد، هذا هو من خلق الإشكاليات اللي احنا اليوم بنتحدث فيها. نعم. وأصبحت هي حديث الساعة في الأردن.
0: إذن هل تؤدي آليات تحديد التعويض المقترحة في المشروع إلى تعزيز العدالة أم تقليص قدرة المالك على التفاوض؟
1: قولا واحدا، إذا ترك الأمر في يد السلطة التنفيذية لن يحقق العدالة بشكل مطلق. لكن طالما أن الذي يحق العدالة ولا نثق فيه هو القضاء، عندما أختلف أنا والسلطة التنفيذية اللي استملكت أرضي أنا بروح للقضاء. والسلطة شوف قديش يعني عظمة القضاء الأردني، بتحاكم أمام شخص اسمه وكيل عام إدارة قضايا الدولة، هو بمثل الحكومة، ومحامي الطرف الآخر، اثنين بوقفوا عند أمام القاضي بنفس التعامل نفس القصة. وكثير من القضايا بكون التعويض أكثر من التقديرات اللي قدرتها لجنة المنشئ اللي هي اللجنة الأولى للاستملاك، والقضاء بحكم فيها. بعدين مسألة أخرى، القضاء الأردني يعني في بعض قضايا الاستملاك أستاذ محمد بحصل فيهن خبرة وخبرتين وثلاث خبرات وأربع خبرات حتى القاضي يصل للعدالة، حتى ما يظلم لا الخزينة ولا يظلم المواطن. يعني حتى إذا مثلا على سبيل المثال اللجنة قدرت الأرض ب10,000 دينار وأجت الخبراء المحكمة قدروها ب100,000، المحكمة مباشرة بتعيد الخبرة، بيقول لك يا عم هذا فيه فرق شاسع، بنعمل خبرة ثلاثية، خبرة خماسية من 5 خبراء، خبرة سباعية، والله العظيم في بعض القضايا هناك خبرة من 9 خبراء. حتى المحكمة تبحث عن العدالة تكون عادلة بنسبة 100%، ما يكون في ظلم لا للخزينة ولا ظلم للمواطن. لكن أنت لما تحدد تقيد أدين القضاء وتقول له يا قضاء ممنوع تحكم أكثر من 10% من القيمة اللي قدرتها السلطة الإدارية، حقيقة هذا فقد القضاء معناه، لم يعد هناك للقضاء أي مبرر.
0: طيب، هناك من يسأل كيف يمكن التوفيق اليوم بين حاجة الدولة لتطوير مشاريع البنية التحتية وضمان عدم الإضرار بحقوق مالكي الأراضي؟
1: لا يوجد مواطن أردني على الأرض الأردنية ضد الاستثمار، بالعكس الكل يشجع الاستثمار، لكن هذا المواطن له حقوق مثل ما المستثمر له حقوق، ومثل ما الحكومة لها رغبة بجلب المستثمرين، إذن كمان هو المواطن، المواطن هو الأساس، المواطن هو المحور. التنمية مشان مين؟ هي مشان المواطن التنمية. كيف أنك تذبح المواطن تأخذ ربع أرضه مجانا وتقول له أنا هذا بدي أعطيك هذا لشركة مستثمرة حتى أعزز استثماراتها؟ بعدين أنت كجهة مستملكة، أنت عمليا أنت فقط دورك وسيط ما بين المواطن والشركة اللي بتشغل هذا الخط الحديدي. كيف لك كوسيط كجهة حكومية أنك تحرمني أنا من تعويضي مشان تثري هاي الشغل هاي الشركة الاستثمارية؟ إذا أراضي خزينة بدك تعطيها أنت حر، أنت صاحب. إذا الأراضي خزينة بدك تعطيها الربع المجاني تعطيها كامل الأرض أنت حر، لكن كلها ملكيات. وبالمناسبة خطوط السكك الحديد أخي الأستاذ محمد، ما فيش عندنا خطط سكك حديد بتمر بالمدن، كلها على أطراف المدن وكلها قطع أراضي أثمانها بسيطة، مش أثمان خيالية، مش بمئات الألوف ولا بالملايين. صحيح. يعني بعدين كل ملكية في الأردن بالمناسبة ما فيش ملكيات كبيرة آلاف الدنومات، يعني اللي وارث عن أبوه 10 دنومات ولا 20 دنوم، تأخذ من 5 دنومات بأي حق مجانا مشان شركة مستثمرة جاي تستثمر تعطيهم إياها مجانا. ما فيها منطق ولا فيها عدالة ولا فيها انتماء وطني ولا وأكثر من ذلك، أنت بتخالف الدستور اللي حمى هذا المواطن الأردني، اللي هو أنت بتقول إنه أنا محوري حماية خدمة المواطن الأردني وتنمية موارده وتحسين وضعه. أنت سوأت من وضعه، بدل ما تحسن من وضعه سوأت من وضعه. أنت انتقصت من ملكيته مقابل إثراء شخص راح يجمع فلوس في يوم من الأيام كلها حوله خارج الأردن.
0: صحيح. طيب هناك نقطة مهمة حول إزالة الشيوع.
1: نعم.
0: ما هي الإشكاليات أو إشكاليات إزالة الشيوع؟
1: الإشكالية أخي الأستاذ محمد، إزالة الشيوع دائما هي القسمة، قسمة الأراضي. القسمة نوعين، في قسمة رضائية وقسمة قضائية. إذا أنا وياك شركة بقطعة أرض، نقعد اليوم أنا وياك نتفق، والله يا أستاذ محمد أنت لك المنطقة الفلانية وأنا المنطقة الفلانية وانتهت. هذه اسمها قسمة رضائية.
0: تمام.
1: في القسمة القضائية، القسمة القضائية هي التي يجريها القضاء. لما أختلف أنا وياك بنروح على القضاء، القضاء هو اللي بيحكم بينا. بعام 2019 لما شرع قانون الملكية العقارية سحبوا الصلاحية من القضاء وأعطوا للجان بدائرة الأراضي. اللجان في دائرة الأراضي بكل أسف هي لجان غير مختصة
0: طبعا،
1: موظفين، خلل بالإجراءات، بين كل جلسة جلسة 2 أو 3 شهور. المسألة الأخرى أنه مئات لا بل آلاف الدعاوى منظورة أمام اللجان إلى 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات، وفي ناس كثير بتوفوا ولسه مرميات عند اللجان. القضاء عليه رقابة. طيب أنا ليش أسحب هاي الصلاحية من القضاء؟ طيب إحنا من تاريخ تأسيس الدولة الأردنية وإزالة الشيوع هي من اختصاص أصيل لمحاكم الصلح، وقراراتها بتروح للاستئناف وبتروح للتمييز إذا كان في مبرر توجد للتمييز. طب ليش أسحب هاي الصلاحية وأعطيها للموظفين حتى مشان يأخذوا مياومات ويأخذوا 20 ليرة على الجلسة ولا 15 ليرة على الجلسة؟ وأنا كمواطن، أنا بعرف مواطنين لهم 5 سنوات 6 سنوات معاملات الإفراز مرمية بدائرة الأراضي، بينما لو راحوا على المحكمة خلال سنة ونص بالكثير بأخذ إفراز. فإحنا كنا نتمنى لما سمعنا أنه في تعديل على قانون الملكية العقارية، نقابة المحامين كتبت مذكرة وأرسلتها للحكومة وأرسلت منها جزء نسخة لمجلس النواب وقالت لهم يا عمي بدنا تعيدوا إزالة الشيوع للمحاكم، خلي القضاء هو اللي يحكم بين الناس، مش موظفين إداريين غير مختصين. وغير هيك هو مش متفرغ اصلا، هو هذا الموظف بيشتغل محاسب ومشتغل مساح وبيشتغل وبرضه بفصل بين الناس. القاضي الطبيعي بين الناس لما يختلفوا بروح للقضاء. 2 اسمه الافراز القضائي. ليش اسمه الافراز القضائي؟ يعني القضاء هو الذي يشرف عليه، القضاء هو الذي يقوم فيه، القضاء هو اللي بيراقب صحه الاجراءات. فكيف انا بسحب اختصاص اصيل للقضاء الاردني وبحطه بإيد موظفين مع احترامي الشديد لهم؟ هذول الموظفين عملهم إداري، عملهم فني، بس عملهم مش قضائي.
0: صحيح.
1: وبالتالي حقا هذه إشكالية كبيرة. لكن فوجئنا إنه هذا النص اللي هو موضوع إزالة الشيوع بقي كما هو عليه الآن، يعني لم يجري عليه تعديل وبقي كما هو عليه الآن حسب التعديل الجديد، حسب القانون المعدل بقي إجراءات إزالة الشيوع بيد موظفين في دائرة الأراضي. وهذه حقيقة أنا بعتبره نحر وذبح للدستور وتجاوز واستمرار في التغول على القضاء وعلى اختصاص القضايا.
0: أنا بدي أشكرك على كل هذه التوضيحات والتفاصيل، وشكرا لوجودك معنا لأنه هذا الموضوع يعني مهم للغاية. شكرا جزيلا لك الخبير القانوني الأستاذ راتب النوايس. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
2: شكرا. صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي انت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. والاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

0: نرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. بنضل نحكي جريمة وانحراف وجريمة وانحراف سلوكي. أولادنا وقعوا، أولادنا ورطونا، إحنا مش قادرين نتعامل معاهم. بنحكي انحراف ماشي، ممكن لحد معين من الانحراف نقدر نتعامل معهم ونرجعهم. زمان كانت الجريمة وجاهي، لازم الواحد يروح يرتكبها ويرجع، سواء كانت قصد بدون سبق إصرار أو عمد بسبق إصرار، بغض النظر إيش نوع الجريمة، سواء كانت اعتداء على أموال أو على أعراض أو على أرواح. الآن الجريمة بكبسة زر، الله وكيلكم، صرنا نتعرض لابتزاز، صرنا نتعرض لاحتيال، صرنا نتعرض لسحب أموال منقولة بكبسة زر. فالعالم بصراحة في موضوع الجريمة تحديدا والجريمة الرقمية كمان صار شائك كثير وصار بحر. رح نتحدث عن أمور مرتبطة بالانحراف السلوكي والجريمة ونضع لها بعض الحلول في هذا الوقت المتاح لنا من هذا البرنامج أنت أقوى. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم، الدكتورة أمينة الحطاب، مستشارة نفسية وأسرية وتربوية. أهلا ومرحبا بك في حياة فهم.
1: أهلا وسهلا،
0: كل الاحترام لك. استمعت إلى المقدمة دكتورة. نعم. الجريمة الوجاهية والجريمة اللي بكبسة الزر، شو تعليقك؟
1: نعم صحيح، يعني يمكن التطور التكنولوجي اللي احنا عم نعيش فيه، التطور المعرفي، فصار كل اشي متاح، كل اشي متوفر، صارت الوسائل اللي احنا فيها بدنا نتحايل على القانون ولا اسهل منها ولا ابسط منها وبسهولة بنقدر نعملها. اذا لم يردعنا الضمير وخلينا نقول الدافع الذاتي اللي من داخل انفسنا، فنعم نعم يستطيع الاحتيال والجريمة ان تكون ببساطة وبكبسة زر زي ما تفضلت، ونس يستطيعوا انهم ياخذوا اللي بدهم اياه اذا لم يكن هنالك وعي ذاتي ودافع، وخلينا نقول دافع ذاتي من الداخل.
0: تعرفي قبل سنوات كنت اسمع كلمة كل شيء متاح، كنت افرح اقول والله ممتاز، الحياة تطورت والامور صارت طيبة والحمد لله رب العالمين. الان من تقريبا سنتين وثلاث للان صارت كلمة كل شيء متاح تزعجني،
1: صرنا نخاف.
0: والله صارت تزعجني، يمكن لما كبروا أولادنا. نعم. صرنا نشوف أقران أولادنا. نعم. وعمارهم من المراهقين والشباب. نعم. يعني بقعوا بجريمة. نعم. لأنه كل شيء متاح، صرنا نحس أكثر شو يعني كل شيء متاح، أنه سلاح ذو حدين.
1: نعم صحيح، صرنا يعني قلقين على الأبناء لأنه كل شيء متاح لهم، لكل شيء وسائل المعرفة من شتى المنابع عم بيسمعوا لأكثر من رأي. صحيح. زمان كانوا يسمعوا لنا، هلأ بيسمعوا لأكثر من رأي، لأكثر من محطة، لأكثر من وسيلة تواصل، لأكثر، صار عدد الأقران كبير مع العالم الافتراضي عليكي. فهذا كله أثر عليهم وأثر على قناعاتهم،
0: أقران من عدة قارات وغرف دردش شيء وقصص.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: ما بتخطر في بال أحد.
1: طب
0: في أثر لضغط الأهل في الانحرافات السلوكية الموجودة الآن؟
1: يعني احنا بدنا نأكد على دور الأهل، دور الأسرة في البداية والأساس. مهما كانت وسائل التواصل كبيرة ومنفتحة، بدنا نحكي بالأساس انه احنا الأهل هم النواة الأساسية والرئيسية اللي تنتج الأطفال. وانا عم بشوف من خلال يعني من يراجعني ومن خلال الحالات اللي عم بتعامل معها انه الأهل لهم دور كبير. فيعني واحدة من القصص اللي انا مثلا شفتها انه اذا ما كانوا الأهل عم بتابعوا أبنائهم اول بأول، واذا كان الأهل مش عم بيفهموهم، مش بيفهموا ايش الطريقة اللي بيفكروا فيها، واذا ما عم بيسامحوهم على الاخطاء اللي بيطلعوا، اذا دايما راسمين الصورة المثالية. انا عم بتفهم كل ولي وولية امر انه دايما بدهم ابنائهم هم الافضل هم الاحسن. لكن انا بشوف مرات، ويعني كانت حالة لطفل يمكن نسميه طفل اقل من عمر 18 سنة، بعمر 15 سنة، وهو عم بيقول لي طلعي مني النسخة الافضل. تخيل هالكلمة من طفل صغير عمره 15 سنة بيطلب مني اطلع النسخة الأفضل. فبقول له ليه، أنت نسخة كثير ممتازة. بيقول لي أنا عملت بعض الأخطاء واللي أنا لما أهلي واجهوني فيها أنكرت. بقول له ليش أنكرت؟ اعترف بخطأك، إحنا بنتعلم من التجربة والخطأ. قال لي ما بدي أخيب أملهم، ما بدي أحسسهم أني أنا ما كنتش قد توقعاتهم. قلت له بس بالآخر أنت إنسان، أنت بتخطأ وتتعلم من الخطأ، والأهم أنه أنت تطلع من هاي التجربة بدروس مستفادة. صحيح. هذا اللي إحنا بدنا إياه من أولادنا. فلما حكيت أنا والأم عم بحكي لها أنه يعني حتى لو أخطأ، بتقول لي أنا يعني كل جهودي حسيتها كلها انهارت في لحظة معينة، حسيت كل إشي أنا عملته من أجل هدول الأطفال انتهى. قلت لها لا ما انتهى، البذرة لازالت صالحة، البذرة موجودة الأساس وإن أخطأ. لكن إحنا يعني لأنه توقعاتنا عالية، سقف توقعات الأهل عالي، فمن أي خطأ في ابننا، خاصة لما بيكون متصل بوسائل التواصل بالانحرافات والسلوك اللي غير مقبول على وسائل التواصل، بنقول هذا الخطأ الكبير لا يمكن تصحيحه، لا يمكن تصحيحه ويمكن تصويب الوضع، لكن لابد من تفهمهم وإعطائهم فرصة حتى يصححوا هاي الأخطاء.
0: شو كانت النتائج معه هذا الطفل؟
1: لما كنت عم بحكي معاه، يعني لما أنهيت اللقاء معاه كنت عم بحكي له إني أنا بعد 5 سنين بدي أقول أنا تشرفت بالتعامل مع الطفل.
0: يا سلام.
1: أم بهذه اللحظة، لأنه كان يحكي بمنطق يعني واضح إنه منطق مرتب، حديث مناسب، برغم إنه عمره صغير، عمره 15 سنة، لكن تسلسل الأحداث كان واضح.
0: يبدو إنه والدته بتبحث عن المثالية.
1: نعم.
0: بما إنه ردود أفعاله إيجابية وأخلاقه هيك.
1: نعم.
0: مش عاجبها وحست إنها سقطت.
1: نعم.
0: يبدو المثالية يعني مش بالسهل على فكرة.
1: المثالية البرفكشنست، خلينا نقول فكرة لا عقلانية.
0: نعم.
1: فإحنا
0: نعم.
1: لا نبحث عن المثالية، لكن كمان أولادنا هم بيوقعوا فريسة الموبايل، بيوقعوا فريسة المواقع المختلفة اللي بتقدم محتوى غير لائق فيهم، غير مقبول لا اجتماعيا ولا دينيا، يعني ولا على الصعيد العائلي كمان. فالأم لما اكتشفت هذا الاشي اكتشفت انه له اكثر من اكاونت على الانستغرام باسماء مختلفة بجنسيات مختلفة، وانه بيحكي بطرق مختلفة عن الطرق اللي تربى فيها.
0: إله هو
1: لما سألته ليش، قال لي بجرب بتعلم.
0: طيب أيضا معنا على الفيسبوك هيام العبادي، يسعد أوقاتك بكل خير أيضا، وهبة حبش يسعد أوقاتك المختصة في الألعاب الإلكترونية والجرائم الإلكترونية يسعد أوقاتك بكل خير أيضا، وزكية أبو زكي الله يسعد بساكي، زكية أسعد أبو زكي، إن شاء الله أننا مستمرين معاكم في كل ما خلينا نحكي له دور بموضوع الجريمة والانحراف السلوكي، مش بس المخدرات والإدمان. في رابط بين الضغط الدراسي والانحراف السلوكي، بس أنا ما بدي أن أحبش أنا أحيانا طرح ينفهم كمبرر.
1: نعم.
0: لكن هل من رابط؟
1: نعم حنقيس هذا الإشي على طلاب الثانوية العامة، وحنقيس هذا الإشي على طلاب الجامعات خاصة التخصصات الصعبة. ويعني أنا ممكن تعاملت مع طلبة من مختلف التخصصات العلمية ولا سيما الطبية، خلينا نقول اللي ضغط الدراسة عليهم بيكون
0: ضغط
1: هائل. نعم. ضغط هائل، وجدت إنهم هم بيفتقروا للمهارات الحياتية، للمهارات الاجتماعية. وصادفتني قصة وأنا بحب أحكيها يعني وأتشارك فيها مع المشاهدين والمستمعين. يعني شاب كان بذكر إنه بسنة 5 من في إحدى الجامعات بيدرس، فبيقول لي من كتر الضغط النفسي، من كتر الدراسة اللي علي وإني أنا مش ملحق وعم ببحث على حالي مش عم بلاقي حالي، بيقول لي حتى الدكاترة عم بيضغطوا علينا كثير، حتى الأهل عم بيضغطوا، التوقعات اللي من حوالي. فقال لي هذا الإشي خلاني أتجه لسلوك غير مقبول، بإني أنا يعني أتواصل مع ناس على الإنستغرام ويعني سلوكات خلينا نقول غير مرغوب فيها أبدا. وقال لي تعرضت للابتزاز، تعرضت للابتزاز، طلبوا مني فلوس وأنا مش ملحق. فقال لي فكرت في لحظة من لحظات الانتحار، وقال لي أنا جاد بإني أنتحر، لأنه أنا مش عم بخيب وجهة نظر أهلي، عم بخيب حتى ثقتي بنفسي، أنا مش عم بحس فيها وببحث إنه خليني أروح باتجاه الانتحار وأنهي حياتي.
0: شو نوع الابتزاز اللي نعرفه؟
1: الابتزاز مادي. لأنه كانت علاقات يعني جنسية غير يعني مقبولة مع الجنس الآخر. فقال لي صاروا عم بيبتزوني، بدهم مني فلوس، وإلا أنه إحنا بننشر هذه الفيديوهات اللي تم تسجيلها له.
0: بس والله يعني أنا بقول كمان اللي واصل لمرحلة زي هيك من العلم والفهم يفترض أنه يعني ينتبه بطريقة أخرى.
1: في لحظة ضعف إنساني، في لحظة ملل، في لحظة أنه هو بيبحث عن نفسه، في لحظة تعرض فيها لضغط شديد، في لحظة هو بيدور عن أنه كيف أطلع من هذا الضغط، كيف أتخلص من هذا الضغط، فلجأ لهذا الأسلوب. وهذا كان سؤالي له، ليه لجأت لهذه الطريقة؟ أنت على مستوى عالي من العلم والثقافة، ويعني أنت يعني سنوات قليلة بتتخرج. فكان جوابه إلي أنه أنا يعني الضغط الهائل اللي أنا عم بتعرض عليه مش قادر أطلع منه إلا بهذه الطريقة، بإني أنا أغير المود أو أغير طريقة التفكير أو أطلع إنه لإشي مختلف عن الجو اللي أنا محطوط فيه، حتى أقلل من الاسترس اللي أنا محطوط فيه أو من هذه الضغوطات اللي موجود فيها. فاتجه لها الطريق، وكانت يعني تخيل إنه لو لا سمح الله فقد حياته.
0: صحيح.
1: طبعا عشان تعرف الأسلوب اللي أنا استخدمته معه، أنا استخدمت معه أسلوب السايكو دراما بس الفردي وليس الجماعي. يعني بمعنى قلت له تخيل إنك انتحرت وموتت، شو ردة فعل أمك؟ يلا مثل لي. شو ردة فعل أبوك؟ فرجيني شو رح يحكي أخوانك كل واحد منهم. وفعلا عاش الحالة لما في لحظة صحي فيها اللي لا ما بدي أنتحر،
0: خلص من حالة الابتزاز.
1: نعم.
0: كيف وافقوا؟
1: استطعنا يعني بالتعاون مع دائرة الجرائم الإلكترونية. بالعادة احنا من يعني الشباب اللي هناك هم اللي بيساعدونا بهيك مواقف.
0: عشان هيك انا دائما بحكي للأهل يعني وهو صغير ماشي يهتم بالتعليم، يهتم بأمور تتعلق بالنواحي الحياتية والاجتماعية، لكن كمان اهتم بالوازع الديني. فيما لو أنه تعرض لأي شيء زي هيك ما يلجأ خلينا نقول لمتنفس يعتبره هو هذا المتنفس. نعم. في مجال خلينا نحكي بغضب وجه الله سبحانه وتعالى. فأنا دائما يعني وجهة نظري المحصن دينيا هو الأقل عرضة للانحراف إذا تعرض لمواقف فيها ضغط. طيب. نعم. أيضا محمود الشطرات يسعد أوقاتك بكل خير، والأخ عنبر يسعد أوقاتك بكل خير. احنا إن شاء الله دائما معاكم في مواضيع جديدة. شو في انحراف يعني جديد أنا بطلع عليه وبشوف إنه الناس صارت تعاني منه كمشكلة منغطي عنه حلقة أو حلقتين أو أكثر حتى مباشرة؟ دكتورة احنا دائما نحكي عن التفكك الأسري، الناس فاهمين التفكك الأسري إنه حالات خلينا نحكي طلاق أو انفصال أو خلينا نحكي يعني أحيانا بعض حالات الوفاة وهي إرادة الله. أنا بلاحظ إنه في أسر مفككة وأمرها صار متعري قدام الناس وهي ما فيهاش يعني الإشي اللي أنا ذكرته عايشين مع بعض. يعني التفكك الأسري والانحراف بمفهوم التفكك.
1: نعم. يعني احنا بدنا نلاحظ انه لما الاطفال بيتعرضوا بالذات خلينا نقول باعمار مبكره لتفكك اسري، بمعنى انه انفصل الام والاب، احنا مشكلتنا انه احنا بننسى الايه الكريمه ولا تنسوا الفضل بينكم.
0: صحيح.
1: فاحنا شو اللي بيصير؟ انه كل طرف ناقم على الاخر، كل طرف بقلل من قيمه الاخر، فبيحاول يزرعوا بالولد او بالبنت اللي عندهم انه اي سواء كان الاب او الام انه الطرف الاخر مش مناسب لكم، انه شوف كيف تركتكم، كيف هاي الاشياء كلها. وبعد فترة هذا الطفل بينشأ في بيئة غير مستقرة. لما بنروح يعني واحدة من الحالات اللي أنا شفتها، فتاة، هاي الفتاة لجأت للإدمان. فلما سألتها ليش لجأت لهذا السلوك، قالت لي أنه أهل والدتها ووالدتها رافضينها بحجة أنه هي مسؤولية والدها وأبوها اللي لازم يصرف عليها، والأب بقول أنا ما معاي ومش قادر أتحمل مسؤوليتها وما عنديش قدرة أني أمن لها المكان ومش عنديش الدعم اللي موجود حتى أنها تعيش عندي. فهي صفوت لا عند الأب موجودة ولا عند الأم موجودة، ومرات تطلع برا البيت لا الأب بيسأل عليها ولا الأم بتسأل عليها، الأم بتقول ما هي راحت عند أبوها والأب بيقول ما هي عند أمها. وهي فعليا لجأت ل يعني شباب، مجموعة من الشباب بعمرها عم بيتعاطوا. فبقولها ليش تتعاطوا؟ بتقولي بدنا ننبسط، بدنا ننسى الواقع اللي احنا موجودين فيه. ولما سألتها انه طب خلينا نتعاون مع بعض عشان تطلع من حالة، قالت لي لا انا مبسوطة هيك، انا بس مبسوطة هيك، انا بس بدي أأمن شغل عشان يأمن لي سعر او هاي المادة اللي انا عم بتعاطاها واللي الشباب عم بيأملون لها اياها، وانا مبسوطة بحياتي هيك، لا ما بدي اروح عند امي ولا بدي اروح عند ابوي ولا اسعى اصلا لرضا ابوي ولا لرضا امي، انا بس اسعى اني اعيش مبسوطة بالحياة.
0: أعتقد إنه هذا هو الانبساط.
1: نعم.
0: الحقيقي.
1: بوصلتها كانت البوصلة تبعتها يعني واضح إنها يعني منحرفة، مش واضحة، مش قادرة الهوية، عندها تشتت هوية مع إنها كانت في بداية العشرينات من العمر. الأساس إنه هذا تشتت الهوية للمراهقين، بس هي كانت بالعشرينات يعني بعمر البناء إحنا بنسميه والإنتاج، هي كانت مشتتة مش قادرة تعرف شو اللي بدها إياه.
0: ما حاولتي تلتقي بأبوها تحديدا؟
1: أبوها رافض، أبوها وأمها رافضين، رافضين أي إشي يتعلق فيها. اذهب أنت وربك فقاتلا، كانت هذا مبدأهم، لو أنت صرت كبيرة اعتني بنفسك.
0: طب هاي ضحية يعني.
1: نعم.
0: تم استغلالها بهيك طريقة.
1: نعم هي ضحية، وكان الوعي الموجود عندها كتير ضعيف. ولما كنت أقولها تعالي نتساعد أنا وياكي، تعالي هذا نطلع من هاي الحالة، هناك مختصين عم بيساعدونا إنك تطلعي وبدون ما تاخدي يعني ما يكون عليك أي إجراء قانوني، بدون ما يكون عليك ملاحقة قانونية، نقدر نساعدك بهاي الطريقة. خلينا نعيد تأهيلك للحياة، ترجعي مرة تانية فرد صالح منتج، خلينا نحط هدف تسعيله، خلينا نعمل إشي إحنا بنسميه العلاج بالمعنى حتى نوصل الهدف اللي هي بدها اياه.
0: امها متزوجة؟
1: لا بس امها واضح انه كانت البيئات يعني فقيرة جدا بطريقة انها لا تؤمن يعني الحد الادنى من الحياة خلينا نقول الكريمة.
0: لجأت للحرام.
1: نعم. عشان تنبسط، عشان يعني هي عم تبحث عن السعادة. فلقت السعادة في التغيب عن الوعي.
0: سعادة زائفة.
1: نعم سعادة زائفة.
0: دكتورة موضوع الاستعداد الوراثي بالجريمة والانحراف السلوكي، دائما بقول السلوك الإنساني مكتسب. وليس وراثي. في ارتباط؟
1: والله انا قناعتي الشخصيه نعم يوجد ارتباط. احنا بنقول يعني لاحظ احنا بنقول الاستعداد الوراثي للاصابه بالامراض النفسيه، يعني بمعنى يعني حتى الامراض النفسيه هنالك استعداد وراثي لها. وانا اعتقد انه الشخصيه اللي بتعاني من انحراف هنالك استعداد وراثي. وبهي يعني الصوره لما مثلا اذكر لك واحده من الحالات اللي هي اسره تبنت لم يرزقوا ابو ام لم يرزقوا باطفال، فتقرروا تبني طفله مجهوله النسب بعمر صغير 40 يوم يعني اخذوها. وعم بيقولوا لي تنين انه احنا بذلنا قصارى جهدنا في انه تنشئتها وتنشئتها بطريقه صحيحه، لكن من نعومه اظافرها قالوا لي كنا نحس في سلوك منحرف. قال لي تخيلي انه لما تروح على المدرسه تقول لهم على فكره هذول مش ابوي وامها، بيقولوا لي مع انه احنا والله موفرين لها كل الحياه الكريمه واحنا بنعتني فيها، احنا جبناها برغبتنا واختيارنا وبدنا اياها تضل عندنا. طبعا لما كبرت كانت سلوك الانحرافات يعني اللي عملتها كانت كبيره لدرجه انه العيله قالت لها ما بنقدر نتحمل. قال لي الاب تخيل اني انا اكون رجل محترم له سمعته له مكانته وفجاه تيجي عندي مثلا دائره مكافحه المخدرات، وين البنت عم تتعاطى؟ يقول لي ليش؟ انا والله وفرت لها احسن بيئه، احسن مدرسه، احسن معلمين، ليه هذا الاشي صار فيها؟ وانا اكتشفت بعد فتره، وكانت حتى الاستشاره بالنسبه لي انه احنا هل نكتب الوصيه نكتب لها البيت يكون لها؟ قلت لهم اوعكم لو عرفت هذا الشيء ممكن جدا يعني في لحظه من اللحظات تقدم على قتلكم، او ممكن بدها تحصل على البيت عشان تشتري فيه الماده اللي بدها اياها.
0: ممكن تقتلهم؟
1: ممكن. لين استبعد هذا الشيء؟ لانها هي دخلت بمطبات كثير كبيره، مطبات كتير كبيرة كانت ومش صغيرة، وكتير هم ساعدوها وكتير كانوا يطلعوها من هاي المطبات، بس بالآخر يعني وصلوا لمرحلة إنه إحنا رفعنا إيدينا ما بنقدر.
0: يعني أنت وجهة نظرك إنه الأموال لازم تكون للناس بيستحقوها؟
1: أنا يعني حتى لما ناقشتهم بهذا قلت لهم يعني حتى لو أنتوا لقيتوا هي تزوجت، وللأسف إنه حتى زوجها كان يتعاطى وعندها طفلين، فهم بيقولوا لي حرام هذول الطفلين، فأنا كان وجهة نظري إنه خلوا البيت وقف لكن تستفيد منه في حياتها، بمعنى انه بتقدر تسكن فيه لكن ما تتصرف فيه ما تبيعه، لانه لو باعته راح تشتري فيه مادة مخدرة، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فخلي مكان ملجأ مأوى إلها ما في مشكلة، لكن بشرط انه يعني لا تستطيع انها تبيعه، انه بعد وفاتها مثلا انه يرجع مثلا وقف خيري يكون في ميزان حسناتكم.
0: طيب هي تزوجت المتعاطي بعد ما كانت تتعاطى ولا اصلا؟
1: نعم
0: تزوجته.
1: نعم. لا تزوجته، هي كانت تتعاطى وهو كان يتعاطى، اصلا تعرفوا عن بعض بهي الطريقه. وطبعا هي شرحت له الوضع تبعهم ووضعهم المالي المرتاح، وانه يستطيعوا ابتزازهم وانه يحصلوا على المساعدات منهم، ولدرجه يعني لدرجه انها لما انجبت اول طفل سمته على يعني اسم من رباها علي، عشان تبتزه عاطفيا. كانت تدفع فيه لأنه هذا جدك، هو مش طبعا مش جده البيولوجي، عشان تقدر تاخد أكبر كم ممكن من الفلوس.
0: شوفي احنا هاي الفئة كمان هي فئة يعني صحيح تستحق الدعم والرعاية والاهتمام، وبارك الله فيها هذه العائلة، لكن يعني أنا أعتقد ممكن هاي الحالة لا تعمم،
1: لكن أنا أعتقد السلوك يعني خلينا نقول الاستعداد للانحرافات السلوكية قد يكون وراثي، زي ما بنحكي مثلا إحنا الذكاء نعم يتطور مع البيئة ينمى بيصبح النسخة الأفضل كمان، بس في استعداد وراثي للذكاء. فأنا أعتقد إنه البيئة خلينا نقول الشخصية اللي يعني ممكن أنها تكون منحرفة أو تتعمد هذا السلوك هو بنسب ثابتة، بمعنى إنه البيئة تطور تنمي بتعمل صحيح بتغير من السلوكات تهذبها، لكن برضو أنا يعني ما بقدرش أتجاهل العامل الوراثي.
0: صحيح.
1: هذا مهم إنه إحنا يعني نأخذ وجهتين، ويمكن لساتنا بحاجة لمزيد من الدراسات حتى نتحقق من هذا يعني فعلا هل العامل الوراثي له أثر في الشخصية اللي لها سلوكيات منحرفة أو لا.
0: هو إجمالا موضوع الدراسات في مجتمعنا العربي شحيح جدا.
1: نعم.
0: الدراسات أنا بحكي اللي فيها عينات.
1: نعم.
0: تمثل كل فئات المجتمع.
1: نعم.
0: باستثناء الدراسات اللي بنسميها الدراسات الفردية للباحثين في رسائل.
1: نعم.
0: الماجستير والدكتوراه، هذه تعتبر يعني لغايات البحث العلمي فقط.
1: نعم. للدرجة العلمية.
0: نعم. يا سلام عليك.
1: حنا يعني قلنا بدون تجميل هي فقط لغاية الحصول على

0: نوجه المجتمع كامل. صحيح.
1: نعم صحيح.
0: طيب دكتورة، الاستغلال الإلكتروني والجريمة اللي أنا بدأت فيه حديثي بالبداية أصبح يرتبط ارتباط مش بشكل مباشر بالانحراف، لكنه أصبح يدخل في كل الجرائم أو معظمها.
1: نعم. تفضلي. نعم. يعني خلينا نقول لأن الوسائل التواصل مفتوحة، لأنه العالم الافتراضي فيه يميز أنه ما بيحاسب، أنه يتقبل أي أكاذيب، يتقبل يعني الحياة الوردية، بيعطي الصورة غير حقيقية. يعني أنا لا زلت أذكر يعني الفتاة الصغيرة اللي بعمر 19 سنة لما إجت لي وهي متعرضة لابتزاز إلكتروني، فلما كنت عم بسألها أنت بدأتي بمرحلة جامعية، أنت المفروض عم تهتمي بدراستك الجامعية، بمستقبلك، بالتطور اللي بدك، المهن اللي بدك تحققي، بالتطور الشخصي اللي أنت بتسعي له. فقالت لي أنا كنت في مرحلة ملل وزهق قاعدة فيها بالبيت وكنت عم بحاول إني أسلي حالي. فقالت لي عم ببحث بوسائل التواصل الاجتماعي، فبيبعت لها واحد من الشباب ريكويست إنه عشان طلب صداقة، وقالت لي قبلته وصرنا نحكي مع بعض، وصار قالت لي يعزز في ثقتي بنفسي، يعطيني مشاعر أنا يعني أكاد أجزم أنها غير حقيقية
0: طبعاً.
1: وصار يطلب منها فيما بعد إنه صوره، هاي لا الصور اللي بده إياها لا مقبولة لا في ديننا ولا في شرعنا ولا في عاداتنا ولا تقاليدنا ولا أعرافنا المجتمعية. قالت لي وانسقت وراء هذا الإشي. كنت عم بسألها، هي طبعاً حالة انفصال كمان، والدها يعني في أحد الدول البرة عم بيشتغل، فبسألها طب والدتك وين؟ قالت لي أمي جنبي. بقولها للوالدة اللي جابت لي إياها، بقولها طب يعني ما انتبهتي، ما حسيتي طول هالفترة وهي يعني مشغولة بالنت؟ قالت لي والله أنا بطبخ منيح، أنا بنظف البيت منيح، أنا بس الزريعة منيح. قلت لها هاي اسمها رعاية، هاي مش والد، هي
0: أنت
1: عم أنت مش عم بتقومي يعني برعاية الأم، مش عم تفهمي بنتك، مش عم تحكي أنت وياها، مش عم تتواصل. طب أنت لفت انتباهك بنتك ليش مشغولة كل هالوقت؟ ليش مش قادرة تترك تليفونها؟ طبعا لما تعرضت للابتزاز الأم كانت ميتة خوف وخايفة جدا تبلغ، لأنه بتقولك لو عرفوا أعمامها أخوالها ممكن يكون فيها قضية شرف وممكن يقتلوا البنت، وهي وحيدتي كيف أنا أعمل بهاي الطريقة؟ والمشكلة إنه من ابتز هاي الفتاة وصل للبيت وكان يهددهم بده فلوس.
0: كيف وصل للبيت؟ دخل يعني
1: عرف مكان البيت، تتبع ما هلا ممكن عن طريق الفتاة ضل يعني عم بيسأل إنه بدي أجي، بدي أخطبك، بدك تحكي لي وين بيتك، بدي أوصل لك ورد، عرفت أنا بهاي الأسلوب، فوصلت له أعطته يعني وين بيتها، فوصل للبيت وقال للأم يعني بدأ حتى والدتها هو فاهم كل تفاصيل حياتها لأن هي حكي له إياها، فصار يهددها يقولها إنه أنا بدي نأخذ منك تدفع فلوس أو إني أنا بنشر هاي الفيديوهات. وهي كانت جدا الأم رعوبة، رعبها الأساسي من إيش؟ إنه لو عرفوا الأقرباء إنه ممكن جدا تصير يعني قضية شرف. والشباب في الجرائم الإلكترونية هم من ساعدونا وقدرنا نطلع من المشكلة.
0: مين تمكنوا هم يظهروا؟
1: نعم نعم نعم نعم، تمكنوا من الوصول للشخص عن طريق الحسابات تبعته، وتمكننا بأنه إحنا نلغي هذا الخطر عن الفتاة وأنها ترجع مرة تانية للجامعة بعد ما تعلمت درس كتير كبير بأنه أنت لا يتم استغلالك عبر عالم افتراضي مشاعره غير حقيقية، طرحه غير حقيقي، الأفكار اللي بتنطرح فيه ما إلهاش حدود وحدودها مش واقعية أبدا. فهذا الإشي مهم جدا أنه إحنا نوعي أولادنا إلها ونكون معهم، وهنا منأكد على دور الأهل في أنه قديش مهم أنه أنتوا تاخدوا دوركم الفعلي، تتابعوا أولادكم، تحكوا أنتوا وياهم، توصلوا لفئلة يعني توعوهم عشان يفهموا أنه إحنا يعني هذا العالم الافتراضي مش صحيح. سيبكم من وسائل التواصل، سيبكم من مواقع التعارف، مواقع حتى الزواج اللي مرات حتى فتيات كبار بالعمر بيوصل لمرحلة إنه يأس إنه صار بدها تتزوج وما في زوج، فبتتعرف بتحاول على مواقع التواصل تدور أو على هدول المنصات تبعون الزواج حتى تتعرف بشريك العمر. وغالبا هاي يعني الزواج اللي بيتم عن هاي الطريقة غالبا ما يعني يحكم بالفشل يعني.
0: عفوا أنا ما بعرف كيف يعني فتاة وبنت حتى العمر 19 يعني كمان مش صغيرة للعلم ترى. نعم. يعني ممكن البعض يعتبرها نعم. صغيرة، لكن أيضا مش صغيرة.
1: نعم.
0: كيف بتصدق إنه في واحد خلينا نحكي من خلف الكيبورد وإشي احتمال كبير يطلع وهمي إنه يوعدها بالزواج وبتصدق؟ ما بعرف شو رأيك.
1: هلا بتصدق لأنه هو ما إجا مباشرة، هو كان في تمهيد للأمور، ما بداش فورا إنه بيوعد الزواج، هو بيوعد الحياة الوردية بالمشاعر الحلوة بالحب اللي بده يأمن الهياة، فهذا كلياته يعني خلاها تنساق وراء العاطفة، هلا تنساق وراء أحلام هو رسم الهياها حتى أنها توصلت لهذه المرحلة.
0: بتعرفي موضوع التهديد والابتزاز من أكثر خلينا نحكي المواقف اللي بيعرض اللي بتعرض الإنسان.
1: نعم.
0: لضغط هائل جدا جدا جدا.
1: طبعا.
0: يعني في قبل فترة كان معي هونظف بالاستوديو.
1: نعم.
0: حكى أنه في سيدة متزوجة.
1: نعم.
0: تعرضت للابتزاز.

0: معز. نعم. وبعد ما انه هي كانت منفصلة عن زوجها وطلب منها المبتز انها تكتب على جسمها اسم جوزها واسم امه ورقم تلفونه. وكانت هي بتثق فيه كثير لهذا الشخص لانه عاملها معاملة كثير كويسة.
1: نعم.
0: وبعد ما انه بعثت الصور المكتوبة على جسمها على اساس بعدين قلب عليها بلش يسحب مال يسحب ما خلى إشي سرق الذهب. أنا ما بقول عنه باعت.
1: نعم.
0: عرفت شلون؟
1: نعم.
0: وباعت وما الضغط اللي صار عليها.
1: نعم.
0: ها تعرف شو حصل معها؟ توقعي
1: أعتقد أنها وصلت لمرحلة يعني
0: تعرضت لجلطة قلبية وماتت.
1: نعم نعم.
0: أقولها بكرة راح تكون كل الأشياء عند أبوكي الصبح.
1: ها.
0: وراح ننشرها على مواقع عالمية.
1: نعم.
0: هاي الصور.
1: نعم.
0: إذا ما جبتي المبلغ الفلاني وكان المبلغ المطلوب أضعاف اللي هي دفعته وتعرضت لجلطة وفاة.
1: نعم. هنا إحنا المشكلة اللي عم بيتعرض لهاي الابتزازات هو يعني مش عم بيقدر عواقب الأمور. مش عم بيفهم إنه لوين رح نوصل. عم بيعيشوا اللحظة الآنية. بيعيشوا المشاعر الآنية بس ما بيعرفوا ما وراء الحدث.
0: صحيح.
1: عم بيشوفوا الحدث من بعد واحد بس ما بيشوفوا الحدث من أكثر من بعد. فعشان هيك بتعرضوا لهي الأشياء. وأنا بالفعل يعني تعرضت لهيك مواقف جدا أنها تكون أزواج وتتعرض. نعم يعني أين زوجك؟ زوجي بيشتغل، هو ملتهي عني، الاحتياج العاطفي، الفراغ العاطفي. نعم نعم. نعم نعم نعم. وأزواج يعني زوج بتذكر. نعم. زوج وزوجة وكان يعني الزوج في حالة انهيار لا قادر بيقول لي يعني عم بيحكي لي ولا قادر اطلقها لانه في يعني بنات واولاد وانا محريص على سمعه اولادي وبناتي. هدول البنات بكره بدهم يتزوجوا فاذا عرف انهم امهم كان هيك سلوكها فاكيد ما حدا راح يطرق الباب.
0: صحيح.
1: وبنفس الوقت انه انا مش قادر اتحمل ولي انا بحس انه
0: يعني عقلي
1: بالضبط انا بقول لي انا عقلي بده يعني يطير لما بفكر بهاي الامور. فيعني في هاي الحالات طيب كثير موجوده.
0: دكتورة سامحيني بنص دقيقه اذا تكرمت رساله. نعم. للاب والام بدي اياها للشباب.
1: نعم. رساله للاب والام لابد من التوعيه. لابد من تفهم المراحل العمريه، التفهم العصر اللي اولادنا بيعيشوا فيه، لابد من تفهم طبيعه وسائل التواصل اللي موجوده فيها. ربوا اولادكم لازمان غير ازمانكم، اللي احنا الطريقه اللي تربينا فيها غير الطريقه اللي بدنا نربي فيها لانه هم بيتعرضوا لضغوطات كثير كبيره لوسائل متاحه كثير كبيره.
0: قريبين منهم نطلع.
1: نعم.
0: على الاشياء.
1: نعم.
0: كل
1: نعم.
0: الشكر لك دكتور امينه الحطاب مستشاره نفسيه وأسرية وتربوية على هذه المعلومات القيمة. ما شاء الله عنك دكتور، علميا ما شاء الله يعني مليان المعلومات عند حضرتك. بشكر الزملاء اللي كانوا معنا اليوم بالاستوديو، محمود فتحي وعبد الرحمن أبو رياش وكريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنا سلطان طاوي. الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء.
2: أنت أدوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
6: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-7-49-8000.

0: أحلى حياة في طاعة الله مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يشاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من خلال الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: أكرمكم الله، تفضلوا سيدي.
2: بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعنا في بلدنا الطيب هذا أو حيثما تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت الأوقات وفرج الله عن أمتنا الكروبات، يا مجيب الدعوات، يا رب السماوات، يا منزل الآيات، آمين. وبعد، بدنا نوقف عند كلمة التفكر كما ورد في القرآن. لو قلنا وردت يصح،
1: صحيح.
2: أولا قوله تعالى في سورة المدثر: إنه هذا خصم فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبشر، ثم أدبر واستكبر إلى آخره. إذن هذا فكر وقدر باتجاه الشر، يعني سخر عقله للشيطان، سخر عقله للمعصية، للصد عن دين الله وعن سبيل الله وعن رسول الله. إذن فكر وقدر، ليس هذا المطلوب. المطلوب أن يقودك، أن يقودك العقل والتفكر إلى طريق الصواب، إلى طريق الجنة، إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى طاعة الله الذي أرسل الرسول سبحانه، مو إلى الشيطنة. يعني كم صاحب عقل سخر عقله في الأبلسة والشيطنة والمكر والغدر والخيانة، وحدث ولا حرج. إذن إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، لأنه فكر غلط وقدر غلط وتآمر. قل، مولانا بيقول لنا: قل إنما أعظكم بواحدة، يأمر رسولنا أن يبلغ، قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما هنا نافية، ما بصاحبكم من جنة. أعظكم بواحدة، مسألة واحدة، اللي هي أن تقوموا لله، يعني التفكر يوصلك إلى طريق الله، يوصلك إلى الحق الذي أنزله الله سبحانه. ومن فكر بجدية، من فكر بعمق، من فكر بعقل سوي،
1: بموضوعية،
2: وموضوعية لابد أن يصل الحقيقة.
1: صحيح.
2: يعني الآن أي واحد غربي رأى هذه المواجهات اليومية وشرطته يضربونه، قال: عمو احنا مش العالم العربي، احنا هون اوروبا، تضربونا بالعصي، هي عمو روحوا على العالم العربي اضربوا بالعصي، مش هون. انا هون عمري ما انضربت كاوروبي، انجليزي، فرنسي، الماني، صاني انضرب لعيون الصهيونية. الخلاصة، اذا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر الى اخره. ان تقوموا لله، من القيام للحق ليصل للحقيقة. اعظكم بواحدة، الوعظ، الكلام الرقيق الطيب، هذا الوعظ. مسألة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. كل ما كبر العدد بصير الأمور يعني سايبة. هون كلمة وهون كلمة، نرسيش على بر. مثنى وفرادى، اثنين أو واحد، عشان يكون في هدوء، يكون في بحث دقيق وعميق وصافي، مش رد ورد على الرد، وتناول الآراء ناقضة ومنقوضة. يعني مثنى وفرادة، أن يكون عدد محدود صغير. ثم تتفكروا ما بصاحبكم، ما هنا نافية طبعا، ما بصاحبكم من جنة، معاذ الله، هذا كان قريش تشيع وتذيع هذا الكلام، حاشا، وما عارفينه أعقل من في الأرض كلهم مش مكة وبس يعرفون هذا حق المعرفة، لكنهم يعرف ويحرف. إذن فكر تفكيرا سلبيا وفكر بقرار مسبق في العقل أنه نريد أن نناوئه ونريد أن نحاربه ونريد أن لا نصل إلى الحقيقة معه. إذن هذا فكر وقدر، فقتل كيف قدر باختصار. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله بنزل لك آيات واضحة ثم أنت تفكر فيها. لعلكم تتفكرون في مرامي الآيات، أهداف الآيات، محتوى الآيات، ما موجود في داخل النص من الإعجاز، ما موجود من الحقائق العلمية وهكذا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا طبعا.
1: لا.
2: أفلا تتفكرون؟ يا سلام. أتتجاهلون فلا، يعني بين الهمزة والفاء في معذوف.
1: نعم.
2: أتتجاهلون فلا تتفكرون؟ مثلا ما بصاحبهم من جن أو لم يتفكروا، العرب يعني. للأسف العرب حاربوا الإسلام أول ما جاء وحاربوا الرسول أول ما جاء. سامحونا أخوانا، يعني أول من حارب الرسول ودعوة الرسول عليه أزكى الصلوات خاتم الرسل وإمامهم وأعظمهم وزعيمهم وقائدهم وهو عند الله أكرمهم، قاومه وناوأه قومه شعبه وهم يعلمون منزلته عليه الصلاة والسلام. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. الرسول أعقل العقلاء وأنتم تعلمون هذا. سقاك الله.
1: أكرمك الله يا سلام.
2: ما بصاحبهم من جنة، ما النافية طبعا.
1: نعم.
2: بصاحبهم يعني تعرفونه، هي صحبة يعني، مش ضروري يكون بيني وبينه مودة وصداقة، لا، وصاحبكم بمعنى الذي يعيش معكم وتعيشون معه. نعم. من جنة مطلق، جنة أقل درجات الخبل أو الخرف أو الضعف العقلي، حاشا لمقامه. إن هو أي ما هو يعني ليس إلا شيء واحد، نذير مبين.
1: يا الله.
2: وما معقول يقول نذير مبين وهو فاقد العقلية.
1: نعم.
2: والأهلية.
1: صحيح.
2: مستحيل، كيف ربنا يختار نذيرا ومبينا للناس ومنيرا لهم الدروب والطرق صلى الله عليه وسلم، ثم تزعمون أنه مجنون أو أنه مختل العقل أو أنه ناقص؟ حاشا لمقامه. الحسد والغيرة والكذب والتشنج العقلي والثقافي يعني ماخذ موقف مبدئي لا يتغير لأنه عقل متحجر. الخلاصة الآية السابعة، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ الرئتين والقلب والكلى والعقل والدماغ والدورة الدموية والشرايين والأوردة أنت مصنع جواك، عالم هائل. تتفكر مين اللي خلق هذه الأجهزة المعقدة جدا؟ من؟ الدماغ حساس جدا، يعني وأقل جلطة على الدماغ اختل الإنسان كله. إذن مين اللي خلق هذا الكيان بهالحساسيات بهالدقة الرائعة؟ من؟ تفكر لتعلم عظمة الإله سبحانه وتطيعه وتنفذ أمره. الخلاصة وأجل مسمى، يعني أنت لك أجل يا أيها الإنسان أجل محدد 50-60 هو بعدين أوفر، مع السلامة. وإن كثيرا من الناس في الختام الآية بلقاء ربهم لكافرون، اللام المزحلقة للتقوية. كافرون منكرون جاحدون. يعني آية أخرى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال، الله لم يضرب مثل، ضرب مثل فاستمعوا له. يا سلام، أمثال القرآن بدها مجلدات والله.
1: نعم.
2: وموضوع من أجمل المواضيع الأمثال القرآنية، عجب. نعم. من العجب حقيقة. نضربها للناس، كيف بيضربوا العملة وسك في القسطنطينية الذهب لما. نعم. كان في ذهب، ذهب الذهب. وذهب الذين كانوا يشترون الذهب ما لناش علاقة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إخواني التفكر، شوف تركيز على العقل كم. أي صرنا 7 آيات وما خلصناش طبعا، ولا 11 مرة وأكثر. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الأعراف وآل عمران، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما خلقت هذا باطلا، يعني هذا الكون شمس وقمر وليل ونهار وأرض ونجوم وأفلاك إلى آخره، من وراء هذا كله؟ من؟ ألا شيء؟ يعني إلغاء العقل مصيبة، تعطيل العقل مصيبة. تفكر، فعل عقلك وانظر في السماوات ماذا في الأرض ليزداد اليقين عندك. الخلاصة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي سورة الرعد. إن في ذلك لآية، ذلك الحديث اللي كان يتكلم عنه، لقوم يتفكرون، يعني قوم. التفكر قد يكون فردي مثنى وفرادى، وقد يكون جمعي، لكن ما يكون جمعي متناقض ومشوش، إنما جمعي لنصل إلى الحقيقة، مش بالضرورة نكون نستنسخ عن بعضنا لا، لكن يكون نقاش لنصل إلى زبدة الموضوع، إلى روح الموضوع، إلى محور الموضوع. خلاصته، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مين جعل ما بين الأزواج المودة والرحمة؟ من؟ الحجاب ولا مش؟
1: لا طبعا،
2: ولا الدواء ولا الأسبرين
1: قال وجعل بينكم
2: سبحان. ما في إلا ما خلق الإله البشر على هذه الروابط سبحانه وتعالى.
1: جميل، نواصل دكتور لكن بعد فاصل قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
2: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-20-06-516-20-06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور
1: نواصل. حياك دائما،
0: بارك الله. دكتور نواصل في تفسير سورة آل عمران الآية 23 بعد 100: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
1: ولقد نصركم الله.
0: نعم.
1: بسم الله، ما أجمل القرآن من فضل الله تعالى. ولقد، الواو للعطف واللام للقسم وقد للتحقيق، فكانها ثلاث أربع جمل في جملة واحدة. ولقد،
0: سبحان
1: الواو واللام وقد ثلاثة. هذه اللغة المضمرة فيها يعني كلمة نايف سكين كي إن آي الخلاصة نايت كانت N-I-G-H-T ولو إيش الزوائد هذه. إنما إحنا كلمتنا مضمرة من فضل الله، هنا كلمتهم منتفخة
0: سبحان
1: شتان
0: الله.
1: شتان. ولقد تحقيق، أي والله لقد، يعني بدنا نفصلها بصير هكذا، هي والله لقد نصركم الله، طعن الله والناصر سبحانه. وإن لم يكن لكم ناصر فلا ناصر لكم. الحمد لله أن متوكلون على الله، معتمدون على الله، مستنصرون بالله، ولن نخذل. يعني هكذا نحن على خطى الصحابة إن كنا طبعا، فنضمن هذا النصر. ولقد نصركم الله ببدر، قيس عليه باقي الانتصارات، ببدر سبحان ربي. أول مواجهة كانت بدر، شوف الاسم، يعني في معارك أخرى يعني أسماء ملهاش يعني اعتبار مهم المخلاصة، لكن هنا بدر أول مواجهة.
0: نعم.
1: فكانت في هذا، وكانت المعركة في وقت البدر، ببدر وأنتم أذلة. المسلم لا يذل، لكن أمام الله أنا ذليل، شو المشكلة؟ ذلي أمام الله منتهى العز، لكن ذلي أمام العبد منتهى الذل. أذلة أمام رب العالمين، مو أذلة أمام المن، لا إحنا مش أذلة.
0: ألا تعني دكتور أذلة أنه أنتم عددكم كان قليلا ضعفاء مقارنة بقوة العدو،
1: ولكنكم مع قلتكم وضعفكم أنتم المنتصرون.
0: صحيح،
1: فحكاية الذل أذلة أمام الله، لكن لسنا أذلة أمام جيش الكفار، لا، نحن أعزة وانتصرنا عليهم وقتلنا صناديدهم.
0: جميل.
1: إذن أذلة أمام رب العالمين، والذل أمام الله منتهى العز مش عز.
0: جميل. أنا راح أسألك أسئلة أخرى على الآية دكتور.
1: مرحب.
0: لكن بدي أخذ اتصال بعد إذنك.
1: مرحب.
0: من الأخ أبو محمد، تفضل يا أبا محمد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعطيكم العافية يا شيخ.
0: عافاكم الله، يا مرحبا.
2: أغلبك في سؤال،
0: تفضل.
2: في بتلاحظ في بعض السور تكرار القصة أكثر من مرة، يعني مثلا على سبيل المثال قصة سيدنا موسى تكررت أكثر من مرة، سواء كانت مع فرعون أو مع السحرة أو فما
0: الدلالة
2: على
0: نعم تكرار القصة، زي مثلا قصة آدم، قصة موسى إلى آخره.
2: الله يعطيكم العافية.
0: وليهمك وليهمك يا أبا محمد. طيب دكتور، سؤال الأخ أبو محمد، على بعض القصص القرآنية تتكرر في مواضع متعددة وفي سور متعددة، مثلا قصة سيدنا موسى عليه السلام في عدد كبير من مواضع القرآن وبصيغ متنوعة، كذلك قصة سيدنا آدم و الخلق والشجرة والسجود وما إلى ذلك، ويسأل ما الهدف من ذلك، ما دلالة تكرار بعض القصص في أكثر من موضع في القرآن الكريم؟
1: أولا يعني الجزء المتكلم عن موسى في هذه السورة منسجم مع جو السورة.
0: جميل.
1: مش متناشز مع جو السورة.
0: جميل.
1: جاي نسق في سورة ثانية، جاي نسق مع السورة.
0: نعم.
1: ما في تكرار بمعنى تكرار.
0: نعم.
1: فقط.
0: نعم.
1: لا، إنما قصة موسى في البقرة، قصة موسى في الأعراف، قصة موسى في هذه الخلاصة.
0: نعم.
1: في كل موقع منسجم متناسق
0: مع الجو العام للسورة والموضوع العام.
1: طبعا مع جو السورة جاي نسق ما فيش تناشز مع هذا الله.
0: وأحيانا دكتور بعض التكرارات إنجاز التعبير يكون فيها إضافة مشهد ليس موجودا في موطن آخر،
1: ليس إعادة بمعنى الإعادة.
0: نعم.
1: إنما لابد من جديد، ولابد من أن أكون منسجما مع جو السورة. نعم. اللي هي فيها.
0: جميل.
1: في هذه السورة هاي،
0: وبالتالي وجودها يخدم هدف السورة.
1: تمام.
0: إنجاز التعبير.
1: تمام تمام.
0: جميل.
1: تمام.
0: جميل.
1: بارك الله فيك.
0: بدي أسأل دكتور عن الآية الكريمة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني دكتور سمعت البعض يعني يفسر تفسيرا جديدا إنجاز التعبير أن الباء هنا سببية، وأن البدر المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد نصركم الله

0: نعم.
1: والغزوة غزوة بدر مش نعم. غزوة محمد، لأنه بدنا نأخذ بدر محمد، إذا هي غزوة محمد.
0: لا هو المقصود اللي يعني من يذكر هذا التفسير أنه بشكل عام كان نصركم في المواضع المختلفة بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينكم، يعني ليس المقصود بها غزوة بدر تحديدا، يعني من يفسر بأنه البدر هون
1: لا.
0: المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد غزوة بدر، وإنما بشكل عام نصركم بسبب نبيكم.
1: لا لا لا, لا. ولقد نصركم الله ببدرين، الكلام من غزوة محددة.
0: نعم صحيح،
1: ومش عن الغزوات كلها.
0: صحيح،
1: أنا نصرتكم بأول مواجهة.
0: نعم.
1: اللي كانت أخطر مواجهة، يعني لو ضرب فيها المسلمون كان مجرى التاريخ تغير.
0: نعم.
1: لكن الله تعالى ضربهم فأيدهم ونصرهم، نصركم الله ببدر.
0: جميل. طيب يعني دكتور، السياق اللي في الآيات هنا بتكلم عن غزوة أحد بشكل عام، وفي المنتصف كان الحديث عن غزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر. ما الفكرة دكتور، ما الحكمة الحديث عن غزوة أحد وتداعياتها وظروفها، ثم في الوسط التذكير بنصر الله للمسلمين في غزوة بدر؟
1: يعني يتكلم عن بدر في ظلال غزوة أحد.
0: نعم صحيح، لماذا؟
1: هي نوع من اللي يعني المسح الجراح، جراح جميل. أحد. طب انتصرتم ببدر، هنا تحملتم المصاب الذي أصابكم لأنكم أخطأتم.
0: جميل.
1: فذقتم المرار. الذي نصركم ببدر كان قديرا وقادرا ومقتدرا أن ينصركم في أحد، لكنكم أنتم أخطأتم وأخلفتم. يعني النبي قال للرماة لا تغادروا، غادروا، من هنا أصيبنا، أصيب حمزة رضي الله عنه اللي أصاب النبي بألم شديد صلى الله عليه وسلم. فيعني ليه فاتنا النصر في أخطاء؟
0: نعم.
1: تسببنا نحن في فوت النصر، فات من إيدينا النصر، كان في قبضة إيدينا النصر.
0: صحيح.
1: فلما عصيتم الرسول عليه الصلاة والسلام ضاع النصر من أيديكم، فذكرهم ببدر. من نصركم ببدر؟ الله. طب ليه أضعتم النصر في أحد؟ أنتم السبب.
0: جميل.
1: يعني هكذا جميل. سياق الكلام وهكذا الربط ما بين الغزوتين.
0: جميل جميل. إذ تقول للمؤمنين
1: نعم
0: ألن يكفيكم
1: أن يمدكم ربكم
0: بثلاثة آلاف من الملائكة
1: منزلين.
0: وجود الملائكة دكتور هنا
1: نعم،
0: نزول الملائكة
1: لا ليقاتلوا،
0: لا ليقاتلوا،
1: وإنما فثبتوا الذين آمنوا.
0: جميل.
1: أنتم شوف مهمتكم محددة، فثبتوا الذين آمنوا. مولانا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أنتوا يا ملائكة لكم وظيفة محددة، فثبتوا الذين آمنوا. تهمس في أذنه أثبت مثل أحد، أثبت مثل جبل أحد. يعني دور الملائكة تثبيت وليس قتال.
0: نعم.
1: قال كنا أن الرؤوس تتدحرج وتطاير، الملائكة ما بتقاتل، الملائكة تثبتكم، يثبت يعني المجاهدين الخلاصة.
0: جميل. نواصل دكتور معنا دقيقة.
1: أحسنية الفهم مطلوبة في تناول آيات القرآن الكريم، كيف نفهم؟ من يجيش بأفهام مسبقة متكلسة ومتصلبة يعني نعتد بما عندنا، لا احنا نسيب الناس يعني ينشرح له الصدر.
0: طب دكتور، احنا يعني من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون انه الناس يعني تتدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وبالتالي القتال أن يقاتل البشر بشرا حتى يتدافعوا، هذا من جزء من سنن الله،
1: دفع الله الناس
0: نعم.
1: بعضهم ببعض.
0: لكن ألا نستطيع دكتور أن نقول أنه نزلت الملائكة فقاتلت مع المسلمين يوم بدر بشكل خاص، يعني كخصوصية خاصة للصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل نستطيع أن نقول يعني هذا؟
1: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض.
0: نعم.
1: هذا قانون. لأن من يدفع المشركين؟ الملائكة. لا مهمة الملائكة فثبتوا الذين آمنوا، أنتم يا مسلمين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله.
0: نعم.
1: إذن من كلف بالغزو والقتال والقتل؟ من؟ المؤمنون.
0: نعم.
1: ما دور الملائكة؟ معنوي، هذا دور معنوي.
0: طب كيف كان الصحابة الكرام يعني يعرفون أن الملائكة نزلت؟

0: وبدأت بالتثبيت.
1: خبر الرسول.
0: نعم.
1: قلوا الآن نزلت علي آية، الآن الملائكة موجودة معنا.
0: نعم.
1: حتى لو لم يرهم أحد من الناس الرسول يخبرهم الملائكة معكم، إن ملائكة الله معكم.
0: جميل.
1: ملائكة الله تثبتكم. ملك خلاصة يعني الرسول يخبرهم صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون أحسوا بهذا الصوت، فخذ في القلوب طمأنينة، وخذ في القلوب سكينة، وخذ في القلوب صمود.
0: دكتور، أيضا الملائكة تتنزل على مجلس العلم، يعني هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، تتنزل الملائكة أيضا في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، وبالتالي المسلم يعيش مع هذا الشعور، لكن هو لا يرى هذه الملائكة
1: وهي
0: لكن يعيش لكن مع هذا الشعور لأنه جاءه خبر. يعني نعم
1: صحيح تماما، يعني معنويا أحس بهذا الحضور.
0: نعم جميل.
1: الطاهر الشريف الكريم العظيم، يعني هذا لطف من الله تعالى أن ينزل علينا الملائكة منتهى التشريف ومنتهى التكريم. يعني لما مسؤول ولو من درجة رابعة ولا غيره يمر على الناس، أنا نائب رئيس البلدية جيت أسلم عليكم وأطمئنكم أن الأمور بخير واللي طلبته سيتحقق، برجع الناس منتشين.
0: نعم.
1: وهيك رافعين الرؤوس أنه حقق مطلبنا والحمد لله، حيزفتون الشارع.
0: نعم.
1: الخلاصة. صحيح.
0: جميل. نواصل دكتور بعد فاصل آخر إن شاء الله.
1: مرحبا.
0: ثم نتابع إن شاء الله، كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الساعة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 0795-546-043.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
7: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: لدي مجموعة من الأسئلة دكتور للإخوة. أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات كالمعتاد، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم
1: وتحسبونه
0: هينا وهو عند الله عظيم. سؤالي: ما الفرق بين إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم؟
1: شوف التعبير أو الصورة، تلقونه كيف الكرة الطائرة.
0: نعم،
1: تلقونه بألسنتكم من لسان إلى لسان
0: بدون ما يمر على المخ أو الأذن.
1: نعم. لم يمر على العقل ولا القلب ولا الذوق ولا الخلق ولا الدين ولا القيم ولا فورا من لسان لسان، يعني كأنه كيف اللي بيأكل تمر برميها بلسانه هيك.
0: نعم.
1: تلقونه بألسنتكم، يعني صورة مدهشة الحقيقة، يعني دون تروي ما مرت على الروح والقلب والنفس
0: والغربلة
1: والحساب واليقين والأخلاق اللي تربينا عليها. يعني هذا الرسول الكريم وهذا الفلان وهذا يقع هذا الخطأ؟ مستحيل طبعا. ليه ما حاسبتم وحاكمتم بالعقل مش باللسان؟ تلقونه
0: إذنهم كأنهم أخرجوا ألسنتهم ليتلقوا الخبر ثم يقولونه للناس بأفواههم.
1: وتقولون بألسنتكم ما ليس
0: وتقولون بأفواهكم
1: بأفواهكم إيه؟
0: نعم،
1: ما ليس
0: لكم
1: به علم
0: يعني وتحسبون. والحديث والسياق كان في حديث الإفك، يعني هكذا تعاملوا مع حادثة الإفك،
1: وكان الحقيقة يعني خطأ من الصحابة جسيم.
0: نعم، من بعض الصحابة،
1: ويعني بعديها أخذوا درس قاسي.
0: نعم،
1: وما عادوا لها. يعني هذه أم المؤمنين، هذه حرم الرسول الكريم، هذه بنت الصديق الصديقة، كيف يعني يخطر ببالكم انه هذا يقع منهم الخطأ؟
0: طب دكتور، انا والله انا اريد ان يعني انتهز هذه الفرصه دكتور. الان هذه الايه وهي تتحدث عن هذه الحادثه وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا
1: وهو عند الله
0: عظيم. اليوم دكتور، الخوض في الاعراض بشكل عام اصبح يستسهله كثير من الناس اليوم دكتور، يعني حتى حينما يتكلمون بقصص عن فلان أو فلانة أو كذا. طبعا سورة النور دكتور تحدثت عن يعني ضرورة وجود 4 شهداء حتى يسمح بالحديث عن هذا الموضوع، ويكون الحديث أمام القضاء حتى مش أمام الناس أو في المجالس أو
1: للمحاكمة.
0: فاليوم الناس تتهاون في ذلك دون وجود أي شهود.
1: التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية. أتحبه أن يقال عن أختك؟ قال لبذبحه اللي بقولها. أتحب أن تقول عن أمك، عن خالتك، عن عمتك، عن مين من قرائبك؟ لا أحب.
0: لذلك دكتور، الجميل في الآيات أنه يعني وجهت المسلم كيف يتصرف إذا فتح يعني أمامه مثل هذه الموضوعات. قال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا موقف الإنسان المسلم، مجرد ما فتح الموضوع أمامه أعراض وكذا، الأصل أنه يقول: ما يكون لنا أن نتكلم.
1: يصنع أمة صناعة.
0: سبحان الله.
1: وقد القرآن طبعا سبحان من أنزله جعل هذه خير أمة أخرجت للناس على مر الزمان والمكان والأقوام والأمم والملل والنحل والأديان والعنصريات والأقل من الخلاصة. يعني هذه النموذج اللي ربى النبي عليه أزكى الصلوات لم يمر مثله قط ولن يمر.
0: جميل دكتور، الحديث عن الأعراض هل يقتصر فقط على جانب العلاقات بين الرجال والنساء، ولا بيدخل فيه أيضا السمعة المالية؟ صحيح. والسمعة الأخلاقية، هذا أيضا من ضمن العرض أيضا.
1: نعم. تقد تدمر يعني صانع أو تاجر، هذا بيصنع أشياء غلط، وقد يكون حتى جوهري.
0: إذا تشويه السمعة أيضا يدخل في كأنه تشويه العرض.
1: أكيد أكيد أكيد. يعني أنت الآن من قطعت رزقه قتلته.
0: يا الله.
1: ولذلك إخواننا، مجتمع المحبة لا مجتمع الكراهية. يعني رئيس الوزراء اللي كان عامل كتاب مجتمع الكراهية وجالس هنا مثل ما جالس أنا قلت لك 100 مرة عندنا. يعني رجل أصاب المحز بهذا الكتاب مجتمع الكراهية، إياكم أن تكونوا إخواني مجتمع الكراهية، إن مجتمع الأخوة، مجتمع المحبة، مجتمع الصفاء. يعني واحد نجح ابنه الله يبارك، نجح في تجارته الله يبارك، ولم قال أعطي منين هذا يا جالون.
0: يا الله يا
1: طب
0: الله.
1: يعني ليه الحسد؟ ليه؟
0: وليه السوء بالكلام يعني؟
1: مثلا ليه ما هو الله يزيده من فضله؟
0: سبحان الله. والمؤمن يعني وهدوا إلى الطيب من القول سبحانه.
1: أخواني ينبغي أن نخرج من نطاق مجتمع الكراهية. اللي كتبوا الكتاب رئيس وزراء سابق،
0: نعم
1: صديقنا والله، من يعني رجل يبكي ألما على شعبه وبلده أنه تخوض في مثل هذه المخاضات.
0: سبحان الله.
1: إيه والله
0: جميل،
1: جالس مثل ما قلت وسامع من من من قلب الألم طالع. سبحانك ربي. إخواني ما أجمل أن نكون مجتمع متوادا متراحما متحابا متآنسا ببعضه. هذا عنده فرح، الله يبارك لكم ما شاء الله، الله يتم عليكم الأفراح.
0: كلمة طيبة سبحان الله صدقة. بدي أستأذنك باتصال من الأخ أمين.
1: مرحبا.
0: تفضل أخي أمين. راح اتصال كأنه ما معاي. تفضل أخي أمين.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية دكتور بشار.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
2: سلم عليك وعلى الدكتور أحمد نور.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: الله يحييك.
2: بارك عمرك يا رب. بدي أسأل الدكتور أحمد والله شيء، أنه جزء من آية على قول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف إني رأيت 11 كوكبا.
0: نعم.
2: هاي الكلمات فيها 11 نقطة.
0: 11
2: 11 كوكبا، 11 اللي هم الأخوة، أخوته ال 11 مظبوط؟
0: تمام.
2: بس اللي جذبني في هذه الكلمات إنه فيها 11 نقطة.
0: 11 هل في نقطة من
2: نقطة
0: عند
2: نعم.
0: بديت من عند إني
2: إني رأيت 11 كوكبا.
0: نعم. تمام.
2: 11 نقطة وهم 11 أخوة، هل إنه فيها يعني إعجاز علمي أم إنه يعني
0: هذا في الرسم القرآني هذا. نعم الآن يجيبك الدكتور إن شاء الله. أبشر.
2: كمان سؤال بس أغلبك الله يجزيك الخير.
0: أتفضل.
2: الله يزيد فضلك. صبغة الله ماذا تعني كلمة صبغة؟
0: تمام تسمع الإجابة.
2: الله يجزيك الخير بارك الله فيك.
0: أكرمكم الله. دكتور الأخ أمين يعني يسأل عن الآية الكريمة في سورة يوسف، وأنا بدي أفتح عليها.
1: 11 كوكبا.
0: نعم هذا الجزء من عند إني رأيت 11 كوكبا، إذ قال من عند إني رأيت 11 كوكبا
1: والشمس
0: والقمر. اللي عند 11 كوكبا بيقول أنا عديتهم لقيت إنه عدد النقاط 11 نقطة.
1: مش عن الاكتشاف المهم
0: يعني. واحد واثنين ثلاث واثنين خمسة وثلاث ثمانية، ثمان نقاط وثلاث من عندي. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، بطلعوا 11 نقطة على عدد 11 كوكبا.
1: على هذا يعني 11 كوكبا هتلاقيها 11 حرف.
0: نعم.
1: أهم من النقطة.
0: جميل.
1: وإذا كانت النقطة كمان بصير نور على نور.
0: نعم جميل جميل.
1: زيادة يعني خير على زيادة.
0: الرسم القرآني سبحان الله يعني مبدع يعني هذا.
1: القرآن مدهش من كل الوجوه باختصار.
0: صحيح. سؤال الآخر دكتور عن صبغة الله. صبغة الله ما المقصود بالصبغة؟
1: الصبغة مش الدهان طبعا.
0: أكيد.
1: صبغة الله كأنها يعني الفطرة. أقرب إلى أن تكون بالضبط.
0: نعم.
1: كأنها تكون الفطرة. البناء النفسي
0: الجبلة.
1: والأخلاقي.
0: نعم.
1: والروحي صبغة. يعني كيف الآن تصبغ القماش ولا غيره فيصبح بلون جديد. صبغة الله، الله يعني جعل هذه الأمة بصبغة الإيمان.
0: نعم.
1: كنا بصبغة الجاهلية عنتريات وكلام فلسو
0: يعني الطابع العام خلنا نقول أو الفطرة العامة هي تقريبا بهذا المعنى، معنى الصبغة إنجاز التعبير.
1: تمام.
0: جميل. في يعني أختم بهذا الاتصال دكتور الأخ أبو عمر. تفضل يا أبو عمر.
3: دكتور بشار السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ختامها مسك.
3: اليوم يا سيدي حاولت أن أركز بس على سؤال واحد.
0: تفضل.
3: واعتصموا بحبل الله جميعا. ليش حكى جميعا؟ وثانيا يعني ليش نحب الفرقة يعني والتجزية؟ كل واحد لحاله ونكاتل لحالنا ومش عارف شو العائلات أو بنشاطر على بعض. طيب. حتى على تمرة
2: كوباية مي من التاتلة. أنا رجعنا قبل جاهدي يعني.
0: طيب وصل السؤال يا أبا عمر.
2: حبيب.
0: واعتصموا بحبل الله جميعا
1: ولا تفرقوا.
0: ولا تفرقوا. إضافة يعني أو وجود كلمة جميعا يعني في اعتصموا واو الجماعة واو الجماعة موجودة، لماذا أيضا جميعا؟
1: واعتصموا بحبل الله قد يكون ثلاث أرباع الناس.
0: نعم.
1: نص الناس.
0: صحيح.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا يعني كل مربوط بهذا الحبل.
0: يا الله.
1: حبل الإيمان طبعا.
0: نعم.
1: هذا حبل معنوي مش حبل مادي.
0: نعم.
1: واعتصموا بحبل الله ما قالش وارتبطوا.
0: نعم.
1: الاعتصام
0: تمسك
1: حصن.
0: نعم.
1: بحبل الله جميعا ما أجمل التعبير القرآني. ولا تفرقوا، إذا هذا نقيض التفرق.
0: نعم.
1: ولذلك إخواننا والأخوات من تتابعوننا، الدين الدين ما بيربطنا يا أيها الناس إلا الدين. بفكروا الدين كماليات والدين يعني ثانويات. أبويا الدين هو الروح، الدين هو الحياة، مش مبالغات هذه يا أبويا. إن وين كنا أيام بدر وأيام أيام الخندق وأيام حطين وأيام صلاح الدين وأيام إن الآن عم بيلعب فينا أخس الناس وأحقر الناس بيلعبوا فينا كورة. طب ليه نحن صرنا بهذا الهوان؟ ليه؟
0: بسبب الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب
1: رحمكم. والتخلي عن الارتباط بحبل الدين.
0: صحيح
1: إخواني. يعني مرة علمانيين ومرة اشتراكيين ومرة شيوعيين ومرة بعثيين وقومتيين، يخلصونها.
0: أكرمكم الله دكتور، نحن وصلنا إلى النهاية. شوح لي الخمس الله يبارك فيك
1: عن الكلام المباح وغير المباح.
0: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام على إذاعة حياة FM ومشاهدين على تلفزيون حياة، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا دائما مع القرآن وبالقرآن وللقرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. نرحب بكم في هذه الساعة المباركة، ساعة قرآنية إن شاء الله تعالى، وكما نقول دائما ونؤكد، هذه الساعة هي لكم، هي مساحتكم الحرة في تدبركم وتأملكم ونظركم وتفاعلكم العملي مع القرآن الكريم، لأنه دائما نحن هدفنا وطريقنا واضح في أننا نريد أن نتدبر القرآن الكريم وأن نعكس المعاني والقيم التي تمر بنا ونمر بها في تأملنا ونظرنا وتدبرنا للقرآن الكريم، نريد أن نعكسها في واقع حياتنا، في سلوكنا، في أعمالنا، في مواقفنا، وهذه هي الحياة الحقيقية مع القرآن، هذا هو المعنى الحقيقي للقرآن. لأنه اليوم عندما نتكلم في إشكالية بعدنا وبعد أجيالنا وشبابنا وأبنائنا وأولادنا عن القرآن الكريم، بيجينا هذا السؤال الملح على كل واحد منا. يعني أعتقد اليوم أنه هناك رسالة مهمة تحرك كل واحد فينا وبتأرق كل واحد منا، أنه أنا ليش بعيد عن القرآن الكريم؟ طب ليش أولادي بعيدين عن القرآن؟ طب ليش الأجيال كلها بعيدة عن القرآن؟ وفي نفس الوقت بلح علينا السؤال، كيف نحاول أنه نقرب أنفسنا وولادنا ونقرب هذا الجيل من القرآن الكريم؟ ليس أمامنا في هذا الطريق إلا أن نلزم أنفسنا بأن نكون مع القرآن الكريم، نتكلف هذا الأمر، نحس بقيمة القرآن، مكانة القرآن، حبنا للقرآن، حبنا لرب العالمين، هذا اللي بيشكل إن الصلة والدافع إن نرتبط مع القرآن الكريم. إذا تحققت هذه الصلة تلقائيا مع قراءتنا للقرآن وتفاعلنا معه، هو بيتفاعل مع نفوسنا فبينعكس في سلوكياتنا وبيضبطنا وبيصنعنا وبيحولنا لأناس فعلا نسير بقيم القرآن ومعاني القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم دائما لهذه المعاني. مرة أخرى نرحب بكم جمهورنا الحبيب، وهذه الساعة التي سنقف معكم فيها إن شاء الله تعالى. الآن الوقت لكم والمساحة عندكم في تأملنا ونظرنا في سورة طه. لقاءنا السابق وقفنا مع سورة مريم عليها السلام، أخذنا منها مجموعة من القيم والسلوكيات في حياتنا. اليوم حنقف مع سورة طه، وكما عودناكم في كل حلقاتنا، في كل مواقفنا، بكل سهولة، بكل يسر، نريد أن نتجرأ على أنفسنا في علاقتنا مع القرآن الكريم. لا نريد هؤلاء اليوم الذين يتجرؤون على القرآن الكريم ويفهمونه كما يشاءون ويفسرونه على غير وجهه، بل ينكرون في سبيل ذلك وفي طريق ذلك الروايات والأحاديث وغيره. نعم، في إشكاليات اليوم في قراءة القرآن على هذا النحو. نحن لا، منهجنا مختلف، نقرأ القرآن وفق منهج ما علمنا مشايخنا وعلماؤنا، ووفق ما يعلمنا القرآن الكريم في لغته السامية وفي منهجه وفي طريقه. السؤال والتحدي اللي أمام كل واحد فينا اليوم، كيف نتجرأ على إنه نحن نتدبر القرآن الكريم ونقبل على القرآن الكريم ونتفاعل مع القرآن الكريم؟ لأنه هذا هو الهجران الحقيقي، إن نبعد عن هذا الشيء. فالمساحة مفتوحة أمامنا والطريق ممهد إن شاء الله تعالى أمامنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. إذن سورتنا اليوم سورة طه. قبل ما نتكلم عن سورة طه، عن أي شيء تتكلم، ما هي الآيات التي تلفت الانتباه عندكم؟ ما هي الآيات التي توجهكم؟ ما هي الآية التي يمكن أن تكون وقفت معها وحركتك في سورة طه؟ هنشوف هذا الشيء إن شاء الله تعالى، لكن على أرقام هواتفنا للتواصل معنا على 06-516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. نرحب بتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا إن شاء الله تعالى في حلقتنا لهذا اليوم. سورة طه، وانا بعرف انه كثير منا لما بيقول طه خلاص بيخطر في باله الاسم، بيقول لك طه هذا اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالمناسبه ليس من اسماء النبي لا ياسين ولا طه، وياسين هذه اللي في القران وطه هذه هي فواتح للسور بالمناسبه، يعني طه هي حرف الطاء وحرف الهاء، وياسين هي حرف الياء وحرف السين. لكن سلام على الياسين، ياسين هذا اسم، نعم، مثل ما اليوم نحن لما بنقول ياسين اسم من الأسماء ويكتب ياسين الياء والألف والسين والياء والنون، لكن الحرفان الياء والسين هذه من الحروف المقطعة. ونحن كونه يعني لقائنا هذا ما هوش في مجال التفسير التفصيلي، وأكيد بتتواصلوا مع برنامج أستاذنا وشيخنا وحبيبنا الدكتور أحمد نوفل، فإذا في أي مساحة تحتاج إلى جوانب تغطى فهناك تغطى، لكن احنا هنا أردت أن أشير لها حتى لا يخطر ببال حدا أن لما نقول طه يعني هذا الاسم اللي عالق في أذهاننا. فهي سورة من السور التي افتتحت بالحروف المقطعة. الشاهد أنه هذه السورة عجيبة يا جماعة، يعني لما تنظر فيها من البداية من أول لحظاتها تقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بالله عليكم، هل هناك أجمل وأروع وأرق وأحلى وأفضل من هذه الطمأنينة وهذه البشارة التي يعطينا الله إياها من اللحظة الأولى ليقول لنا إياكم أن تظنوا في لحظة من اللحظات أنه إذا اجتمع القرآن في حياتكم أن يجتمع معه الشقاء؟ أبدا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذه حقيقة يجب أن نعيشها ويجب أن نحياها ويجب أن نتفاعل معها. طب ممكن واحد يسأل يقول لي أنا والله مع القرآن وبقرأ القرآن وبردد القرآن ودائما مع القرآن، لكن والله تعب وابتلاءات ومرض وأولادي ما بردوا علي ومشاكل بيني وبين زوجتي أو مشاكل بيني وبين زوجي أو مشاكل بيني وبين أهلي أو مشاكل في الشغل، يعني طب هذا كيف القرآن بيقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى مع أني أنا حافظ القرآن وبقرأ القرآن ومشارك في حلقات تحفيظ القرآن وما شاء الله عني بقرأ الصبح والمساء وبشغل القرآن في البيت، ليش بصير عندي هذا الشيء؟ حنجاوب إن شاء الله تعالى، لكن خلينا نحن نشوف ايه هو الفلك اللي بندور فيه في هذه السورة وما هي المعاني اللي بتتشكل في نفوسنا. لكن انا احببت ان انطلق من هذه البداية لاطمئن نفسي واطمئنكم انه لا يمكن ان يجتمع الشقاء مع القرآن. ما هي المعاني وما هي الدلالات؟ حناخذ منكم ان شاء الله مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. ومع اول اتصال من اخينا عامر، السلام عليكم يا عامر.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا مرحب، حياكم الله.
0: الله حيك، الله يفتح عليك دكتور ويزيدنا من علمك يا رب، وما شاء الله عنك
1: علينا وعليك، يبارك فيك يا شيخ عامر
0: حبيبي. الله يسعدك دكتور. وقفتني قوله سبحانه وتعالى اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يشوف طغيان فرعون لما بيقول انا ربكم الاعلى وبيحكي لهامان ابني لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى، يعني شوف الجبروت اللي وصل إليه والطغوة اللي صار فيها، يعني ما صحيح. ما حدها جبروت، ما في بعدها جبروت، عرفت علي؟ ربنا يعني أمر سيدنا موسى وأخوه هارون بأن يقولوا له قولا لين، يعني يعني يعني شوف كيف هو يعني قابل ربنا سبحانه وتعالى جبروته وقوة فرعون اللي عند ربنا ما لا تساوي لا تساوي ذرة، لكن بعلمنا ربنا سبحانه وتعالى انه انت يعني حتى الجبار تعالوا باللين، تعالوا بالكلمه الطيبه، تعالوا باسلوب هذه ما تجي على المستوى تبعه. انا ما بقابل قوه مقابل قوه، جبروت مقابل جبروت، هيك بصير يعني انه مين بده يتعالى على الثاني، مين بده يبين هو الاقوى، مين بده يبين هو الاعلى، عرفت علي؟
1: جميل جميل والله يا اخ عامر، ربنا سبحانه هذا معنى غاية في الروعة. يعني ما في إنسان ممكن في هالوجود يصل إلى مرحلة مثل ما وصل إليها فرعون في الطغيان والتجبر والكفر والعناد، ومع ذلك يعني يأتي هذا التوجيه الرباني ليقول فقولا له قولا لينا. يا سلام،
0: يعني احنا لو بنيجي هون مثلا بدنا نقيسها، واحد بده يعني يحكي لواحد كبير مسؤول، عرفت علي؟ بتلاقيه بخاف، بتلاقيه بده يقابله بإشي يعني ما راح يقابله بهذا الأسلوب. فسبحان الله، يعني ربنا يعني هذا بيعلمنا ربنا.

0: كلمة اللي بحكوا لكبارنا يعني المثل، فكلمة الكلمة الطيبة واللينة يعني بتعمل إشي كثير دكتور.
1: جميل، بارك الله فيك يا عمر.
0: تغير كثير. الله يبارك.
1: الله يسعدك يا أخ عامر. أحسنت أحسنت. يعني شوف المشاركات ما أجملها، وهالنظرات والتدبرات ما أحلاها. لذلك احنا بنقول تواصلوا معنا على 516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. وأخونا عامر للأمانة وقف مع نقطة من أكثر النقاط اللي أنا كنت مجهزها وبدي أتكلم فيها، لأنها لازم تأخذ عندنا مساحة مهمة في حياتنا. السؤال إلنا اليوم ونحن بنوجه أولادنا، والسؤال إلنا ونحن مننصح، السؤال إلي وأنا في العمل وبحاول أتكلم مع زميلي أو حتى أتكلم مع المسؤول عني، أقول لكم شيء، وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوجه الناس في المسجد، يا ترى خطابي لهم ما حاله؟ ما أنا قبل قليل كنت أقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيمة التدين والسلوك المتدين اللي احنا بنمارسه وبنعيشه كيف بنطبقه في حياتنا؟ لما اليوم أنا بدي أنصح زوجتي، هل نصحي لها بطريقة اللوم وتسجيل المواقف؟ طب بالمقابل ما ياما دخلنا في حل مشاكل كثير من الأزواج والزوجات فيما بينهم، يجي الزوج يقول لي مشان الله أنا قبلان منها كل شيء، بس يا أخي ما تعمل لي سرد حساب، باجي من برا سرد حساب، بخلص بنروح زيارة بنرجع على البيت ليش عملت ليش ساويت ليش قلت، بنخلص مش عارف إيش زيارة بنرجع للبيت نفس الحاجة. طيب يعني لماذا هذا الأسلوب ولماذا هذه الطريقة؟ ما بإمكانها تتكلم معي برقة وبحنية وبعيدا عن اللوم وبعيدا عن تسجيل المواقف. شوفوا قديش تطبيقات هذه القيمة في حياتنا. فقولا له قولا لينا، لا يعني القول اللين أن أماري في الدين أو أن أداهن في الحق، لا يعني القول اللين أني أسكت عن الحق ولا أداهن في سبيل الباطل، لا، القول اللين هي صفة للقول الحق الذي أقوله. هل هناك من هو أشد سوءا من فرعون؟ أبدا، ومع ذلك ربنا يقول لموسى عليه السلام ولهارون فقولا له قولا لينا. طيب اليوم لو نحن صادفنا في حياتنا من صادفنا، أيكون في قسوته وسوئه أشد من فرعون؟ لا، فإذا خاطبهم ربنا سبحانه وتعالى ليقول هذا القول اللين، فأولى بنا نحن أن نخاطب الناس بهذه الطريقة. والله لو نظرنا في سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لوجدنا نماذج كبيرة جدا ومتعددة في مثل هذا المعنى الرائع وهذا المعنى الجميل. النبي يكون جالسا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد، فيأتي أحد الأعراب ما بيعرف مسجد وشافهم جالسين في طرف والطرف الآخر فارغ وأرضية ترابوا عليها شوية رمل، فانزنق بده يقضي حاجته، فأخذ زاوية من المسجد، فلما رآه الصحابة نهروه، فالنبي قال لهم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، واكتفى بأن ينضح عليه الماء. يعني انت شوف الصورة التي نمارسها، طبعا هذا طبيعي جدا، ما قامه به الصحابة رضوان الله عليهم طبيعي جدا. اليوم لما تشوف موقف غلط او الى اخره فورا بدك تنهر صاحبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف يكون الرفق. ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما خلا من شيء الا شانه. يا اخواننا يا اهلنا اساتذتنا زملائنا شبابنا طلابنا أهالينا علاقاتنا الاجتماعية، بالله عليكم أين الرفق اليوم في حياتنا؟ هذا الرفق الذي ما رافق شيئا إلا زانه، يعني زينه وحسنه وجمله. طب ما أنا الطريق أمامي مبين، يعني لما أكون لين هين سهل مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن هين لين سهل، سهل إذا باع سهل إذا اشترى. اليوم بتلاقي واحد بيدخل على المحل بفاوض بده يطاوش يا أخي، بتلاقي بتركب مع سايق تاكسي، سامحوني سواقين تكاسي اللي بيسمعوني كلهم رائعين وممتازين، بس والله أحيانا يعني نسمع روحه في مناخيره، والله مقدرين الله يعينكم في هالحر وفي هالجو وفي هالشوارع وفي هالأزمة، بس يا إخواننا هنا الاختبار الحقيقي. يعني أنا الآن قاعد تحت الكونديشن ومبسوط ورايق وما عندي شيء مشكلة، ويجي واحد يتكلم معي وأتكلم معه بانفعال وأرد عليه بطريقة غير محترمة، معناته أنا في عندي مشكلة. لكن التحدي الحقيقي لما أكون أنا في ظروف صعبة واستثنائية، هنا يظهر معدن التدين عند كل واحد منا، هنا تظهر الأخلاق والقيم، هنا يظهر الرفق. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يكون جالس بين أصحابه

0: أصحابه، فيأتيه حبر من أحبار اليهود، ابن السعنة معروف، فيجذب النبي عليه الصلاة والسلام من جبتي من هنا حتى علمت في رقبتي، فيقول: يا محمد اعطني حقي، والله إنكم يا بني المطلب لقوم مطل، يعني أنتم بتماطلوا. كان ماخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة من الأشياء. فعمر رضي الله عنه سمع الكلام، قال: فوقف على قدميه وعيناه تدوران في رأسه، داخ من شدة الموقف مش قادر يتحمل. فالنبي رآه صلى الله عليه وسلم، اسمعوا شوف التوجيه ما أجمله واللي نحن نحتاجه اليوم، فيقول له النبي شاهد الموقف فخاف على عمر من غضبه، فقال: يا عمر، أنا وإياه أحوج إلى غير هذا منك، لأنه قالوا: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له: يا عمر، أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، هو أحوج أن تأمره بحسن الطلب، يعني كله يطلب باحترام وتقدير، وأنا أحوج أن تأمرني بحسن الأداء، مش علي حق، أنا بدي أؤدي، وهو يطلب بطريقة مؤدبة برضه. شوف الاعتدال، اذهب يا عمر واعطيه حقه وزده جزاء ما روعته، يعني أنك أنت روعته زيده. فعمر ذهب رضي الله عنه وأعطاه حقه، فلما رجع هذا ابن السعنة حبر، هنا الشاهد، فقال: يا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد، والله ما من صفة في النبي الذي بشر في آخر الزمان إلا وعرفتها وعلمتها، إلا صفة أردت أن أعرفها بنفسي، أن حلمه يسبق غضبه، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام شو عمل؟ نظر هيك على جنب، يعني نظر طلع باتجاه مين؟ عمر، كأنه بده يقول له: شفت يا عمر، لو إنك أنت ضربت عنقه كان ضربته على الكفر، لو إنك أنت عنفته مش عارفه ولا أنا عنفته وطردته كان بقي على كفره. يا جماعة، مثل ما قال أخونا عامر، الكلمة الحسنة بتطلع الحي من جحره. إيه والله صحيح، بالله عليكم حجم الرفق هذا اليوم في حياتنا وفي وجودنا، قديش نحن بنحتاجه. كم المشاكل اللي بتصير بسبب ما احنا شفنا قبل أيام، اللي بيكسر سيارة واللي بتطاوش واللي بينزلوا يتعاركوا في الشارع واللي الرجال اللي ساحب صديق إله وجاره من قدام محل التجاري، طب على إيه؟ ولو تسأل على إيه؟ على أشياء فاضية ما إلها معنى. بتلاقي على الدور اللي في البنك بنساوي مشكلة، الدور اللي على الخبز بنساوي مشكلة، في الباصات في الجلسة بنساوي مشكلة. يا إخواننا، الرفق شيء إذا خالط حياة الإنسان زانها وحسنها وجملها وأعطاها معناها وقيمتها الإيمانية. هذا معنى في السورة غاية في الأهمية، والتوجيه لنبي، وليس لنبي واحد، وإنما لنبيين اثنين، موسى عليه السلام وهارون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بهذا الرفق وأن يعيننا عليه. طيب، هذا المعنى الأول، يعني مهم جدا إن نحن نركز عليه ونعيشه في حياتنا وفي سلوكياتنا وفي أخلاقنا. ما هي الآيات أخرى أيضا غير أخونا عامر؟ إيه الآيات الأخرى اللي وقفتوا معها وكان لها تأثير في حياتكم ومعنى أنتوا طبقتموه، أو على الأقل بتحسوا أنه مهم جدا نعيشه ونتعايش معه؟ أنا اليوم قدامي كان عامر، الحين عمر، لا يكون تأخرت عليه. السلام عليكم يا عمر.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. ولا دكتور حبيب،
0: إن شاء الله ما كنت تأخرت عليك يا عمر.
1: لا أنا تأخرت عليك والله.
0: لا لا، الله يسعدك والله، إنك أصيل يا شيخ عمر، تفضل حبيبنا.
1: الله يكرمك دكتور، الله يكرمك دكتورنا، الله يسعدك ويبارك. إحنا زي ما قلت لك دائما، إحنا يعني بنحب نسمع منك دائما، لكن لابد من مشاركة.
0: أبدا، أنا المشاركة عندي والله مقدمة على كل شيء يا شيخ عمر.
1: منك استغفر الله، منكم مستفيد يا سيدي، إحنا أستاذنا. والله يا دكتور انا اشوف يعني سوره طه، انا يعني في ايتين لما اقراهم بقول انه لازم هذول يطبقهم في حياتي، او كل واحد يقراهم يطبقهم في حياته. منها يعني كنا بنمر في امور صعبه في حياتنا، كل انسان عنده امور صعبه، ففي ايه بالقران الكريم في سوره طه، هاي بقراها بحس انه الصعب بصير يسير، لما ربنا قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. هاي عند طلب الرزق والتوفيق، هاي لما أقرأها بحس إنه الصعب بصير سهل عندك.
0: يا الله.
1: لما أنا توجهت رب بقول: يا ربي يسر اشرح لي صدري. فإذا ربنا عز وجل شرح صدري خلاص أنا بكون يعني فيش إشي صعب عندي راح يكون. لما ربنا يسر الأمر اللي أنا بسعى إليه أتوقع هذا ما في إشي صعب راح يكون.
0: جميل. شوف هذا خليني أعلق بس على هذا الإحساس قبل الثاني أخ عمر، لأنه هذا كلام جميل جدا، يعني بيعطينا قديش أنه نحن بكل سهولة ويسر وبساطة زي ما تفضلت أخي عمر بتقدر تعيش أي معنى قرآني. يعني موسى عليه السلام في هذه الصعوبة والمواجهة اللي بده يواجه فيها فرعون يدعو ربه هذا الدعاء فيكرمه ربنا بالاستجابة فيعطيه ما طلب. اليوم قديش نحن بحاجة بهالسهولة بهاليسر نتوجه لرب العالمين. جميل والله يا أخ عمر جميل.
1: طبعا احنا يعني بنعيش أيام صعبة، هذه الأيام طبعا صحيح. بنعيش أيام صعبة وإحنا بحاجة لهاي الآية.
0: أيوة
1: بحاجة
0: والله.
1: نطبقها. الآية الثانية أتوقع بجوز يعني أنا ممكن أربطها بالآية نفسها اللي قبلها، لو تيسير الرزق اللي أول يعني يجيك الرزق واليقين بالرزق، لما رب يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
0: الله الله
1: يعني
0: الله.
1: يعني بتبحث عن الرزق، تعال هاي الرزق مضمون، رزقك مضمون إذا طبقت هذه الآية على نفسك. لما تأمر أهلك بالصلاة تصبر عليها، ربنا يقول لك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
0: يا سلام.
1: احنا أنا بدي العاقبة، أنا بدي العاقبة، يعني كل إنسان فينا بدي العاقبة، وإن شاء الله نكون إحنا وياكم من أهل
0: يا رب يا رب. الله يرضى عنك.
1: وربنا عز وجل يوسع علينا في أرزاقنا.
0: تسلم.
1: ويوسع علينا صعابنا كلنا
0: يا رب يا رب. الله يرضى عنك أخي عمر.
1: يعني
0: الله يعزك. تسلم. والآية اللي تكلم عليها أخونا عمر أيضا من المعاني اللي بهمنا نوقف عندها كثير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، في عنا مسؤولية كبيرة حنوقف معها ونرجع لها إن شاء الله أخونا عمر. سوزان السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عنك يا سوزان.
2: دكتور تعقيبا على مقدمتك عن الآية ما أنزل عليك القرآن تشقى، إنه هو القرآن هي سبب للسعادة وليس للشقاء.
0: صحيح.
2: تؤكدها وتوضحها الآية، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
0: يا الله.
2: يعني لا يضل في الدنيا ولا يشقى بالآخرة.
0: يا
2: فهو
0: سلام.
2: بأكد إنه هو للسعادة وليس للشقاء.
0: جميل.
2: تأكيدا بذلك للعبادة نتبع هداي. اتباع الهدى تأكيدا هو اللي هي الصلاة زي ما حكيتوها قبل شوي.
0: جميل.
2: غير عنها الرزق يعني.
0: جميل.
2: إنه أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني خير الاتباع الهدى هو تأكيد للصلاة،
0: أساسه أساس الصلاة وعنوان الصلاة. أيوة. جميل.
2: أيوة أساس الصلاة التي لا تسقط يعني عن
0: الله يرضى عنك يا سوزان. ما شاء الله دائما سوزان مشاركاتها مميزة معنا أيضا والمعالي والله كلها للأمانة. يعني أنا بقول شكرا سوزان قبل ما أروح لمحمد، وأكيد مشاركته حتكون مميزة. يعني اللي بيسمعوا البرنامج وبيحكوا معنا أحيانا بيقول والله يا أخي إحنا بنشاركش لأنه بنسمع مشاركات كويسة فبنخاف إنه ما نشارك زيها. لا يا عمي والله كل مشاركاتكم طيبة. يعني هذا الإخوة اللي الآن أخونا عمر وعامر وسوزان يعني بيقدموا معاني رائعة جدا، كلنا قادرين نقدم مثل هيك ونعيشه. عارفين ليه؟ ببساطة لأنه إحنا نتعامل مع القرآن يا جماعة، وأنت بتتفاعل مع القرآن. حط نفسك بس بين يدي القرآن وارمي نفسك في احضان القرآن الكريم وشوف كيف هو بيوجهك، كيف هو بيصنعك، كيف هو بيعلمك، كيف هو بيعطيك المعاني والدلالات الرائعة. محمد سلام عليكم. يا محمد.
3: وعليكم السلام. تكلم عبد الدكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عنك.
3: دكتور عندي ثلاث ملاحظات سريعة جدا ما راح اطول عليك.
0: هياك الله الوقت لك يا محمد.
3: الله يحفظك يا رب. بس انا بدي اكد على الكلام اللي تفضلت فيه حضرتك، بالرغم من كل المشاكل الموجودة والعصبية والطواش والبنوك ومش البنوك، لأنه إحنا كمجتمع أردني الحمد لله متكاتف متراحم بحب بعض. هذا الإشي شفناه بكورونا، بنشوفه
0: صحيح.
3: بالشارع إذا بنشوف حجة كبيرة حامل كيسين ثلاث بنروح نساعدها نفزع لها، بنشوف جيراننا عندهم عرس ولا عندهم عزاء نساعدهم نفزع لهم. هذا التراحم لسه موجود عندنا في البلد الحمد لله.
0: لله الحمد لله.
3: الآيتين الثانيات اللي بدي أحكي عنهم اللي هي الأولى بسورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني أن الواحد ما ينغر بأعماله، ما ينغر بأعماله بتبرعاته بصدقاته. الآية الثانية كمان بسورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
0: وجهه. جميل.
3: يعني اللي بلاقي له صحبة، اللي بلاقي له إذاعة زي حياة
0: يمسك فيها
3: يتمسك فيها يسمعها يظل حاط عليها ما يروح للإذاعات الثانية اللي مش مناسبة. انصح التعبير يعني هذا.
0: الله
3: يكرمك. الله يعطيكم ألف عافية.
0: بوركت أخي محمد، جزاك الله خير وحسن الله عليك. طبعا محمد رجعنا لسورة الكهف، احنا مرينا عليها وكان فيها تفصيلات رائعة. اليوم احنا وقفتنا مع سورة طه لا تنسوا، لكن أنا بأكد لك أخي محمد إنه الصورة اللي تفضلت فيها اللي بتنقلها عن تكافل مجتمعنا وتحاببه هي الصورة الرائعة. ترى احنا بننقل عنا احنا الأردنيين إنه كشرين وشديدين وشوي، فتخيلوا احنا أكثر ناس بتناسبهم ترى هذه الآية إنه نحن نتعلم فقول أولى له قولا لينا. بالله عليكم تخيلوا رغم هذه الشدة اللي عندنا والقوة والإلى آخره وسموها الكشرة سموها ما شئتم، إلا أنه من فضل الله عز وجل عندنا هذه الأجواء الرائعة الممتازة. تخيلوا لو أنه نحن نمذجنا أنفسنا وعودنا أولادنا وعودنا أبنائنا على أيضا مزيد من الرفق، الرفق اللي يكون بين الآباء والأبناء، بين الأبناء وأخواتهم، بين الإخوة في مساراتنا في حياتنا، لا شك أنه حيكون مجتمعنا رائع ومميز إن شاء الله تعالى. أنا حرجع لي مداخلة أخونا عمر، مداخلة أيضا أختنا سوزان، وأيضا اتصالات أخرى معكم إن شاء الله تعالى، لكن حان وقت الفاصل، فاصل قصير ونعود بإذن الله.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين متابعين على إذاعة حياة تفهم وعلى تلفزيون حياة. عدنا إليكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله أن تكون حياتنا دائما مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وحديثنا كما بدأناه قبل الفاصل في سورة طه عن قيمها ودلالاتها السلوكية والأخلاقية التي يجب أن نعكسها في واقع حياتنا. ونؤكد على أرقام هواتفنا على 516-20-20 و516-40-20 و516-50-20 و516-20-60. وما هي الآيات التي تلفت انتباهكم؟ ما هي المواقف التي تعيشونها مع هذه السورة في قراءتكم لها ومروركم بها وترداديكم لآياتها؟ كنا يعني في مشاركات رائعة وطيبة قبل الفاصل، بدأنا بنقطة أنا لازم أعمقها ولا بد أني أتكلم فيها، لكن كان في هناك إشارة رائعة إلى قيمتين. القيمة الأولى تكلمنا فيها، مسألة الرفق وكيف يكون في حياتنا وكيف نتداوله فيما بيننا. المسألة الثانية متعلقة، قبل أن نشبع نقطتنا الأولى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، النقطة الثانية متعلقة في قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بشكل عجيب: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في عندي قضيتين. القضية الأولى، خلينا نروح للسريعة، إنه إحنا بدنا نحسن رزقنا وبدنا ربنا يبارك لنا في هذا الرزق وبدنا يبارك لنا في أموالنا. الطريق سهلة. المناسبة بعد قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كأنها رسالة لكل واحد منا. تريد أن يبارك الله رزقك، تريد أن يبارك الله العطاء لك، تريد التوفيق والسداد والتيسير في عملك وتجارتك، قدم أمر الصلاة. قدم أمر الصلاة أولا في أن تصلي، وقدمها ثانيا في أن تنصح عليها أهلك وأهل بيتك ومن هم أمامك، تنصحهم وترشدهم إلى الصلاة. جماعة الصلاة هو لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلحت صلح باقي عمله وإذا فسدت فسد باقي عمله، هو بيتكلم عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة. فإذا صلحت الصلاة، فإذا صلحت صلح باقي عمل، وإذا فسدت فسد باقي عمله. ليست المسألة فقط من ناحية الأجر والثواب، وإن كان هذا صحيحا، يعني أنت اللي لا بتصلي وبعيد عن الصلاة إيش فائدة أعمالك الأخرى؟ كل ما تأتيه من أجر وزر تركك للصلاة يأكله. لكن لو أنك فعلت ما فعلت من الذنوب وتبت ورجعت إلى الله، لكنك أخطأت ورجعت وتبت، وهكذا يخطئ كل واحد فينا، لكنه يصلي ويواظب على الصلاة ويحسن الصلاة، فمن توفيق الله أن الأجر والثواب الذي تحصله من صلاتك قد يطغى على الأوزار والآثام التي تأتي بها ما دمت ترجع إلى الله وتتوب إلى الله عز وجل. فضلا عن أن الأمر هو في الدنيا، يعني إذا أنت صلحت عمل صلاتك يصلح باقي عملك. اللي بيصلي يا جماعة هتلاقي تلقائيا تغير سلوكه وتغيرت أعماله وتغيرت أخلاقياته، وبدأت الصلاة كما قال ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هاي طبيعة الصلاة. يعني هذا الإنسان اللي بيصلي لو كان اليوم بغش، لو كان بسرق، لو كان، سترده صلاته وستربيه صلاته، لكن المهم إنك أنت تتفاعل معها. اليوم الصلاة قديش ماخذ حجم في حياتنا؟ فإذا نحن زي ما قلنا بدنا ربنا يبارك لنا في أعمالنا ويبارك لنا في تربية أولادنا ويبارك لنا في أرزاقنا ويبارك لنا في حياتنا، يبارك لنا في استقرارنا. الصلاة يا جماعة، الصلاة ليست مجرد شعائر نؤديها. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، بعضنا، وأنا سمعت من بعض الناس يقول لك يعني وجعلت قرة عيني في الصلاة، هو بيتكلم كأنها قضية فردية، يعني أنا والله إذا صليت بحسك بإني أنا بدي أستقر وأرتاح. لا لا، هذا تشريع رباني، يعني من حكمة أن شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة. فإذا أنت صليت، ربنا جعل من فضلها وبركتها وحكمة وجودها في حياتنا أن تسبب للإنسان الاستقرار، أن تسبب للإنسان الطمأنينة، الراحة، السكينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال، يعني هي سبب للراحة. هذا ليس كلاما كما يعتقد البعض هيك مجرد يعني مشاعري وعواطفي، إنه يعني أنت بترتاح لما تصلي. لازم يكون عندنا يقين اليوم يا جماعة إنه أنا صلاتي هي سبب راحتي، هي سبب سعادتي، هي سبب طمأنينتي، هي سبب استقراري، هي الذي تعطيك هذا القرار في حياتك. لكن ليست الصلاة التي ننقرها نقرا، وليست الصلاة التي نؤديها هكذا، إذا تمثلنا معانيها انعكست حقائقها في واقع حياتنا. هذا الذي نحتاجه، هذا الذي نريده. ولذلك لاحظوا في هذه السورة لما ربنا قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إذا أنت بدك تتبع طريق رب العالمين، طريق الهداية، لا في ضلال ولا في شقاء. ما هو أنت اتباعك للصلاة والعبادات، المعاني هذه اللي رب أولادنا عليها اليوم، بيسهروا معليش نتحمل بعض، بنسهر خصوصا كونه عطل الآن، وخلصوا طلابنا التوجيه وفي الدفعة الجاية للتوجيه الله يعينهم. الآن بقول لك أنا بدي أسهر لا الصبح، طبعا قبل الصلاة بخمس دقائق بروح بحط راسه بينام، أو إذا كان نايم بدري بنصحيه مشان أي شيء إلا مشان صلاة الفجر ما نصحيهوش مثلا، أو أنا بحثه على أي حاجة وبنصحه في أي شيء إلا في موضوع الصلاة ما بنصحه. يا جماعة شو مكانة الصلاة في حياتنا، شو حجمها في حياتنا، هذا مهم نتكلم عنه. أم داود السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحب أخت أم داود.
2: الآية بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
1: نعم.
2: بدي أحكي عن الشفاعة، إنه هي الشغلة لها قيمتها في الآخرة.
1: صحيح.
2: قد تكون سببا في دخول الجنة.
1: أه.
2: يعني لابد من الإنسان المؤمن إنه يحرص عليها.
1: جميل.
2: قد تكون الشفاعة في صحبة طيبة، في صديق.
1: صحيح.
2: مؤمن يدخله إلى الجنة، مثل مثلا جلسة صحبة القرآن دروس. صح. الدين لا يشقى جليسهم.
1: جميل.
2: يعني له شفاعة حين يحضر هذا الدرس. كذلك الصبر عند فقدان أحد الأولاد في صغرهم، إنه إذا ربنا الواحد صابر يقول كيف وجدت عبدي، فيقول صابر، فيقول ربنا ابن له بيتا في الجنة فيكون شفيعا له.
1: جميل. يعني الله يجزيك الخير يا داود. جميل.
2: شفاعة. ولو سمحت الآية الثانية.
1: تفضلي.
2: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إنه الأعمال الصالحة نكون حريصين إنه نعملها بإيمان وبإخلاص، ونكون في إطار رضا ربنا وفي إطار ديننا الحكيم، حتى يقبلها ربنا وتكون سبب لأنه نرضي المولى فيها، وتكون أيضا سببا لدخول الجنة.
1: الله يجزيك الخير يا أم داود.
2: شكرا
1: لك. شوف المعاني ما أجملها يا جماعة. والله بعض الناس ممكن يقول لك، وحتى نحن لما أنا براجع نفسي وبقول طب أنا بدي أركز دائما وأنا بتكلم في الحلقة على سلوكياتنا وأخلاقياتنا اللي بنمارسها في حياتنا وفي الشارع وفي أعمالنا وغيره، لكن شوف المعاني اللي بتعطونا إياها رائعة. يعني زي ما حكيت لنا أختنا أم داود هون، كانها بتقولنا إنه حتى المعنى الإيماني العميق أنت بتقدر تمارسه في حياتك اليومية. يعني عملك الصالح بده ينعكس على سلوكياتك، إذا أنت بتعمل عمل صالح بينعكس على سلوكياتك. صحيح والله. وكذلك موضوع الشفاعة، إنه إحنا بدنا الشفاعة اللي في الآخرة، ربنا يشفع فينا أعمالنا الصالحة وصداقاتنا وغيرها. طب في الدنيا تعال عيش معنا الشفاعة في الدنيا، حتى إنك أنت ممكن تشفع في شفاعة حسنة ويكون لك نصيب وكفل منها. وإيه معنى شفاعة؟ يعني بدي أعطيكيها بشكل عملي. أنت ممكن تمشي في حاجة أخيك، هذا شفاعة. ممكن إنسان مظلوم ترفع عنه ظلم، شفاعة. ومش الواسطة يعني تأخذ حق الناس، مش هذا موضوعنا، لا لا لا، إنك أنت تعيش مع إنسان في أن تشفع له في خير، في عمل طيب، في أمر حسن. والله هذه معاني رائعة. الله يجزيك الخير يا أختنا أم داود، بارك الله فيك. معنا حابس أيضا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخي حابس.
3: الله يجزاك الخير إن شاء الله.
1: يجزاك ويانا دائما وكل مستمعين.
3: حقيقة يعني كتاب الله سبحانه وتعالى يعني كل الصور هو يعني في يومنا اليوم يعني 1440 دقيقة، يعني لو قررنا أن نجعل منها 20 دقيقة فقط لقراءة جزء واحد من القرآن، يعني يكون هذا اللين لا يتنازل عنه المسلم مهما كانت الظروف، نفعا وتعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى، ويقينا بضرورتنا له، يقينا سنجد فرق غير عادي في حياتنا.
1: قطعا أكيد.
3: يعني من 1440 دقيقة أعتقد أنه يعني 20 دقيقة لكتاب الله
1: لا لا شيء. شو 20 دقيقة؟ لا شيء يعني. صحيح؟
3: لا شيء، لكن كافي لقراءة جزء واحد صحيح. من القرآن، وبالتالي عدم هجر القرآن، وبالتالي أنه يكون باستمرار إحنا على علاقة مع كتاب ربنا. وجزا الله
1: جزاك
3: خير.
1: الله خير أخي حابس، يعني هذه نصيحة، وأنا أضم الله صوتي لصوت أخينا حابس، فإنه فعلا يا جماعة شوفوا حاسبهم على ذمته طبعا، 1400 وقديش قال دقيقة، يعني 20 دقيقة، إيش فعلا جزء بتختم فيه أنت يا أخي. إحنا قاعدين بنقول لك آية، والله لو آية تقف معها تسمعها، لكن أنت تقول إيش أثر هذه الآية وإيه الموقف اللي في حياتي، نحن حققنا شيء كبير جدا. الله يجزيك الخير أخي حابس. طيب خلينا هيك بس مشان إحنا ما يعني في آخر وقتنا هيك نلملم الأمور اللي إحنا تكلمنا عنها. إذا قلنا في موضوع الصلاة أن تصلي أنت هذا أمر واجب ومنتهين منه، والآثار المترتبة عليه والفضل الذي يعود عليك والراحة والاستقرار، لكن شوف القرآن يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال اصبر وصابر، ولكن اصطبر، يعني بدك تكلف شديد ومتابعة دائمة حتى تعتاد أنت أن تقوم بهذا الواجب الرائع الذي يصلح حياتك ويحقق لك الرزق والبركة. لكنه يحملنا مسؤولية التربية، وهذا اللي وقفنا عنده، إنه اليوم نحن في العطلة الصيفية قديش بنحرص ابني لما يروح رحلة أول ما بوصيه بإيش؟ لازم صلاته. لما ابني بده يسهر في الليل بدي أقول له يا ابني تنساش تصلي صلاة العشاء وتنساش تفوتك صلاة الفجر. لما بده يكون رايح على نشاط رياضي ولا غيره ولا رحلة بقول له يا ابني لا تنسى صلاتك. إذا نحن وصينا أنفسنا على هذا الأمر حينها أنا متأكد أنه ستكون جزءا أساسيا من حياتنا. طب مع آخر اتصال مع أخينا أبو أحمد. سلام عليكم أبو أحمد. سلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف يا مرحب، حياك الله أبو أحمد.
4: الله يجزاكم الخير على البرنامج النافع،
1: يرضى عنك وبارك فيك
4: وينفع بعلمك يا رب، يكرمكم دنيا وآخرة
1: يا رب جميعا يا أبو أحمد.
4: الله يرضى عنك. بربط سبحان الله تفاصيل وقصة سورة طه، بس في آية من سورة فاطر اللي هي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعليهم يرجون تجارة لن تبور. سبحان الله هذول ثلاث تجارات اللي سبحان الله اللي بتاجرهم مع رب العالمين فعلا والله لن تبور. وعد من رب العالمين، وعد رب العالمين مش وعد بشري سبحان الله، وعد إلهي من رب العالمين، أقسم يعني رب العالمين في القرآن قال لن تبور يعني
1: وعد هذا الله. لا يمكن يتخلف أبدا صحيح؟
4: والله يعني إلى كل جميع الإخوان يعني الأحباب، والله سبحان الله اللي بصاحب القرآن واللي بيمشي مع القرآن واللي بيكون له ورد يومي خصوصا بعد الفجر للشروق للضحى إذا بمكث في المسجد، والله سيرى العجب والعجب. وعن تجربة يا أخوان والله سيرى العجب والعجب، ما في دعوة تدعيها لرب العالمين طبعا إلا ربنا بيحقق لك إياها، مستحيل يا والله.
1: آه سلام، هذا معنى رائع أخي أبو أحمد، وأنا متمني أن صوتك هذا فعلا يصل، لأنه من غير تكلف بكل سهولة بكل بساطة، ولا يجرب ربنا لا يجرب، لكن احنا بنقول يا جماعة عيشوا هذه المعاني وإحيوا معها مع القرآن. صحيح؟
4: صدقت يا والله، صدقت.
1: بوركت بوركت أخي أبو أحمد.
4: الله يكرمك.
1: الله يحفظك، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم. جماعة والله معاني من أروع ما يمكن، يعني القرآن زي ما قال أخونا أبو أحمد، منين ما جئت إله منين ما صاحبته، في أجمل من صحبة القرآن؟ والله ما فيه. وأروع من صحبة القرآن؟ والله ما فيه. طيب إذا يعني سورة طه بتعلمنا أشياء كثيرة، وقفنا معها وهي بتقولنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقفنا معها وهي بتقول فقولا له قولا لينا، ولازم نقف معها وهي بتقولنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنا بدي اللي بسمعني اليوم ياخذ هذه المعلومة المهمة جدا ويعيشها في واقع حياته. يا إخوة ويا أخوات، عمر الدين ما كان قيد على حرياتنا، عمر خطاب الدين والتدين ما كان يمثل صعوبة في حياتنا. لازم ناخذه نحن براحة، ناخذه بهدوء، ناخذه بمحبة. ليه؟ حتى نحقق فيه السعادة التي نريدها. نعم قد يصيبنا ابتلاء، فواحد بيقول لي أنا طب أحفظ القرآن أو أقرأ القرآن وعندي ورد ومع ذلك عندي ابتلاء، عندي أمراض. نعم القرآن ما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتبتلى، قال لتشقى. وفرق بين ما أن تبتلى والابتلاء فيه خير لك كمؤمن، وبين أن تشقى بمعنى أن يصيبك الشقاء والتعاسة والعياذ بالله سواء في الدنيا والآخرة، هذا ليس للمؤمن، هذا لا يمكن أن يكون لصاحب القرآن، لا يمكن أن يصاب بتعاسة. نعم بيتألم، نعم بيتعب، نعم بيفتقر، نعم بيصيبه مرض، لكن سيبقى دائما في سعادة مطلقة، لأنه مع ماذا؟ مع القرآن الكريم. هذا معنى غاية في الأهمية اليوم، ونحن بنتكلم عن خطابنا في التدين. إن نحس في هذا الشيء في توجيهنا للآخرين ونقول لهم يا جماعة خطابنا المتدين خطاب رفق، خطابي في المسجد خطاب رفق، لكنه يعطيك معنى الحياة ولا يشد عليك. آخر شيء أختم به، لأنه ما أستطيع أن أتجاوز هذه السورة إلا وأقف مع هذا المعنى، لما قال موسى عليه السلام هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. اليوم كم منا من ترك أخاه في منتصف الطريق، وكم منا من تركه أخوه في منتصف الطريق، كم منا اليوم من يتجاوز كثيرا من الإساءات للمحافظة على الأخوة بينه وبين إخوانه، كم اليوم من منا من خسر أخواته أو خسر إخوانه، وكم منا من حافظ عليهم. هذه رسالة غاية في الأهمية، نبي ومؤيد من الله سبحانه وتعالى، كان يمكن أن يطلب من الله ما يشاء أن يطلب فيقول يا رب طوع لي قلب فرعون، يا رب اجعل الآلاف تؤمن بي، لكن انظروا ماذا يقول، يقول هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أين أنت من إخوانك؟ وأين أنت من إخوتك؟ وأين هم منك؟ هذا معنى غاية في الأهمية والجمال نريد أن نعيشه ونريد أن نحيا معه. على كل يعني السورة فيها معاني كثيرة ومعاني رائعة ومعاني جميلة، أنا دعوتي مرة أخرى تعالوا خلينا نعيش هذه السورة تحت هذا العنوان طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنه لا يمكن أن يجتمع الشقاء في الحياة مع قلب معمور بذكر الله، معمور بالقرآن الكريم، معمور بالصلاة لله والطاعة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم دائما أيها الإخوة والأخوات بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. هذه تحيات محدثكم سليمان تقور، وتحيات الأخ محمود فتحي من الهندسة الإذاعية، وعبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، وأخونا كريم الصراوي من المتابعة والتنسيق. إلى الملتقى في حلقة قادمة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 353 من المصحف الشريف. نحن معكم في الجزء 18 من كتاب الله تعالى في سورة النور. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 353، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. استمعوا إلينا أيها الكرام بالحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا يا كرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 353. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم،

أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

0: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق العظيم. إذا هذه التلاوة الأولى ودعونا الكرام مع القراء والقارئات. بدل ما الأخت القارئة هيا تفضلي. حياك الله يا سيدتي. أهلا وسهلا تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله.
0: لا في شيء ما في يغنيهم الله.
1: نعم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم
0: الله
1: حتى يغنيهم.
0: نعم.
1: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن
0: لا اللي قرأتيها أول صح.
1: نعم.
0: سكن الهاء وأدغمناها.
1: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
0: الله يفتح عليك. أحسنت. شكرا لك يا أخي محمد. تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام. أهلا يا محمد تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا
0: بس وضح الحركة
2: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه
0: لا ثم يؤلف بينه
2: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد
0: وينزل من السماء
2: من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار
0: الله ينور بصيرتك شكرا يا محمد لرضا عليك أبا حسام تفضل سيدي أخي أبو حسام تفضل
3: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله تفضل يا أبا حسام
3: الله يديمك اللهم ثبت أخي دكتور إبراهيم
0: اللهم كلنا نثبت على الحق إن شاء الله تفضل
3: آمين اللهم اختر لأهل غزة الخير يا رب العالمين
0: آمين الله يجبرهم ويرفع من شأنهم تفضل سيدي تفضل
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
0: يعني مرققة شوي
3: إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. حياك الله سيدتي أم حسام، تفضل يا ستي.
4: الله يعطيك العافية يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه
0: لا لا فأولئك لا ليست ويتقه لا يا ستي لا انت وقفتي عليها اصحابي الوقف عليها اقرأي ليها وصلا اولا بعدين نحكي فيها ما توقف عليه اذا سمحتي
4: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك
0: لاحظ القاف ساكنة ويخشى الله ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك إذا في الوقف عليها لازم تسكن القاف والهاء وهذا صعب ويخشى الله ويتقه
4: ويتقه
0: ويتقه صحيح. بس احنا بدنا نوصلها ويخشى الله ويتقه فأولئك
4: طبعا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا

0: بما تعملون.
1: بارك الله فيكم وتلاوتك ممتاز وتلاوت أخونا الكبير أبا حسام. شكرا يا سيدي. أخت مريم تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.
1: بس نرقق التاء شوي. الذي ارتضى. رقق التاء شوي.
2: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: ما شاء الله تلاوة ممتازة أخت مريم. شكرا لك. أخي محمد تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: أحسن الله عليك أخي محمد تلاو حسن، شكرا لك. أبا سعيد تفضل سيدي.
4: عليكم
1: السلام ورحمة الله. هنا أبو سعيد تفضل سيد.
4: نقرأ للكسائي إن شاء الله.
1: للكسائي تفضل سيد.
4: ما فيش في فرق بينها وبينها.

0: جميعا لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأن فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
1: لا المد المد المد المد
0: أن تصيب
1: لا فليحذر فليحذر
0: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم

0: قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: أحسنت أبا السعيد. ولا فرق بين الكساء وحصفها
0: على فتنة وقفنا
1: لو وقفنا فتنة صحيح. بارك الله. شكرا سيدي. أبا عوني تفضل.
2: شعبة إن شاء الله.
1: يلا بشعبة تفضل سيدي.
2: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك
1: لا بدك تقرأ للشعبة.
2: نعم
1: بدك ترفعها.
2: بدك أجيب على الاثنين كنت.
1: يلا
2: ويجعل لك قصورا. كنت بين الفرق بيناتهم
1: صحيح. حفص يقول ويجعل لك, شعب يقول ويجعل لك. الأول مجزوم الثاني مرفوع. طيب
2: حفص ويجعل لك قصورا.
1: حفص يا سيدي إعرابه فعل مضارع مجزوم. شعب إعرابه فعل مضارع مرفوع. تفضل.
2: ويجعل لك قصورا
1: صحيح.
2: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.
1: أحسنت يا أبا عوني. هو بالوجهين صحيح. ويجعل لك ويجعل لك بارك الله. إذن تلوى الطيب وكرم فيها إفادات لمن قرأ لمن استمع لمن تابع وكتاب الله يعني بده مزيد من النظر. طيب سنكون مع تلوات أخرى بأعون الله بعد الفاصل فانتظرونا.

مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون

0: أميحة تفهمي لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئة. بدأ مع الأخت القارئة فاتن، تفضلي سيدتي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه من
1: كما مر بالله نجيب الغنان ونوضح القلقلي ومن يظلم
0: ومن يظلم منكم

0: يمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أحسنت أخت فاتن تلاوة ممتازة شكرا لك. معنا براء تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله تفضل يا براء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة اليوم
1: لا زبط لحالك
2: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
1: أحسنت يا براء شكرا لك. أخت آية تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام أهلا يا آية تفضلي.
3: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا

0: بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
1: الله عليك، ما شاء الله، ممتازة آية، شكرا لك. فرحت، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. سلام، تفضلي.
2: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا

0: ملح أجاج وجعل بينهما برزخا برزخا وحجرا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا.
1: الله يرضى عليك، مساء الله فرح ممتازة، شكرا لك. أم سليمان تفضلي. أم سليمان تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: وجزاك الله خير على صبرك، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضلي يا أم سليمان. أهلا وسهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
1: الله يفتح عليك يا أم سليمان، مسألة تلاوات ممتازة من الجميع. وهكذا كتاب الله يكرم بحاجة إلى كثير من النظر. رأيتم إلى بعض الكلمات التي مرت يغنيهم، هنا حذفت الياء لأنه مجزوم، حتى يغنيهم هنا فعل مضارع منصوب، يكرهن فعل مضارع مجزوم فيها وها، لا الأولى ما عليها شيء لأنها سكنت ثم أدغمت فيما بعدها. هذه القضايا بده ينتبه لها دارس القرآن. الضاد إن وقفنا عليها أو قرنا في وسط الكلمة ساكنة لا نقلقلها، لا نقول ويضرب، وقول ويضرب. ونقفنا على مثل الأرض كذلك لا نقلقل الضاد لأنها لا تتقلقل. فارق كبير بين الضاد والضاء، وهذا نجد فيه ويوم يعض الظالم، فرق بين الضاد والضاء، وفرق بين التنوين وعدمه. وعادا وثمودة، إذن حافظ القرآن ودارس القرآن بده يعرف هذا منون، هذا ممنوع من التنوين، هذا ممنوع من الصرف، وهكذا. كلمة ويتق كلمة هامة، انتبهوا، أعيدوا الاستماع للاستفادة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها، سيرة هذه الأمة العظيمة. نحن الآن في العام الرابع للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاني من تبعات غزوة أحد، في عنده مصيبة حدثت في بئر معونة، وقبلها مصيبة الرجيع ونقض بني النضير عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أدى فعليا إلى إخراجهم من المدينة. كان الوضع صعبا في تلك الفترة، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بكل قوته إلى مطاردة أي جهة تحاول أن يعني تستغل الحدث الذي حصل في أحد وتهاجم المدينة. فبينما يأتي مجموعة من الناس يهاجمون المدينة من مثلا من قطاع الطرق من هنا يطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مجموعة من هناك فيطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج بنفسه إلى هنا ويخرج بنفسه إلى هناك، حتى إنه خرج باتجاه نجد صلى الله عليه وسلم، حتى جاء شهر رمضان المبارك اللي هو الموعد الذي ضرب فعليا لغزوة بدر. موعدنا بدر العام المقبل، هكذا قال أبو سفيان يوم نهاية غزوة أحد. غزوة أحد كانت في شوال من عام الثالث للهجرة. نحن الآن في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلص بدأ يجهز نفسه فعليا لأن يذهب إلى بدر ليلتقي بقريش هناك في تلك المنطقة. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش قيل إنه بحدود 1500 شخص، وكان لواءه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتوجه إلى بدر وبدأ ينتظر قريشا في بدر. يعني لاحظوا هناك، عشان هيك طبعا هاي إيش بسموها بدر الموعد، وقيل إنها بدر الثالثة، هكذا تسمى بدر الموعد، لأن هناك موعد بين المسلمين وبين قريش على إنه نلتقي في بدر للقتال في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. أبو سفيان في المقابل خرج معه 2000 إلى 2500 تقريبا من المشركين من مكة، وتحرك باتجاه بدر لأنه هذا موعد يعني يجب أن يقوم به. لكنه في المقابل كان متثاقلا جدا، يعني هو ما صدق وكسب هذا النصر البسيط في غزوة أحد. في المقابل لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطارده إلى حمراء الأسد، هرب أبو سفيان، يعني كان يفكر بالرجوع ثم قال لا يا جماعة شو أرجع، فهرب حمل حاله وراح. الآن يعني سيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان في هذه المعركة، فأبو سفيان خرج أصلا متثاقلا، كان يحاول أن يحافظ على ماء وجهه فعليا بأن يبقى محافظا على نصر أحد، بين قوسين طبعا نصر أحد. فكان يخاف وكان يعني عنده مشاعر كبيرة جدا في هذا الموضوع من الرهبة ومن الهيبة. فوصل إلى منطقة مر الظهران، مر الظهران على الطريق بين مكة والمدينة، أو مكة وبدر على الأصح. فلما وصل إلى هناك قال للناس يا معشر قريش، إنه والله لا يصلح لكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. يعني هذا الكلام، هذا العام يعني عام مجدب، ما فيش فيه مطر، ما فيش فيه شيء أخضر، ما فيش فيه أكل، ما فيش فيه لبن، مش عارف إيه، فبالتالي يا جماعة الخير خلص نرجع، بنخاف إنه نروح نقاتل محمد في هذا الجو، فبالتالي يعني يكون الوضع بالنسبة لنا صعبا. فالبقية كلهم المفاجأة إنه ولا واحد قال له لا، كلهم وقفوا قالوا نعم نرجع خلص. ليه؟ دب الرعب في قلوبهم جميعا، خاصة إنه خلال العام الرابع هم بيسمعوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم برغم كل ما حدث معه إلا أنه تمكن من هزيمة بني النضير وإخراجهم من المدينة. وبنو النضير طبعا هم أصحاب فعليا أصحاب سلاح وأصحاب زراعة، عندهم مزارع كثيرة جدا في المدينة وعندهم حصون. ولما خرجوا إلى خيبر أصلا هم خرجوا وهم سادة في خيبر، فبالتالي كانت الأخبار طبعا توصل لمكة، فلذلك كانوا خائفين أيضا، فرجعوا ولم يفعلوا شيئا ولم يصادموا أحد في هذا الرأي، عملوا حالهم ورجعوا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأقام في بدر 8 أيام، أسبوع كامل هو ينتظر، أكثر من أسبوع ينتظر. طب متى بتيجي قريش؟ مش راضي تيجي. متى تأتي قريش؟ مش راضي تيجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع ما معه، يعني كان عنده أشياء يعني يبيعونها وإلى آخره، وكسب فعليا من المسلم يعني من التجار الذين كانوا يمرون في الطريق في بدر. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مظفرا منصورا دون أن يقاتل أحدا، هذه بدر الثالثة أو بدر الموعد كانت إشارة بأن قريشا بدأت تضعف وتخاف. ليه؟ هم مثل اللي بتغنى بها النصر اليتيم الذي حصل عليه ولا يريد أن يفعل شيئا يعني يمكن أن يفقده هذه الهيبة، هيبة هذا النصر. هذا الذي حدث. بالمقابل الأخبار لما وصلت إلى خيبر في شمال المدينة حيث يقيم حيي بن أخطب سيد بني النضير اللي أخرج قبل كم شهر بس من المدينة المنورة، عندما وصلته الأخبار غضب غضبا شديدا وقال هذا الكلام غير معقول إطلاقا. كيف قريش تخاف من محمد وإحنا كنا أصلا حاسبين حسابنا إنه بمجرد ما تحدث بدر الثانية أو بدر الموعد ممكن إنه يحدث انتصار لقريش مرة ثانية على المسلمين وهكذا ينتهي الأمر، أو هكذا هو يتخيل طبعا. فهذا الأمر جعله يعني يشكل وفدا. طبعا لاحظوا هو موجود في خيبر، يعني هو دخيل على خيبر، ولكنه كان له مكانة كبيرة بين اليهود في خيبر، وواضح أن بني النضير كانوا من الملاك في خيبر، يعني مش إنهم والله جايين لاجئين فقط، لا، عندهم أراضيهم، عندهم بيوتهم، عندهم كل شيء موجود في خيبر. فلما وصلوا خيبر تقريبا ملكوها يعني بين قوسين. فبنو النضير بزعامة حيي بن أخطب خرجوا في وفد، يعني قيل إنه كان في 20 أو 30 واحد إلى مكة، وبدأوا يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم نحن بإمكاننا أن نأتي بفكرة جديدة. ما هي؟ أن لا تذهبوا وحدكم لتقاتلوا محمدا، نحن وإياكم عدو، يعني عندنا عدو واحد هو محمد، فبالتالي إحنا هزمنا وأخرجنا من ديارنا من يثرب، وأنتم يعني تخاذلتم في غزوة بدر الموعد، فبالتالي ماذا نفعل؟ ما رأيكم لو اجتمع العرب على هذا الرجل؟ نستطيع أن نجمع من هنا ومن هناك. فقريش أعجبتهم الفكرة، قالوا لهم إن استطعتم أن تجمعوا عدد كبير فعلا يقاتل ممتاز، نحن جاهزون. وفعلا بدأوا يجمعون من هنا ومن هناك، فخرجوا إلى غطفان. هذا الوفد رجع وطلع إلى قبيلة غطفان، فصاروا يقولوا لهم أنتم وقريش ونحن والجميع كلنا لو اجتمعنا ضد محمد ينتهي الأمر. وفعلا ذهبوا إلى قبيلة كلب وقبيلة بني أسد وعدد من القبائل من هنا ومن هناك، بنو سليم وبنو فزارة وبنو مرة وبنو أشجع، عدد كبير، هكذا يسميهم الله عز وجل الأحزاب، لأنهم تجمعوا فعليا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا الجيش العرمرم الذي تجمع إذا به خلال سنة كاملة بين السنة الرابعة والسنة الخامسة للهجرة يجتمع 10,000 مقاتل، من قريش وحدها 4,000، من قريش وحدها 4,000، وقيل إنه من غطفان كمان كان هناك 4,000، وبالتالي 2,000 من باقي القبائل، فبالتالي عدد كبير جدا، 10,000. بتعرف إيش هذا العدد؟ هذا العدد أكبر من سكان المدينة أنفسهم، يعني العدد ضخم جدا لدرجة إنه المدينة نفسها لو دخلوها ما بيزبط معهم زي ما زبط في غزوة أحد. فبالتالي الأخبار ستصل الآن إلى المدينة، لكن هذه أخبار مرعبة فعلا هذه المرة، إن هناك جيش قوامه 10,000، أكثر من سكان المدينة أنفسهم، المقاتلين وغير المقاتلين، النساء والصبيان والرجال والشيوخ وكله، هذا الجيش سيفوق هذا العدد ويريد أن يدخل المدينة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر واستشار كبار الصحابة، ماذا نفعل؟ عندنا مشكلة كبيرة، هذا الجيش إذا وصل على المدينة لا يصلح معه ما صلح يوم أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكر يوم أحد، قال لو أدخلناهم المدينة نحن يكون عندنا تفوق عددي عليهم، لأنه في عندنا النساء والصبيان والشيوخ اللي بيقاتلوا من فوق أسطحة المنازل، والرجال يقاتلون من الأزقة أو في داخل الأزقة. لكن الآن ماذا يحدث لو دخل سيل عدده من المقاتلين أكبر من سكان المدينة المدنيين أنفسهم؟ يعني ليس المقاتلين فقط بل المدنيين، نعم، أنفسهم، لا شك أنه ستكون هناك طامة كبرى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر ماذا نفعل، هذه مشكلة كبيرة. فإذا بصوت يعني دخل الإسلام من فترة لكنه الآن أصبح حرا، وهو رجل من بلاد فارس. مين هو؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان يقول يا رسول الله أنا عندي رأي، ما هو؟ لأول مرة يشارك في يعني في مجهود حربي. يقول: يا رسول الله، إن كنا في بلاد فارس، إذا حصرنا خندقنا علينا، حفرنا بيننا وبين العدو خندقا، هذه حيلة لا تعرفها العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبته الفكرة بشدة، وبدأ يخطط مع الصحابة لهذا العمل العظيم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: أحلى حياة في طاعة الله.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الأعراف إلى الآية 87.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الأعراف إلى الآية 87.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية. قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم تر ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق، وضرب به رأس الملك فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة وبينما هو يقطع الفيافي أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: يرحمنا. حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي بالتأكيد. الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي وفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، بيراجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي أنت شايف فيها إشي مش فاهمه أو عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد رح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعوننا إخوة وأخوات، حياكم الله. نحن في رحلة مع القرآن العظيم، وصلنا الآية 124 لنصها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى آخر الآية. الآن نبتدئ 125. النسق واضح، تلك عن إبراهيم وهذه عن إبراهيم. وإذ جعلنا البيت، أي الذي بناه إبراهيم. إذن القرآن سلسلة مترابطة متعانقة متناسقة وهكذا. وإذ دائما أداة الربط المفضلة في القرآن، إذ اللي قبلها وإذ واللي بعدها وإذ، إذ ظرف لما مضى من الزمان كما تعلمون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يا سلام، مثابة يثوبون إليه، مرة فمرة يثوب يرجع، مثابة للناس أي مرجعا يرجع إليه الناس، وأمنا من دخل البيت كان آمنا. إذن هو أمن للناس جميعا، حتى لو كان مطلوب إذا دخل البيت تحصن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، معروف من زار الكعبة، ومعروف مقام إبراهيم هنا كان مصلى إبراهيم. مطلوب منا سنة لا فرضا أنه نصلي إن أمكن، لكن ما نعملش زحام، ما نعملش حشر على الناس، لا، دون ما نعطل مسير للطائفين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والتسليم. هذا أبو الأنبياء، هذا من أعظم الرسل، يعني لا يفوته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا خاتم الرسل وتاج الرسل وإمام الرسل، نبينا العظيم. وإبراهيم أبو الأنبياء جميعا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، اللي هو الابن الكبير إسماعيل. وعهدنا يعني أعطينا عهدا، أعطينا ميثاقا لإبراهيم ولابنه، وتعهدا يلتسمان به. ماذا هو هذا؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني للأسف أن البشرية إلا تعلق بها يعني غبار وتراب الشرك، فيقيمون أوثان وأصنام حول بيت الله. نعم، هذا اللي مكانة مكة، قريش مالئ البيت بالأصنام. فلما فتح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحبابه إخوانه مكة المكرمة، زادها الله شرفا، صار يدع هذه الأصنام بعصاه فتقع متحطمة، فطهر البيت. إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، وأول ما يطهر من البيت هذه الأوثان والأنداد والشرك، يعني هذا الحقيقة إلغاء للعقل. هذا الحجر الذي نحتموه إله مع الله، رب عفوك يا إخواننا، ما أجمل أن نفعل العقل، لا أن نعطل العقل. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ما يشوفش هذه الأصنام، ما تعرقلوش عن التوحيد، ما تعيقوش عن أن يناجي ربه، أن يخاطب ربه، أن يذكر ربه، مش يذكر هذه الأصنام والأزلام المنصوبة زورا وبهتانا كأنها آلهة، معاذ الله. طبعا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ناس معتكفين، ناس يطوفون، ناس يصلون وبيخرج ويمشي، والركع السجود، يعني كل أنواع العبادة في البيت. الآية 126، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، حنلاقي في الآية أخرى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، عندما نصل إلى تلك الآية نبقى نتكلم عن ليه بلدا هنا والبلد هناك. وقتنا في هذه الحلقة يعني مش أزف انتهى. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، كفى بالخشية علما وكفى بالاغترار جهلا. حصل من العلوم ما شئت، فإن لم تكن خاشعا هذه العلوم لا وزن لها في ميزان الصلاة. لذلك أيها الإخوة، هناك علم بخلق الله، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلق الله أيها الإخوة موضوع العلوم الكونية في الجامعات في كل دول العالم. هذه العملية بأكملها اسمها المدارسة، يستوي فيها من كان اختصاصه كونياً ومن كان اختصاصه شرعياً. حتى كليات الشريعة فيها علوم وفيها تفاصيل وفيها جزئيات وفيها نصوص وفيها كتب وفيها أدلة وفيها براهين وفيها موازنات. مجمل الاستماع والمتابعة والفهم والمذاكرة والمراجعة وأداء الامتحان، هذه العملية بمجملها اسمها عملية مدارسة. فالعلم بخلق الله يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمر الله يحتاج إلى مدارسة. العلم بخلق الله، هذه الحقائق وتلك الدقائق تتخزن في الدماغ، والذي يتعلم العلوم الإسلامية في هذه العلوم حقائق ودقائق تتخزن في الدماغ. ولكن قد تجد مفارقة حادة بين ما يعلم الإنسان وبين ما يطبق. فكم من طبيب يدخن، أين علم طبه؟ وكم من رجل يعرف الحكم الشرعي وهو يخالفه؟ لكن العلماء قالوا إذا كان هناك علم بخلقه ثمنه المدارسة، وإذا كان هناك علم بأمره ثمنه المدارسة، فهناك علم به، وهذا العلم به له ثمنان: المجاهدة والتفكر في خلق السماوات والأرض. المجاهدة تحتاج إلى إرادة قوية، تحتاج إلى صدق شديد، تحتاج إلى مراقبة لله عز وجل، تحتاج إلى تعظيم له، تحتاج إلى تفكر في خلق السماوات والأرض. المجاهدة ثمن العلم به، لكن هذه المجاهدة أيها الإخوة تنطلق إلى الاتصال بالله عز وجل. وإذا اتصل الإنسان بالله انعكست ثمار هذه الصلة على كيانه كله. فإذا هو صادق، وإذا هو أمين، وإذا هو عفيف، وإذا هو منصف، وإذا هو رحيم، هذه الأثمان الباهظة للعلم بالله لها ثمار يانعة. الأثمان الباهظة للعلم بالله عن طريق المجاهدة وعن طريق التفكر في خلق السماوات والأرض لها نتائج رائعة. لا تبقى في الدماغ معلومات ليس غير، بل تسري في كل جوارح الإنسان وفي كل كيانه، فيصبح مؤمناً يشار إليه بالبنان، يصبح مؤمناً ملء السمع والبصر، يصبح مؤمناً ذا مرتبة أخلاقية وذا مرتبة علمية وذا مرتبة جمالية. هؤلاء المؤمنون بهذه الشروط إذا كثروا جذبوا الناس إلى الإسلام. أما أن تكون متحذقاً، أن تكون حافظاً ليس غير، وأخلاقك لا تختلف أبداً عن أخلاق الطرف الآخر، هذه الحذلقة وهذه العبادات الجوفاء لا تجذب الناس إليه. أسوق لكم مثلاً لعله صارخ: لو رأيت إنساناً
يعتنق دينا وثنيا وهو شبه عار، يقوم بحركات لا معنى لها. قذر، هل يخطر في بالك لثانية واحدة أن تقرأ دينه؟ لأن هذا الإنسان حجبك عن دينه بهذا الوضع المزري وبهذه القذارة وبهذه الخرافة وبهذا التخلف، حجبك عن دينه. والمسلم أيها الإخوة، إما أن يحجب الناس عن دين الإسلام حينما يكذب، وحينما لا يتقن عمله، وحينما يخلف وعده، وحينما يسقط من عين أهل الدنيا لخطأ في سلوكه، هذا المسلم يحجب الناس عن دينه. هذا المسلم اسمه منفر، منفر. أما إذا كنت على خلق عظيم باستقامة وصدق وأمانة وعفاف وإنصاف وموضوعية وتواضع ورحمة وعدل وعفو، هذا المسلم الذي يجذب الناس إلى الدين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. لو سألت واحداً قد التزم في مسجد أو آخر، ما سبب التزامك؟ في الأعم الأغلب أنه التقى بمسلم صادق. أعجب بهذه الشخصية، أعجب بالوضوح، بالفكر النير، بالنفس الثابتة، بالفكر الواضح، بالعقيدة السليمة، بالانضباط الأخلاقي، بالأذواق الجمالية. أيها الإخوة الكرام، شخصية المؤمن شخصية فذة، شخصية المؤمن تجذب الناس إلى الدين. أيها الإخوة، حقيقة أضعها بين أيديكم: ما من مؤمن صادق إلا وهو داعية إلى الله، تكلم أو سكت، صدقه دعوة، وفاؤه دعوة، رحمته دعوة، حلمه دعوة، أمانته دعوة، عفافه دعوة. هكذا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هذه الجاهلية. وقد عدنا إلى جاهلية أكبر، وهذا ملمح من قوله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن هناك جاهلية ثانية. حتى بعث الله فينا رجلا، ما صفات هذا الرجل؟ ماذا طرح أمامنا؟ قال: نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا هو الدين. الدين مجموعة قيم، وقلت لكم مرارا: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أصحاب رسول الله فهموا الدين كما نفهمه نحن، والله ما خرج من مكة، ما وصل إلى أطراف الدنيا بصدقهم وأمانتهم وعفتهم. في لوحة بفيينا بأوروبا تصور وصول الجيوش الإسلامية إلى مشارف فيينا، هذه اللوحة تصور جندياً مسلماً يشتري عنباً من فتاة من النمسا، يعطيها الثمن ويغض طرفه عنها. لهذه الصورة معنى كبير. حينما طبقوا أمر الله عز وجل كان الله معهم ونصرهم وقهر أعداءهم وأعزهم. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا أن هناك علما بأمره يحتاج إلى مدارسة فقط، وأي واحد ذكي متفرغ يقدر على المدارسة. ولا تنسوا أن العلم بأمره يحتاج إلى مدارسة فقط، وأي إنسان ذكي ذي ذاكرة قوية متفرغ يملك هذه المدارسة وقد يتفوق فيها.
ولكن إن أردت أن تعرف الله عز وجل فلا بد من أن تجاهد نفسك وهواك، لا بد من أن تقف عند الأمر، لا بد من أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، لا بد من أن تطبق هذه الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا علم بالله يحتاج إلى ثمن باهظ، مجاهدة النفس والهوى وتفكر في خلق السماوات والأرض. عندئذ إن دفعت هذا الثمن الباهظ تسري الفضائل في كل كيانك، يمتلئ قلبك غنى، يمتلئ قلبك سكينة، يمتلئ قلبك رضا عن الله عز وجل. أما هذا الذي لا يطبق يتنقل من مكان إلى مكان ويسأم كل شيء تابعه، يمل منه يتحول إلى غيره لأنه واقف. أيها الإخوة الكرام، مثل التوضيح: لو ركبت أفخر قطار في الأرض والنوافذ مغلقة، خلال دقائق تحيط بما في الغرفة وبعدئذ تسأم وتضجر. لو ركبت أقدم قطار في الأرض والنافذة مفتوحة والمناظر متبدلة، أنت في سرور دائم. يعني مهما تكن، ما دام في اتصال بالله عز وجل وفي تجدد وفي إقبال على الله عز وجل، أنت أسعد الناس. أما حينما تجمد ولا تتقدم، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، والمغبون من تساوى يوما. أيها الإخوة الكرام، الوقت ثمين والعمر قصير، والله الذي لا إله إلا هو، في أيام معدودة إخوة من إخواننا كثيرون غادروا الدنيا، صلوا الظهر وكانوا بعد أذان العصر تحت أطباق السر. الموت يأتي بغتة أيها الإخوة. هذا الإنسان يألف أن يكون الدين من عاداته ليس غير، مقيم على ما هو مشتهن، لا يعبأ بأمر ولا بنهو، يؤدي عباداته أداء شكلياً

يشدون إليك من معاملتي. قد تجد إنسانا تلتقي به أول مرة تأخذ عنه فكرة من شكله، من ثيابه، من أناقته، فإذا كلمك تنسى ثيابه، وإذا عاملك تنسى كلامه. قال له: أتعرفه؟ قال: نعم نعم يا أمير المؤمنين أعرفه. قال له: هل سافرت معه؟ قال له: لا. قال له: هل جاورته؟ قال: لا. قال له: هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفه. فالمؤمن كلما اقتربت منه وكلما حاككته وكلما كنت معه تألق في نظرك، لأن كماله أصيل، لأن كماله كمال معرفة بالله، لأنه دفع ثمن معرفته بالله باهظا. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: ليس العلم من كثرة العلم، ولكن العلم من الخشية. وقال بعضهم: البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية. وقال الفضيل بن عياض: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية. إذا قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه. شخصية المسلم التي ينبغي أن تكون عليها قد لا نجدها متوافرة في المجتمع الإسلامي، لذلك المسلمون في وضع لا يحسدون عليه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: من جعل دينه غرضاً للخصومات كثر تنقله من دين إلى دين ومن عمل إلى عمل فقد يسأم كل شيء هو فيه. ما في تطبيق، لأنه لو التقيت بأفضل عالم بعد حين تمل منه، لأنك متوقف في مكانه، لأنك لا تطبق كلامه. أيها الإخوة الكرام، المؤمن الصادق داعية شاء أم أبى ولو بقي ساكتا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها، أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت، وأما قولها فرحك بما آتاك فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وأما قولها أتم الله سعدك فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم، وأما قولها حكمت فقصت فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن، مع آية 34 بعد 100 نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم إلى أن قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، خلت سبقت مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير ولكم ما كسبتم، أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، الآية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوة لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات. وقالوا أي للبشر الآخرين، للناس الآخرين، وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل مولانا يرد على دعواهم بل إضراب إبطالي، نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم، بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك، بعيدا مبتعدا عن الشرك، وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد 100 نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا إلى الخير، لرفع سويتنا، لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذولا أنبياء لنا، والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه، لأن كلهم يدعون للتوحيد إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين، وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين، لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق، معاذ الله، لكن البشر بسوء فهمهم، بتعصبهم، بضيق عقلهم، بالنزق والعصبيات، مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات، إذن كل الناس على ملة الإسلام والحمد لله، هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد 100 نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية،
5: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي نوح والجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي نوح والجن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن قاعدة بتحميك أنت وشركتك من أكبر النزاعات. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تخسر حقوقك وسمعتك. لا تباشر أي عمل مع أي جهة أو شخص بدون وجود اتفاقية مكتوبة بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. تخيل هذا المشهد، حماس ببداية تعاون جديد، كلام حلو، وعود شفهية، احنا متفاهمين ولا يهمك، بنرتبها بعدين، وبتبدأ الشغل على نية طيبة. بعد فترة تختلفوا على القيمة أو على نطاق العمل أو على موعد التسليم، وكل طرف بتذكر الاتفاق بطريقة مختلفة. وين الفصل؟ ما فيه، لأنه أصلاً ما كان فيه اتفاقية. بحلقة سابقة حكينا اللي مش مكتوب مش موجود، واليوم بنطبقها على أخطر نقطة بداية أي علاقة عمل. الموظف العادي بيتحمس، بيبدأ الشغل على وعد شفهي وبيأجل الاتفاقية لما نفضى، وبيكتشف الشروط لما تصير المشكلة. الموظف المثالي ما بيباشر ولا خطوة قبل ما تكون العلاقة مضبوطة بوثيقة واضحة. مهما كان الحماس أو الاستعجال أو الثقة بالطرف الثاني، الفرق الأول بيبدأ بنية طيبة وبينتهي بنزاع، والثاني بيبدأ بوضوح وبيشتغل مرتاح. والاتفاقية مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي حماية للطرفين. بتحدد مين بيعمل شو مقابل كم بأي وقت وشو بيصير لو اختلفنا. هاي مش تعقيد، هاي وضوح بيحفظ العلاقة نفسها. كيف تطبق القاعدة؟ أول إشي اعتبر الاتفاقية شرط للبدء مش خطوة تالية. ما في شغل قبلها، وثبت فيها الأساسيات: نطاق العمل، الالتزامات، القيمة والمواعيد، آلية حل الخلاف. ولو الطرف الثاني استعجلك احكي بكل ثقة: أكيد رح نبدأ بس بعد ما نضبط العلاقة بوثيقة بتحمينا كلياتنا. وارجع لقاعدة القراءة قبل التوقيع، اقرأها كاملة وافهمها قبل ما توقع. ونقطة مهمة، حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات، الاتفاقية المكتوبة بتحفظ المودة لأنها بتمنع سوء الفهم قبل ما يصير. الخلاصة، أي عمل مع أي جهة مع أي شخص ما بيبدأ إلا باتفاقية بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والاتفاقية قبل أي تعاون هي الأساس اللي بيحمي شركتك لما تختلف النوايا وتغيب الذاكرة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ إلياس البرماوي. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ إلياس البرماوي، ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فرطا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة اف ام.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: مجيد.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الزمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة النور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.